0: Musique non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan FM.

وحشتوني وحشتوني وحشتوني.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: Diwen FM. Diwen FM Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد سواء وفق ما نقلته رئاسة الجمهورية. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزبري يؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانطلاق في أشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في أوت القدم، داعيا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه. ويأتي ذلك أثر انعقاد جلسة اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس لمناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. والي زغوان البرنجي أعين أمس انطلاق أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتنجز هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خطي بما من شأنه تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات التي قد تشهدها المنطقة خلال فترات التساقطات الغزيرة. وفي أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران وكشف عن أهدافها. وقال في بيان للقيادة الوسطى الأمريكية إن جولة إضافية من الضربات ضد إيران تم شنها بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحالة للمدنيين في مضيق هرمز، ومضيفا أن القوات الأمريكية شنت ضربات على نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصول مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرة بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالجسم، والمشوار ينطلق الآن مع ناس الديوان في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.

0: Radio NFR. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك يا توينساوين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع، إن شاء الله صبحيتكم مبروكة وإن شاء نهاركم زين. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 والـ10 صباحا على طول الموسم الصيفي. نادية الجميلة في الإخراج، إيمان منى في الإخراج الرقمي، وسيد العميد توفيق ديدي على يميني. سيد العميد
2: أهلا وسهلا، صباح خير سماح، صباح خير نور، صباح خير فنان العظيم.
1: أيوة.
2: صباح خير سليم،
3: اهلا.
2: باش نستسمحك سماح، باش نعمل ان غران اوماج الصباح.
1: الفايده حاجه به
2: اوماج قلت
1: هاي به اليزي.
2: البارحه تقابلت انا والانسان جنرال اللي علمني تقريبا 50% من اللي عرفته في حياتي العسكريه، الجنرال محمد مدب. ان غران اوماج السيد هذا، اول امر فوش في حياتي، وقال لي سر البارحه كان مخبيه للوقت هذا من عام 93 لتو.
1: أيوة.
2: اللي هو قال لي راني معناها جيميزي عليك انت، كان اول تعيين لي في قياده كمرسليه، كان هو راه وانا في بليش، فهمتي؟ وكان امر فوج وعلمني لا ريغور، الانضباط، علمني يعني هذاك اللي فهمت من وراه اللي راه فن القياده اصعب حاجه في الدنيا، تقود ناس وراهن عليا. وبعد هو ولا مدير الامن العسكري ولا مدير ديوانه، رجل عظيم ما خلقش كيفه الجيش زوز، أو نقول لك من الآخر إلي أبار، راو إنسان أبار في نزاهته، في تفكيره، في بعد نظر متاعه. هذا ستان غران أوماج أمون شيف، وإلي رستورا أفي مون شيف، ونعترف اللي السيد هذاك لي فضل كبير كبير في مسار حياتي المهني. والتو وقت شفته تأثرت برشا،
1: شنو حيل صحته ساسي؟
2: لاباس لاباس تو لاباس لاباس الحمد لله، لاباس قبلت أنا وياه. دونك مون جينيرال نقول لك ميري سبي مون جينيرال، راك باش تقعد الأمر متاعي الى الى الى يوم يبعثون ان شاء الله. وبارك الله فيك على كل المسار نتاعي وانا تحت قيادتك، لانه بالحق رجل عظيم تفتخر به تونس.
1: تحيه لي الجنرال محمد المدب، وكان عندي معه حوار من احسن ما فما حوارات في الحديث على تونس وليزونجو نتاع بلادنا قديما وحديثا. دكتور ابن سينا تحياتنا، صباح النور، مرحبا محمد الفل. سليم العسلي،
3: صباح الفل، صباح الخير سماح، صباح الخير تونس النولوزة،
1: بونجور
3: محمد، سيد العميد، ناديه، إيمان، كيف المستمعين والمشاهدين؟ إن شاء الله صباحكم زين، إن شاء الله موفقين في العمل تاعكم، في اللي زوبجيكتيف تاعكم كل، إن شاء الله صبحية باهية نعديه. تحية زادة للجنرال محمد المدب، إن شاء الله في خير وصحة جيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله في صحة جيدة، تحيتنا للجميع، بربي سيسر روحكم في الكياسة، ربي فطركم إن شاء الله. كيف نجي نوصل نقول ربي استرني من 3-4-5 ضرباتك على اليمين وعلى اليسار، بربي سيسر روحكم في الكياس. فما 205 قريرة واللي قصيت عليها هذيك شعلة قتلتها أنا، بربي كنت تسمع في ناس الديوان. ربي سيسنا سيسونا، ما تحرقوش الضوء الأحمر، ما تحرقوش السيدي لو باساج، صباح هو راهو صباح.
3: قلت
1: يا حسرة ما حلها يا أوتوكا الكرامة. نوروز الجميلة غزلتنا، صباح النور، مرحبا.
4: صباح النور سماح، تحياتي لك، تحياتي لك في الحضور، بونجور سيد العميد، دكتور محمد، ندو، أمونة، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله مليان بالحاجات مزيانة الكل، وعلى رسم كما العادة الكتيبة. وتحية لكل شخص يقول لك صباح الفل ويضحك لك في وجهك ويقول لك محليك ومنور ودرشنو حاجات هكا بوزيتيف فايبس كي العادة، وما يبداش يشكي ويبكي ويرمي عليك في الحاجات الخايبه.
1: عم تقولش بوزيتيف فايبس الصباح، ما تعديش الصباح
3: سبعه صباح عشيه.
1: انت عندك منهم هذوما يقابلوك في الشارع يقولك صباح الفل صباح النور؟
4: مش في الشارع، عاد نجيب بكري برشا، ما قابل حد، مازال الدنيا فارغه،
1: تخدمكش تلقاهم هذوما في الشارع في تونس سورتو الصباح.
3: خليني ساكت،
1: انا نعرفك شنو باش تقول،
4: انا بدي نعرفك.
1: فنان محمد سعيد، صباحك سعيد يا محمد.
5: صباح النور، وان شاء الله نهاركم طيب الناس الكل، ليكيب الكل، سعيد عني دكتور نوروزة، ليكيب الكل، ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم طيب. والله تعرف انا باش نحكي لك حاجه، عندي صديقي ناخذ من عنده قهوه كل يوم في الحومه الصباح، جاني قال لي يا خويا من ليميسيون البارح عملتوه وراني نتبع وكذا وبرشا تليفونات البارح الحقيقة فهمتني جاتني كي فقت من النوم. صباح الخير تونس وان شاء الله نهاركم طيب وان شاء الله نهاركم كله خير والكل موزيكا والكل فرحة والكل محبة كله محبة.
2: لا أنا فرحان به لأقصى درجة لأني أخيرا لا أخيرا سمعت إنسان في الاختصاص فاهم إيش قاعد يصير إلى كومبري اللي راهي مسؤولية جسيمة للإعلام باش يربي وذن المستمع وباش يطلع المستوى. راهو نجم الإعلام جاء وقت هبط راهو باش نقولها لك الإعلام هبط المستوى. الإعلام تسبب في أنه تونس في في في مسلسلاتها في في فنها في كل شيء هبطوا.
1: الإعلام مش مسلسلات ما دخلناش في المسلسلات
2: نوع من الإعلام جانب الإعلام قام بشيء هذا. احنا توا الصباح عملت معه درجة صدقني الما في شو أوكر سيد هذا على خاطر هو فاهم مش قاعد يصير وفاهم ماشي وفاهم مش قاعد يعمل وفاهم اللي راي مسؤولية جسيمة باش تربي وذن المستمع على الفن الصحيح. كلمنا في أوروبا عندهم راه الروك والبوب وترشنو لكن عندهم لا ميوزيك اوركسترال وعندهم الاوبرا قاسمينهم ما خلطوش. احنا جا فترة خلطنا الحمص والزبيب والفول والشعير دخلناها بعضها.
5: هو سيد العميد انا ديما نمن بحاجه انه كل مواطن هو جندي يخدم معناتها بلاده من يعني معناتها الموقع نتاعو كلكو سوا استاذ كلكو سوا فنان طبيب معناتها المهن الكل معناتها المهن الكل المفيد نخدمه يعني معناتها بصدق ومعناتها بحق وبرشا محمد
1: مريق المعامل سعيد
3: من عملية احتواء عمله العميد تصور معناتها فنان ولا يحكي جندي في خدمة
1: والله
2: أكبر جنود يا سيدي من أكبر جنود في أي بلاد راهو الفنان راهو باش يكركر معاه شعب كامل راهي مسؤولي راهو الفن ديما علاش مش اكسسوار راهو اللي يعتبر الرياضه والفن اكسسوار راهو غلط لاني هذيك لوكوموتيف اللي باش تبين لك مستوى المواطن نتاع اي شعب. لا العمليه واضحه
1: دندن لنا حاجه صباح
2: نتاع صباح
5: نتاع صباح لا اله الا الله محمد رسول الله
2: اقترح عليه انت
5: طرح عليا ميسيرش خاطر الغنيات برشا في
2: فيروز ما عندك حتى
5: طبعا عندي فيروز
2: ثم خير من فيروز الصباح هو
5: بينشر
1: ما نجم

0: الله.
1: شفتوا المراوحة الغنائية؟
0: بقول لك كان الله يرضى عليك.
1: ما احنا خلقنا ستيل جديد توا تاع برامج ما عادش نعديو الغنايات نغنيو بحر
2: نغنيهم ونحكيوا عليهم زادة
1: ونحكيوا عليهم
2: بيان سور. سألوني الناس عندها رأي عندها رأي حكاية أنه السيدة فيروز اللي هي صوت عظيم جدا معناتها هي غنيتها من بعد ما مات زوجها معناتها خاطر الغنية هذية ديجا الكلام نتاعها يعبر يعني معناتها على الحكاية. هو كان زوجها هو القائد متاع الفرقة متاعها وكان ديما معاها وكان محاذيها في يعني معناتها المسيرة الفنية متاعها. دونك غنيتها أول مرة بعد ما مات زوجها وتغني وتبكي إيشيرتو كي جات البارتي لأول مرة ما بنكون سوا خاطر مستنسين البارتاج لسانة مع بعضهم معناتها والكل. دونك كانت حكاية كبيرة برشا كانت قصة حب كبيرة برشا.
1: قصة حب زادة تري سبيسيال باسكو كيف المرة الوحيدة اللي تخدم معها حوار مطول وتسألت قالت ما نعرفش هي قصة حب ولا سيتي حاجة فيزيونال ولا خاطر احنا الموسيقى عنا هبال. قالت جيت مرات وفترات في حياتي سيدة فيروز تقول حسيت اللي احنا كان يلزم نعرسوا ببعضنا خاطر نعديو 24 ساعة احنا نخدموا واحنا نحكيوا موسيقى دونك لا فالو انو نكونوا مع بعض.
0: وحاجة اخرى انا عمري ما ريت طاقة متاع محبة كما اللي عند السيدة فيروز معناتها انت داير كيف تشوف كيفاش قعدت لاهية بولدها وحتى هي في سن معناتها متقدم وحاجة عظيمة برشا معناتها حاجة عظيمة برشا. وفيروز انا نحسها تعيش بالحب الحقيقة
3: ان شاء الله الناس كلها يعيشوا بالحب.
4: حاجة أخرى ريت محلها من غير تزييف الصوت النقي من غير حشي. ثم مرة مشيت قرطاج عادي ثم مرة مشيت قرطاج من نكت اللي علاش أنا قلت كراني جو سوي كونت هالماكينات
1: الراجل يغني ولينا نعرف
4: لا لا استنى استنى
1: قول لي الحكاية
4: استنى الحكاية الراجل يغني في غناء والموسيقى تضرب وفما صوت بيانو والبيانو مش موجود على الركح معنا من المهازل اللي عملوا هنا ويضحكوا علينا يمسخروا علينا يغني وثم بيانوكي اكومباني لكن على الركح فما كان كمان جات وعود وكذا
0: نجم نمشي معاك المأبعد
4: فضايح معناها يتمسخر علينا
0: انا نجم نمشي معاك المأبعد سيد العميد انه ثم حفله صارت اما قديمه برشا راهو معناتها فهمت اول ما بدات لي نوفيل تكنولوجي في يعني معناتها الموسيقى اللي راهو يخدموا بها الكل معناتها فهمت حاجه عاديه جدا اللي هي السيكونس والكليك معناتها وكل ثم فنان او فنانه مانيش باش نسمي الحقيقه شكون جاء عمل حفله في تونس في كارتاج جايب ولا جايبه مهندس صوت يبدا يلانسي معاها الكليك والسيكونس وقت اللي هي تغني والكلها تعدت براتيكمون شبه معناتها بلاي باك. ثم حاجات بيان سور تعداو معناتها
1: لايف اما ركح هذا
4: تزييف
0: كارتاج اما حاجه قديمه راهو نحكي لك حاجه قديمه
4: يفقوا بها
0: ويعرفوها راهو هي معناتها اشرتو يعرفوها يعني معناتها موسيقيين وكل معناتها الحكايه اما حاجه قديمه برشا معناتها نتصور وصارت مره وما عادش يعني معناتها تصير فهمت اما الكليك والسيكونس الكليك والسيكونس راهو معناتها احنا بيدنا معناتها نخدموا به كموسيقى.
1: فاصل ورجعنا
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité.
7: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل.
8: ماكسويل for a better life.
9: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
10: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
11: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
10: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
12: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
13: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان FM. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:36 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توه حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. قررنا البارح مع السيدة المخرجة قلنا كل يوم يزمنا شوفوا خبير مزيان خبير حلو خبير زين الصباح كي نحكيوا فيها على خاطر التوانسة كل يوم عندهم حاجات يقولوا بها. رانا نحبوا البلاد هذية ورانا نعملوا في حاجات المستقبلنا ولا المستقبل البلاد. اليوم ايش عنا
3: باش نحكيوا على اللاعب الدولي السابق يوسف المهيبي اللي تصاوروا البارح دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو بحد ذاته هبط تدوينه وتصاوروا على الفيسبوك وكتب فخور جدا باش نعمل اليوم اني تحصلت على شهادة الماستير بتقدير حسن جدا. هذا نجاح مش النهاية بل هو بداية لتحديات جديدة وطموحات أكبر. شكرا للناس اللي ساندوني وشجعوني. نذكروا اللي يوسف المهيبي كان انقطع عن الدراسة ومن بعد 17 سنة تقريبا خذ الباك ومن بعد كمل الماستير. صور أثارت الإعجاب برشا خاصة لمحبيه. لعب الكلوب هو سابقا وكان عنده معناها لعب مع مستقبل المرسى ونجم الساحلي وخاض تجارب احتراف خارج تونس ومثل المنتخب التونسي في عدة مناسبات. ونذكروا أنه اعتزل كرة القدم عام 2019.
2: شكرا نورز. سيد العميد نعرفك تحبهم برشا الأخبار
4: بن سير لأنه هذا هو دخل في شو محلانا خطر عليش. أولا وقت اللي كان يلعب في الكرة تحس الإنسان يلعب في الكرة بمخه وسقيه مش ثم برشا ملعب يلعب بسقيه مبركرة. هو الذكرى اللي بقات لي الهدف الثاني تاع نادي إفريقي اللي خذت به البطولة ضد زرزيز. كان هدف رائع ويعني بالحق وحتى اخلاقا بشر ظهر كان ايدول. لفات كونه يرجع للمعهد نتاعه وياخذ ماستير سان دي لون على شخصيه السيد هذا. شابو باي خويا يعطيه الصحه. ان جران جوور و ان هوم اكسبسيونيل يعطيه الصحه. لا محاله عنده عشرات الالاف من المعجبات. هذا لا شك ولا جدال فيه اللي نعرفه انا
5: اللهم لا حسد
2: بالمستير ولا بليش.
5: اللهم لا حسد
2: يقرا ولا ما قراش
4: هو ناقص توا باش يزيد عاش توا تزوج ولا ما تزوجش.
5: متزوج يوسف
4: متزوج
5: متزوج عنده مده
4: متزوج الانسان الهادي الانسان كهو حسيله شابو يعطيه الصحه ويعني حاجه تشرف الانسان بعد 17 سنه يرجع ياخذ ماستير وان شاء الله ياخذ دكتوراه. انا متاكد النوعيه من الناس هذوما عندهم ثوابت وعندهم قيم تخليهم يقدموا في الحياه وما يقفوش وما يكتفيوش بشيء. برشا كورجيه عمل القهوه قعد في القهوه وفهمتي وكذا. شوفوا كيفاش اكسلون اكزامبل الشباب تونس اليوم الكورجيه. والكورجيه نقول لهم راهو الدراسه مع الكوره راهي توصل لبعيد. نشوف في تونس شكون اللي وصلوا جماعة القرى. شوف زبير بيا جماعة اللي وصلوا مستوى فهمتني الهاشمي الوحشي جماعة اللي وصلوا في نفس الوقت
2: زياد المسيني
4: يعني عادل المسيني عادل السليمي الناس اللي قراوا هم اللي أبدعوا هم اللي خرجوا هم اللي على خاطر كانوا يستعملوا في نفس الوقت في في في في بدنهم في سقيهم الكرة ولكن زاد أعطاهم ربي المخ والثقافة باش يواصلوا ويفكروا وياخذوا الطريق الصحيح. هذاك علاش
2: محليه تصوير يوسف المهيبي بالكره في مدارج الجامعه معناها رساله حلوه برشا. والرساله الاولى تقول انه راهو الحياه ما تقفش عند اي عمر. كل كارير يوفى ينجم يجيك كارير بعده وراهو الدراسه ممكنه في اي وقت وفي اي عمر. وبرافو يوسف المهيبي دكتور.
6: وي برافو. شوف معناتها انا شخصيا يوسف المهيبي من احب من احسن الجوالات اللي نحبهم معناتها خاطر يلانكارن الكره. ملاعبي كبير وملاعبي معناتها غول. التربية والأخلاق ملي كان جوار ما تلاهش في كل زكر وشاج وكل وراق والمشاكل والخنيفري وكل حكاية تذوك ومثلين طفل معناتها أنفان طفل الراجل تشوف في مستوى علمي متقدم وغزر فما حاجة توج جلبت انتباهي شوفك السيلوات نتاعو معناتها كيفاش قاعد سبور كيف فهمت معناتها يوريك اللي هو ان مود دو في كامل اون جين دو في كامله برافو بون كونتينياسيون ماذا بينا نشوفوا برشا خاطر تو سميتو انتوما جوادات فما برشا هذا قارين جوادات اللي عملوا دي زيتود يونيفرسيتير من بعد الباك تاعهم دونك برافو منعش الماستر فاش عملوا هو يمكن في سبور اي نورمالمون فهمت دونك برافو
2: ان شاء الله. هو اخذ الباك ايكونومي جيستيون معدل 11.90 وهو عمره 36 سنه دونك وي لا ريوسي سون باك وقال قريت برشا وتعبت برشا ما ياسر فرحان في الاخر بالنتيجه
4: ياسر في سبورت عندي وين ضيف لنا يوسف نسمعوه يا دالندا ضيف لنا جماعه هذيك ربي خلينا نسمع يوسف
6: نجمو نضيفوه نحن تو خاطر خرج من الخان تاع سبورت
4: صحيح
6: والله دونك ماستر نجمو نضيفوه
4: هاي انا ولد عندك
6: اش قاولك
2: موجود اعتبروه موجود ان شاء الله بعدنا يوسف محمد سعيد
7: فيليسيتاسيون ليوسف المويه باللي هو انا سبق قلتها سي مون جوار بريفيري ملي كان يكور مع المرسى يلعب بمخ وبرشا شخصيته قويه في التيران برشا انا نتذكر البونتو اللي ماركاه كيف كان مع المرسى عام قبل ما يجي مع الكلوب في المنزة كونتر علي بومنيجل اللي هو كونتر معناتها فهمتني الكلوب البونتو الشهير زاد متاع البطولة 22 ماي 2008 اللي ربحنا به البطولة دونك
4: حي داخر
7: هي نحب النادي الافريقي الحقيقة دونك ويوسف المويبي انا نعرفه شوية في الدنيا
6: شمتها في نورس
7: متعبة بيان سور
6: يربي يا نورس
7: ونعرفه في الدنيا معناتها يقعد في حومته يحب حومته برشا يحب ولد حومته يلعب بمخه برشا ولا فورت بيرسوناليتي زاد اللي عند يوسف انه فهمت اون 2008 مع الكلوب كيف يعمل ليغامون كروازي كونتر حارس الحدود ومن بعد يرجع يعمل زاد اون كارير قويه برشا مع الاتوال هز البطوله عربيه لعب في الكاف ماركه بيلانتي كونتر الاهلي ولا الزمالك ظهر لي في دومي فينال ستاد سوسا معبي على الاخر برشا فهمتني بريسيون يوسف بالحق معناتها من العباد اللي مخه برشا في الكوره وفيليسيتاسيون اللي هو خاطر ان ميريت وخدام يوسف معناتها ان ميريت.
2: هنا ظهرت لي احلى رساله اليوم الصباح رساله من شخص كما قلنا كان ينجم كملت كارير نشوفوه كوتش نشوفوه يمشي يعدي في كيدوكا لي تيست والكل وربي احنا قري حكينا على الملاعبيه اللي هما عاملين كمام كارير يونيفرسيتير راه ما نساوش الكابتن عطليني كابتن خالد حسني دي خالد حسني اوسي قرا في الجامعه وعمل دوا ميزا بار انه هو كان من اللاعبين فوق الميدان. احنا فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
8: publicité.
9: كي تضربها في الكوير على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
10: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة للسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
11: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
11: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
13: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا
14: الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
15: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
16: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
17: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: هاك حكينا على كيفاش تقول نورز البوزيتيف فايبز، حكينا على الحاجات الباهية، حاولنا نبداو صبحيتنا
3: هكا بوزيتيف فايبز.
2: سينو ما نجموش ما نمشيوش نحكيو على شوية مشاكل أو بلوتو برشا مشاكل جديدة قديمة. نحكيو على إتونيسير توت سويت في توب ريتش.
18: توب ريتش
3: إتونيسير اللي الحكاية نتاعها القديمة جديدة كما ذكرت سماح، تدوينات برشا شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكيات من تأخير ورحلات ملغات وغيره، كسوسوا توينسا لهنا وإلا مقيمين بالخارج باش يروحوا لتونس. كما مثلا باش نعطيكم التابلو هذايا اللي فيه الرحلات اللي باش معناها الذهاب من
2: الملغات
3: تونس الملغات وإلا المتأخرة من تونس لغيره، معناها بلدان مختلفة. نهار 5 في الشهر نهار الاثنين مثلا من باريس شارل دي غول ملغات، ستراسبورغ ملغات، نيس اللي من المفروض تخرج 6 و7 خرجت ماضي ساعتين غربة، اسطنبول 7
19: مش نيس
3: اسطنبول 7 متاع الصباح وخرجت لحديش ونص، بولونيا كيف كيف، مونريال، الجزائر، ليون، مارسيليا، تولوز وغيره. الناس كلها عندها مشاكل مع تونيسير وما همش عارفين علاش هذا كل تأخير وإلا رحلات ملغات، حاجة أثارت الجدل بكثرة والناس كلها طالب معناها بحل جذري للإشكال.
2: وأحلى ما فما مارسيليا كتبين قدامها متوقعة تلقى ملغات متأخرة ومتوقع بالرؤية، معناها ممكن أي وممكن لي. هو الموضوع جاي من فيديو الحقيقة البارح شفناه، ما نجمناش نعديو الفيديو لأنه من عند مواطن والحقيقة زيدا خوفا حتى على الموظف اللي كان يتكلم في الفيديو، موظف تونسير مش نعطيو حتى صفة الموظف، ما هو موظف مهم شوية في الصفة متاعو من المديرين في تونسير في مطار المنستير. كان يحكي مع جماعة متغشين على خاطر الفول متاعهم روتار، ما نعرفوش احنا شنو الفول، قاعد يقول يا حاج راهو الطيارة اللي كانت باش تهزكم تحت بان في باريس، قال الدولة نستعمل كلمة الدولة قالت لنا نصلحوها في باريس، دونك باش نجيبوا طيارة من تونس نجم دخلت لكم كان لحديش ونص متاع الليل. بدا يحكي لهم قال لهم هذيك اش فما في تونسير، راهو احنا عندنا كان 20 فما 20 طيارة ماهيش قاعدة تخدم في تونسير، وقال لهم احنا رانا ايتاتيك ماناش بريفي، دونك راهو هذيك هو الموجود، ما يلزم الدولة هي اللي تنظم الامور ووزارة النقل. هذيك كان فيديو لموظف في تونسير قاعد يتكلم، الفيديو هذا دار في كل بلاصة، ما نعرفوش منين جاي الفيديو، ما شفنا الشخص يتكلم في المطار ولابس اليونيفورم تاعنا، لا نعرف لا وقتاش لا كيفاش. سيد العميد
19: والله متوقع
2: للأمانة
19: الصحفية، أمانة الصحفية شوف روى هذايا كله نتيجة حتمية معقولة واضحة جلية لا لبس عليه. اليوم الطيران في العالم كله كيفاش هو راهو دي نورم، عندك مثلا كما قلت تونسير كان عندها 33 طيار تو ولا دفع 10 ثم 20 اوت. شوف يزم عدد الطائرات الموجوده عليها عدد من العمال. احنا وصلنا في تونسير شيف سيرفيس على روحه، كانت في وقت ما مكان باش نحطوا فيه العباد ونعناها بالمحابات ونعينوا فلان وفلتان وفهمتني هذاك اللي صار. دونك ولا عندنا انشارج اكبر برشا من المدخول، وبدات بشويه بشويه ليش خاطر يزم قديمة فلوس الدور باش نجم تشري قطع الغيار باش ناخذ طيارات، راهو لا جراند فيزيت ما نتعرفش انا جراند فيزيت تفرك الطياره راه تتفرك كل عدد من الساعات. هذا كله بعد 2011 صارت وانا كنت شاهد عيان، خاطر انا كانت من الاماكن اللي كانت تحت سيطرتي 2011 كانت المطار وتونسير وكل شيء، شفت بعيني شنو يصير.
4: شوية من حنة وشوية من مرتبط الدين حتى من ولادها. ولادها وقتها في الزمن ذاك تعطيلات وتعطيلات عمل جرافات درشنوة يعني أمور غريبة وعجيبة اللي شفتها. وبعد ولت تكنيكس وحدها وترشنية وحدها حصيلوا قربلة قربلة ما اللي شفته معناها شيء دوخ. واليوم النتيجة هي حتمية متاع الشيء اللي عملوه. يحبوا تينيسير ترجع ومعاش يصير نحكيوا عليه يحطها في النورم مونديال. حلوا شات جي بي تي تقول لك في الطيران شركات الطيران مازال تخدم وتحترم روحها قداش نعمل على قداش نطيارة تو تفهموا اللي ثم 10 مرات عقل حاجة سوربلوس على اللي يزمو يكون. هذاك هو اللي قاعد يغرق في التونيسير. ديونها بتبيع حالنا نجمش مش خلصهم. الدولة مش تقعد دافعي الضرائب يخلصوا ويخلصوا ايش نوع اخوي يخلصوا شنو يخلصوا يا اخوي امك تنجمها ولا يلزمها تمشي كما الشركات الاخرى كل تتحط في النورم هذوك كان بقات عند الدوله ولا بريفاتيزي. اللي يهم هو اني تتحط في النورم دو جيستيون مونديال سينو راهي العمليه هذه ماشي تضعف وماشي تصعب.
2: الخطوط الجويه التونسيه تاسست تونيسير عام 1948 كانت من اوائل شركات الطيران في القاره الافريقيه الكل. كيف نجي ونشوف النتائج المالية في 2010؟ التقارير تقول أنها حافظت حتى 2010 على متوسط أرباح سنويا يقارب 30 مليون دينار. كانت رابحة كل عام 30 مليار. واحتياطات مالية على ذمة الخطوط الجوية التونسية تقارب 500 مليون دينار. كانت عندها ريزيرف 500 مليار. وكذلك كانت من الشركات الرابحة من أكثر الشركات الرابحة في تونس. اليوم تونيسير عندها 3000 موظف على كل 11 طيارة. فما 11 طيارة يقابلها 3000 موظف في تونيسير. دكتور
6: اي هذا هو. شوف انا والله فما مواضيع ولاو يقلقوني. كان نعاودوا في ذو احنا حاجات مزمنه ما ثماش حلول ما ثم حتى شيء معناتها كل عام هذا نحكيوا على تونس هذا اوموا مديره مرتين في العام على لي روتار قبل كانوا لي باجاج اللي يتسرقوا في المطار لي روتار دو فول روتار بسبعه وبثمانيه وبتسعه وبعشره سوايع دي فول انولي. المشكل وين؟ انا مانيش فاهم بصراحه المشكل وين. هو بالاساس اشكال مادي هذا ما فيه حتى شك واختلاف. ما زاد ما ثماش تخطيط ما ثماش. انت عندك كاين اون سوسيتي معناتها مؤسسه عندها صعوبات لازمك تعمل التشخيص الصحيح لازمك تعمل اعاده هيكل لازمك تخفض في النفقات وترشد والحوكمه. اي هذا وين واخي؟ ما عادش عندنا مسؤولين ما عادش عندنا مديرين ما عادش عندنا عباد اللي ينجموا يجير دي زونتربريز ولا دي سوسيتي كيما هكا. بصراحه والله ما انا بيت معناتها كمان راهي ما تونيسير هذا فهمت. بون ان شاء الله ان شاء الله يقع حل هذا الاشكال ونتاع تونيسير في معناتها في امور علميه مدروسه. كي تقول لي انت 3000 اطار في تونيسير على
2: 3000 موظف وكما قلت لك في 2010 كانت الريزيرف 500 مليون دينار. اليوم الديون تتجاوز 1.3 مليار دينار حسب التقارير الحديثه بعد 15 سنه من 2010.
6: معناتها اشكاليه اسكو انا اللي ما فهمتوش علاش ما فماش عمليه واضحه لانقاذ هذه المؤسسه. خاطر انا ما نتخيلش لي التوانسه ما ينجموش ينقذوها. معناتها المخاخ موجوده يلزم الامكانيات ويلزم نوظفوا ونحطوا العباد الصحاح في البلاصه الصحيحه فهمت.
2: إعادة هيكلة تونيسير أنا نتفكر ممكن 2016-2015 وقتها حوار مع رئيس مدير عام شركة الخطوط الجوية التونسية. من وقتها نتفكر وإحنا نحكي وين نحضر في حوار على إعادة الهيكلة وكذا والأرقام هي بيدها. ومن جهة الناس تقول لا لي خصاصة تونيسير من جهة أخرى يقولك شمعناها إعادة هيكلة. يعني الأمور داخلة بعدها وقعدت هكيكة لمدة 15 سنة الحقيقة. كيف نشوفوا مثلا نهار 7 جويلية 29 رحلة عندها تونيسير من مطار تونس قرطاج. في 29 رحلة هذوم 4 فقط خرجوا في الوقت على 29 رحلة 24 رحلة متأخرة على الاقل ساعتين والاغلب سبع سوايع معناها نسبه التاخير. ورحله تم الغائها كانت متوجهه لنيس. معناها احنا عندنا شركه وطنيه من 1948 شركه كانت رائده في افريقيا كلها, من اول الشركات نتاع الطيران في افريقيا على 29 رحله تخرج اربعه فقط في وقت
6: 13%
2: شويه
6: 87% دوتاد معناتها ماذا الدوخ معناتها كيفاش هذا لا. وفما سامحني قصيت عليك, فما الكلاسمون اللي خرج نتاع لي كومباني
18: اخي لي كومباني
6: معناتها ما نعرفش انا فما عوامل تالي ركبت في تونس اي بصراحه كاليتي دو سيرفيس حاله معناتها فهمت كل ما عادش تونسير كيما قبل ما عادش بصراحه
2: واضح نورس.
3: نذكروا اللي وزير النقل كان تكلم في أفريل في جلسة في البرلمان وقال اللي أسطول بتاع تونيسير شهد تحسن تدريجي ونرتفع عدد الطائرات العاملة حاليا إلى 12 طائرة مع تسجيل استقرار في نسق الرحلات, عدم تسجيل أي تأخير خلال 15 يوم الأخيرة وذلك في إطار برنامج إنقاذ استعجالي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركة وتحسين أدائها المالي والتشغيلي. وأضاف زيدة اللي من المنتظر أن يرتفع العدد إلى 14 طائرة مع نهاية الشهر الجاري يعني من المفروض في ماي, ثم إلى 16 طائرة خلال شهر جوان.
2: واضح. في تصنيف Air Help Score 2024 الخطوط الجوية التونسية في المرتبة 109 من أصل 109 شركات طيران الاخرين احنا اللي شاملها التصنيف
6: ذا يعني الفوت خير شويه جينا قبل
2: الاخرين
18: وتوت بونكتواليتي
2: محمد يلا كلمه وبش نخرج
18: والله يغيظ حال تونيسير اللي هي كانت من اول ومن اقدم ومن اعرق ومن اكبر الشركات. الحقيقه انا كيف الرام انت الاستاتستيك لي ديت يتجاوزوا 710 مليون دينار, التوت بونكتواليتي 3.4/10 بالرغم اللي كي نجيو نشوفوا بارابور للعام اللي فات كمهم ثم 2,488,000 معناتها مواطن تعدى معناتها فهمتني بتونيسير وكل بالحق لازم يعاد هيكله كبيره. انا بيدي قد
2: تقريبا 2,500,000 مواطن في العام
18: بيان سور. انا كي نطلع مثلا ساعات في مع تونيسير نلقى الكراسي فهمتني بستيلو كراسي مشقه بالحق يغيظ والماكله بالحق يغيظ الحال معناتها لازم يعاد هيكله على قاعده صحيحه وفي ما فيه خير معناتها التونيسير
2: للبلاد هذيا. ورانا كيف نحكيه وإحنا غيرينه ومتغشين وما نحبوش وماذا بينا الأحسن وماذا بينا الأرقام الكل اللي يقولوها على بلين تكون أرقام جيدة. إحنا تواخرشين مع أخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
17: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
8: تبليسيتي
11: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
20: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
21: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دو فيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج. ان امنوا نحقوا.
16: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
22: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
11: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
22: فاش تستنى خطر صيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو
23: عندك أورانج.
17: ديوان افام فلاش نيوز.
0: موجز ثمينة صباحا ديوان فيلم. صباح الخير. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن غلق محاور الخروج في اتجاه مدينة هرقل على طريق السيارة في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقل، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول. وأوضحت الشركة أن الغلق سيكون بداية من اليوم ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، داعية مستعملي الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقل والمناطق المجاورة إلى اعتماد محاول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة، وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال. وزيرة الشؤون الثقافية من السرار في تشرف على جلسة عمل خاصة بنظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين وكيفية تطويرها، وتشدد على أهمية التسريع في اعتماد المنصة الرقمية الموحدة في مجال التغطية الاجتماعية واعتماد مقاييس واضحة لاختيار المستفيدين من المنحة الشهرية أو المساعدات الشهرية. وتناول الحضور مسألة تحسين وتطوير إجراءات الحصول على المنحة الشهرية والمساعدات الظرفية المسندة إلى مستحقيها، من ذلك اعتماد شهادة تثبت انتماء الفنان للمجال الثقافي في حالة تعذر عليه الاستظهار ببطاقة الاحتراف الفني للتمتع بحقه في التغطية الاجتماعية. تراجع إجمالي سداد أصل الدين الخارجي طويل الأجل بنسبة 11.8% سنة 2025، وفق ما أورده تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2025 الصادر في جوان 2026. وأظهرت الوثيقة سداد أصل القروض الخارجية طويلة الأجل بنسبة 8.6%، ويفسر ذلك بتراجع الالتزامات التي أوفت بها الحكومة من 5426 مليون دينار سنة 2024 إلى 5135 مليون دينار سنة 2025. وفي أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية يقول إن الهجمات الأمريكية في يومي 8 و9 من جويلية الجاري استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين حتى الآن. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران، بعدما تحول تركيز واشنطن من استهداف البرنامج النووي والصاروخ الإيراني إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بالقاسم، والمشوار متواصل مع هاني في فلاش سبور في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: ناف أبواندو.
7: ناف أبواندو
1: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
24: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
25: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه مع النادي الرياضي الصفاقسي واتفاق نهائي مع المدرب نبيل الكوكي من اجل توالي المقاليد الفنيه للفريق. الاعلان الرسمي على التعاقد هذايا منتظر باش يصير خلال الايام القليله المقبله. نذكر نبيل الكوكي كان تولى تدريب النادي الصفاقسي في 3 مرات سابقه، كان اخرها موسم 2023-2024. النادي الافريقي اعلن انطلاق بيع اشتراكات الموسم الرياضي المقبل 2026-2027، هذا يبدا انطلاقا من يوم الخميس اللي هو اليوم 9 جويلية. الفتره ما بين اليوم حتى بعد غدوه 11 جويلية باش تكون مخصصه حصريا للمشتركين القدامى، وهكا باش يتم تمكينهم من تجديد اشتراكاتهم مع الاحتفاظ بنفس اماكن المقاعد اللي شغلوها خلال الموسم الماضي. بعد 11 جويلية باش يكون مخصص ودات مفتوحه، معناه تاريخ مفتوح للمشتركين المشاركين الجدد. بالنسبة لعملية البيع متاع الاشتراكات باش تكون في حديقة الرياضة وأيضا على الموقع الرسمي بالنسبة للحديقة باش تكون من 10 متاع الصباح من 2 للسبت حتى 5 متاع العشية. بالنسبة للأسعار المدارج السفلية لونسانت انفيريور 600 دينار، المدارج العلوية لونسانت سوبيريور 500 دينار، المدارج المكشوف البلوز 250 دينار، بينما المنعرج الشمالي تحديدا الفيراج باش يكون مخصص لأحباء النادي من المجموعات الأربعة، طبعا المجموعات الأربعة المعروفة بالنسبة للنادي الأفريقي. بالنسبة لبيع اشتراكات المقصورات بالمكتب المخصص بحديقة الرياضة باش تكون موجودة وأيضا على الموقع الرسمي. الهيئة التسييرية الأولمبية لباجي عن تعيين المدرب الأسعد معمر على رأس الإطار الفني للفريق. معمر درب عديد الفرق في تونس على غرار التاج الجرجيسي، مستقبل جابس، شبيبة القيروان، أولمبيك مدنين، أولمبيك سيدي بوزيد، النادي القربي وأيضا جمعية جربة. متوسط الميدان بالنسبة لمستقبل المرسى أشرف الغريسي قرر فسخ عقده مع الفريق لأسباب خاصة. الغريسي كان خاض الموسم الفارط 11 مباراة وسجل هدف وحيد مع اللقنوية. نذكر أن الفريق كان أيضا البارح قرر فسخ التعاقد مع الحارس سامي إهلال. الهيئة المديرة الملعب التونسي أعلنت تعاقدها رسميا مع اللاعب الشاب محمد أمين بن علي باش يعزز صفوف الفريق الأول خلال الاستحقاقات القادمة. بن علي عمره 18 عام وأمضى أول عقد احتراف ليه مع الفريق وباش يمتد حتى 2029. نمشي نحكيه على المونديال. اليوم الموعد مع أولى مواجهات الدور ربع النهائي، المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب المغربي، ماتش انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فهم بونيت. بعد لحظات ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
5: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
9: إني آي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بيبليسيتي.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
4: اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور يسوفي حليت حساب بابي سي كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى العمر ال 35 سنه وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2% لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222 ابي سي كليك بنكتك قريبه ليك
5: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
6: Et si le luxe vous emmenait plus loin Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سانو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:17 إن شاء الله نهاركم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه صبحيتكم 3 ساعات يوميا نبدأ بها النهار، وإن شاء الله نهاراتكم الكل زينة كيف الناس الكل قاعدة تسمع فينا. طريق السلامة للجميع باش نبدأ.

0: ساعتنا الثانية كيما كل يوم مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
1: ناس الديوان
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم الخميس 9 جويلية 2026، سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، البحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وهادئ إلى قليل اضطراب ببقية السواحل، الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
0: شكرا نورس. قالها العميد وصدق العميد،
3: سنموت وسنذوب بعد قليل.
0: سنذوب بعد قليل
4: ثلاثة ايام وبرا نرجع نهار الاثنين ان شاء الله الطقس العادي تاع المستحب معناها تاع الصيف. صيف راه ما تنساوش، احنا راهو باش معناها في قلب الصيف تو، لكن باش تزيد الترنونس، وتو راهو منعنا ربي، راهو منعنا ربي خاطرك القبه اللي جات فوق فوق اوروبا لو كان تجي هنا تروح بينا 49
0: ولا
4: راو بالحق. أنا لحد الآن نحمد ربي اللي جتنا باللطف، وإن شاء الله تبقى هك فهمتي، خاطر أوروبا قتلت العباد.
0: لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديسلايك.
3: موضوع الساعة اللي عامل جدل الحقيقة لأيامات ذوما محمد جبيلي وعدم مشاركته في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. قبل ما نعطيكم شنو اللي صار في آخر السويعات واللايف اللي هبطوا محمد جبيلي شنو اللي حكي فيه طبيعة إكسري صغير منه، هات نسمعكم هند مقراني المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والمشرفة على تسيير مهرجان قرطاج الدولي شنو اللي قالت بالضبط بخصوص ملف محمد إجبيلي.
5: قولي صب بلف وقلت ما صبش بلف. محمد إجبيلي كنا مش نجاوبوه، أنا كمديرة عامة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات بعثني جواب باسمي، ولكن الإنسان كي يتصرف تصرف هكايا ويخرج ويقول أنا مقاطع وزارة الثقافة، أنا بنت وزارة الثقافة، أنت كي قطعت مين ماش نجم نجاوب. دونك إنسان يخرج لحديش نص تعليل يعمل فيديو ويصوره ويقول أنا مقاطعها ومقاطع ومقاطع ومقاطع، دونك سي. أما مش قولي عمل ملف، ما عملش ملف، صار في جدول في احتفاء بأربعين سنة فن.
3: هات نسمعوا محمد جبيلي كيف يجاوب في مقطع صغير، هو لايف 14 دقيقة قرابة ربع ساعة، لكن هذا إكستري صغير كيفاش علق.
6: والله والله لاني مصدق يا جماعة، والله والله لاني مصدق، معناها شوفوا أعذار أخرى، شوفوا الملف موجود هكا بارتاجاه صديقنا النقيب الهمامي، يعني وبعثوا ربيع البلطاجي وبعث فيه معناها الفكرة متاع المهرجان وبعثنا فيه السي في زعما، اللي هو أنا أصلا ما يزنيش نبعث، مش في حاجة باش نبعث أنا مهرجان كارتاج، شوية احترام شوية قدر. وبعثت اليوم في الكونفرنس دو بريس سيد هاد مقراني قال بعثت السر، لا ولوخت هذيك عرفت كفك على حاله، لا محمد جبالي احنا نحبوه صوت يكي صوت، انت وتعرف محمد جبالي علاش ما برمجتوش في كارتاج يا سيدة هند، انا قدمت السر طوما والله اللي نحب نوصل لهالجو ذي باش نكذب ونقول نبرتاجي ونهبط الدوسي ونهبط الملف. وحكينا بالواتساب من لور كي قلت بعثت ملف قلت لي اوكي، وبعد كي ما صحش قلت لك علاش ما صحش، ماذا بيا يصير فما رد، قلت لي ابعث ملف للجنه اللي رفضوا، بعثت ملف وموجود بالتاريخ بكل شيء. تو بعثت السطر انا اليوم في الكونفرنس دو بريس قلت بعثت السطر بيكي، بعثت السطر انا مش صحيح راه.
0: للاسف نحكيو على الفنان الكبير محمد جبيلي، ما كومش غلطين الحكاية هذية، تم الفنان الكبير محمد جبيلي. دكتور
4: والله اش باش نقول لك، معناتها والله ما عندي منقول باش نقعد في سياق عام، معناتها المهرجان كارتاج الأحقية على باش تطلع على ذكح كارتاج هذا أول حاجة، معناتها الصوت نتاعك والموهبة نتاعك والإنتاج نتاعك والسوكسي نتاعك يظل لي محمد جبيلي يدخل في الخانة نتاع الفنانين
0: التوانسة،
4: اي والتاريخ ولا حتى الحاضر مثالش، حتى كي تبدا سوكسي ومازلت جون وما عندكش 40 سنه كيما محمد جبيلي ما فيها باس، معناتها ماهيش هذه الاشكاليه، دوتون بلوس اللي هو عنده تاريخ بون 40 سنه شنو ما لي كريتير شنو ما انا ما هو راهو ديما مهرجان كارتاج يعمل جدل معناتها عمرك كنت نجم ترضي الناس كل وكل عام نفس الحكايه كل عام نفس الحكايه شبين نحن التوينسه هذا يطلع وهذا ما يطلعش والفنان هذا ايش عنده جديد وهذا يغني في غنيات الاخرين وما عنده حتى شيء وبصراحه فما فما فما شويه محبات فما فنانين ديما موجودين حتى كي ما عندهمش انتاج توينسه ولا براينيه زوز الشفافية أعطيونا شنو ما لي كريتير ويزيونا من الأوراق ودوسي وعملوا بلاتفورم فما فما معناتها تراسابيليتي نوميريك ان دوسي معناتها يتحط على بلاتفورم أعطيوه قدروا مهرجان كارتاج بالكدا بالكدا ويظهر لي راهو يلزم هوية مهرجان كارتاج أنا يظهر لي الهوية تتعمل تاع مهرجان كبير كيما مهرجان كارتاج راهو ما نقارنوش برواحنا صحيح اللي فما مهرجانات تاو عربية ماخذين سوكسي خير أما الحقية التاريخية يلزمنا نقعدوا في ليدونتيتي نتاعنا وأنا يظهر لي ليدونتيتي ما تنجمش تخرج كان من المستوى الفني نتاع الفنان اللي باش يطلع على روك كارتاج
0: سي العميد
1: والله شيء حزن القلب وبعد نقولوا هاش بيه الفن في تونس قاعد يتلاشى وما عادش عنا انتاج وما عادش عنا انا كل الفنانين اللي قابلتهم وكلهم ديغوتي صدقني ديغوتي وقت قلت انا علاش نضيو على برا هكا يتعاملوا مع الفنانين تاع اللي جوا هذوما اشبه الفنانين اللي جونا من برا هانا نفرشوهم في الفرد ونعرضوهم في المطار ونقلبوا في الدنيا واحنا توانسه باش جبالي يستحق باش يقولوا شكون هو توا محمد جبالي معناها فيروز يقول لي ابعث ملف يا فيروز راهو عباد هبلوا راهو صدقني راهو انا واحد من الناس نحمل المسؤوليه هذوما اليوم اذا كان ما عادش عندنا معناها خليفه الصالحه والجويني والهادي القلال وعلى قعدنا شو قاعد يشموا فريح على صبر الرباعي ومعناها وسي بوشناق فهمتي وصبر معناها ومحمد الجبالي كعبتين وكعبه وشادي الحاجي شنو اللعب هذايا المفروض رانا ويخدموا هاي وزارة الثقافة تخدم باش طلع لي جيل جديد يا اخي ذا فويس خير منا ما نجموش نعملوا ذا فويس تونسية تو طلعوا مليون والله يكلمشوا الجنوب اللي يطلعوا اصوات عجيبة وغريبة راهم وقفوا في الزمن انا جو سوي كونتر انا بلادي قبل كل شيء وفنانين التوانسة قبل كل شيء والمصدح هذايا للتوانسة والاذاعة هذه للتوانسة احب من احب وكره من كره انا واحد الناس بنضرب البوني على خاطر جوني مار فلوسنا وانا ناقصين باش نفع دوفيز برا ونهار كل نقرط له للشركات تعمل لي في اشباه الفنانين انا اخويا جبالي عنده الحق في اللي قاله كل وانا با بزوان باش يقدم ملف يكفي اسمه وتاريخه وفنه ومسلسلات يشارك فيها فنان مكتمل وسن سمعت كل مره نسمعه في برنامج معناه حوار يزيد يكبر في عيني علاش هكا قاعد نعملوا علاش علاش اسره باس علاش نهبطوا في مستوى عبادنا اذا يا محمد احنا نرى معاك وراو اللي تعمل العيب كان يجمع يقولوا راو اسباب رانا عنا حكايه فلوس ولا رانا نحبوا الفنانين اللي يجيبونا برشا فلوس وانا كان متاكد ان محمد جبالي باش يعمل البلان متاكد منه اما راهو عيب اللي قاعد يصير عيب اون رابيس الفنانين نتاعنا بالطريقه هذه
0: وطريقة طريقة حتى في طرحها كسوسوا اللي يحكي عليها هو بينه وبين وزارة الثقافة ولا حتى مدام مقراني الطريقة اللي حكيت بها ما هيش طريقة نحكي بها على فنانين الكبار نورز دجا بدأت التفاعلات
3: كما مثلا وليد صالحي الفنان وليد صالحي هبط تدوينة طويلة برشا نعطيكم أهم النقاط اللي اكتبهم سيدتي المشرف على المهرجان تحدثتم كثيرا عن الملفات الفنية كشرط أساسي للمشاركة فهل تمتلكون الشجاعة والشفافية اليوم لنشر محتوى ملفات النجوم العرب والأجانب هل قدمت إليسا وأحلام الشاب خالد وتامر عاشور وغيره غيره ملفات فنية متكاملة للجنة أم أن إيداع الملفات هو فرض عين يطبق بصرامة على الفنان التونسي وحده بينما يكتفي النجم العربي باتصال هاتفي وعقد مالي كيف أحكي على تصريحات بخصوص الفنانة أمينة فاخت في الدورة هذه أنها ماهيش موجودة فما تضارب صارخ في الأرقام يمس مصداقيتكم فقد سبق وأن أعلنتم اللي 70% من البرمجة باش تكون إنتاجات جديدة بعد تتراجع في الندوة الصحفية وتقول إنها في حدود 40% فقط أين اختفت 30% المتبقية وغيره من النقاط هذه أهم نقاط حكي فيها ولي
0: فما زاد زميلنا على الشدي
3: قال محمد جبالي فنان كبير فوق تصنيف وفوق تقديم ملفات لأي مهرجان والغافلون عن التاريخ عليهم مراجعة فيلموتيك الإذاعة والتلفزيون والأرشيف السمعي البصري ما أزعجني هو الاستهزاء في رد إدارة مهرجان قرطاج على الفنان الكبير محمد جبالي ونبرة التحكم على ملفه وهو أصلا مطالبته لتقديم ملف إلى إدارة مهرجان قلة احترام واستصغار لقامة فنية توسية تصور وديع الصافي قدم ملف المهرجان جرش مشوب علبك. نعم تجوز المقارنة بين جبالي والصافي. الجبالي في حجم وديع الصافي في تونس تتهكمون عليه وتستصغرونه بعبارات فظة وغير لائقة أمام كل الناس. يوم مر محمد جبالي في التلفزة الوطني أواخر الثمانينات في مناوعة المرحوم نجيب الخطاب وغنى أغنية غزالة بين الأجيال عند فوزه في مهرجان نبيل الجبال فمحوني عند فوزه في مهرجان الأغنية التونسية. ما زال من يتهكمون على محمد جبالي لم يولدوا بعد وغيروا غيروا
0: ما زال وقتها ما تولدوش. شكرا على الشبي قديش قال اللي أنا حبيت أقوله الكل اليوم. محمد سعيد
7: ديسلايك الحقيقة على الأخر خطر عيب الحقيقة اللي صاير في أو مع الفنان محمد جبالي. بالرغم اللي كان أنا نحط روحي في بلاست الطرفين معناتها في بلاست إدارة المهرجان. إدارة المهرجان رأي من حقها أن يتحل أبال أكونديداتور باش العباد يشاركوا. كما زاد الفنانين من حقهم اشرتوا الفنانين الكبار ونجوم الصف الأول اللي تعلمنا عليهم. وأنا معناتها محمد جبالي صاحبي معناتها في الدنيا من حقه أنه يكون متواجد على مهرجان كارتاج ولمسلسل مهرجان كارتاج ذايا مع محمد جبالي معناتها ما حبش يوفا. وما نعرفش زادا اسكو المشرفين في على المهرجان ولا على مهرجانات أخرى في ديزابيلا كونديداتور اسكو يجاوب ويقول لك علاش ولا ما يقولكش.
0: هو قال ما يقولوش. هذا مقترح العرض الفني لبعث محمد جبالي لوزارة الثقافة. هذا موجود المقترح. قالت ورقة ديجا هذوما أربع أوراق كاملين. مقترح العرض الفني محمد جبالي 40 سنة فن وإبداع. فكرة العرض يحكي من لول صفحة لول على الفكرة متاعه. وليس العرض مجرد أمسية غنائية، هو رحلة موسيقية تستعيد 40 عام من الإبداع. ينتقل العرض عبر محطات زمنية مختلفة، يروي كل فصل منها مرحلة من حياة محمد جبالي الفنية. يتخلى العرض استخدام تقنيات بصرية حديثة، شاشات ليد، أرشيف مصور، صور ووثائق نادرة، مع تقديم 40 أغنية ترمز إلى 40 سنة من مسيرة الفنية تحافظ على روحها الأصلية وتقدمها بعد وتقدم بعد احتفالي معاصر. محاور العرض: الفصل الأول البدايات، بداية التلحين، أولى النجاحات، الفصل الثاني الأغنية اللي صنعت الذكرى، خزرة عينيك، سيس عليا، شوف الزين كذا، أنا ليك، الفصل الثالث محمد جبالي الملحن، تكريم لمسيرته كملحن من خلال أداء أشهر الأغاني اللي كتبها ولحنها لنجوم تونس كما لطيفة، طيبك عندي، بحبة بحبة، نجات عطايا، خليني بجنبك، أماني سويسي، حياة المغربي، أمل الغربي، سفيان الزيدي، درة الفراتي، نادية خالص. الفصل الرابع تحية إلى الأغنية التونسية في الفصل الرابع، تقديم أغنية في بلادي لضم 50 عنوان من أشهر الأغاني التونسية في لوحة جماعية تحتفي بتاريخ الموسيقى التونسية. الختام: ينتهي العرض بمدلي احتفالي بجمع أبرز أعمال محمد جبالي مع تكريم رسمي لمسيرته. الرؤية الفنية قال فيها أوركسترا حية تضم حوالي 40 موسيقي وكورال، توزيع موسيقي جديد يحافظ على روح الأغاني، تصميم إضاءة وسينوغرافيا حديثة، مؤثرات بصرية، استضافة عدد من الفنانين الذين أدوا أعمال من ألحانه لأحياء تلك الأغاني معاه على المسرح. بهذا التصور يكون العرض احتفال وطني بتاريخ الأغنية التونسية من خلال مسيرة محمد جبالي، ليس مجرد حفل غنائي بل عمل توثيقي وفني يكرم أربع وقود من الإبداع ويمنح الجمهور تجربة تجمع بين الحنين والفرج. هذا هو ستار اللي قدمه محمد جبالي لوزارة الثقافة.
7: حاجة أخرى ما نتصورش، فهمت أنا بيرسونيلمون أنه ربيع البلتاجي اللي أنا تعاملت معاه ونعرفه معناتها بلك ده ولد مدام وحيدة يعني معناتها البلتاجي اللي هي تاريخ كبير برشا في تونس في المانجمنت وفي تنظيم الحفلات وليفينمونسيال. ما نتصورش أنا بيرسونيلمون كمحمد أنه ربيع البلتاجي باش يبعث دوسي هكاك. أنا أحكي لك أنا حسب معرفتي به وحسب البروجي اللي خدمهم معناتها ربيع البلتاجي العامين الاخرانيين هو اللي يخدم الكلوتور متاع فيستيفال اتحاد اذاعات الدول العربيه، عمل روح العرب وعمل البروجي الاخراني مع كريم ثليبي زادة. معناتها ما نتصورش انا كان باش يبعث حاجه فيها كيك. ما نتصورش حسب معرفتي بيه انا خاطر انا تعاملت معاه ونعرفه كيفاش يخدم معناتها.
0: فوالا لو دوسي. كان جاء مغربي بالتاريخ هذايا محمد جبالي راه هو ما تقالش عليه هكا في موازين. كان جاء لبناني راه ما تقالش عليه هكا في لبنان. كان جاء مصري بالتاريخ هذا راه تلقاه في كل الحفلات في مصر. فاصل ورجعين.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي. التبحيرة ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان على الرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي. إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. يلا جو صيف السنة حافل حكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
10: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
11: تدلل تدلل
12: سيف السنة في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
11: تدلل
13: جيان إيام دللنا.
8: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: إن شاء الله نهاركم زين. دو 8:34 دقيقة متواصل معكم دو حتى للعشرة. لو هني موجود بحضنا هني رامي. صباح النور. مرحبا.
14: صباح خير سماح. صباح خير نسمع فينا الكل.
0: صباح
14: خير سيد عميد.
0: هاي تصدق شي حاجة خليت عليا بلاصة البارح كي ما جيتش في نسبة
14: الله غالب. لازم تستانس نهار الاربعاء باش خلي عليك بلاصه دي
0: بلش يقول لي بارك الله فيك سماح نفتح
15: والله.
14: الله غالب. شوف
0: خلي
15: لازم تستانس شباب
14: بخاطر هذيك الحقيقه
0: نجم تراوح
14: كفاس المستمعين.
0: انت راه ما تعرفش اللي ما نجم تو كي نخمم معش تجيب الكل مالك شو تحب.
15: هو ايش اللي في الشبوك هكاك
0: شفتوش عنده راه ضربين ساعات يقول جمله ماذا بيك تقتلوها.
14: لا هو في اطار الفلد كما زاد يفسروا الناس علاش ديما باش يكون مش موجود نهار الاربعاء، لانه نهار الاربعاء عندي برنامج سبور ماج من 3 حتى الاربعاء، فبالتالي تجي شويه تضارب مصالح شويه روبريك الصباح وبرنامج العشيه ما تجيش. فعنا البرنامج العشيه ونرجع خميس وجمعه.
15: كان الجماهير طلبتك كويس صباح وعشيه باش تقول
0: مطلوب
14: هيك الاداره.
15: تو انت انت انت تعرف السبور فما دي كرونيكور ما شاء الله يدوروا من اذاعه لاذاعه الصباح في الاذاعه هذه في القائمه
0: شفتوا في التلفزيون.
15: اي وتلفز وتقاف الليل.
14: انا ما نحبش السياحه التلفزيونيه ولا الاعلاميه بلوتو.
0: ما نحبش
14: السياحه.
15: اي انت في دارك باش تقعد
0: بربي واحنا خارجين.
15: اي
0: خذوا اوتوغراف اوتوغراف من عند هني بلا تعرش عليه
15: تعرش
0: على
11: يطلع منه
14: لا نادي اليوم
0: بربي نادي عاود لي
11: شوف يا سيدي هالتحكون يطلع منه
0: رد بالك راه سيدة المخرجة صحبتي
14: برشا ولازمكم تشوفوها كيفاش تعمل نادي بعيني.
0: اي يلا مازالت نادي باش تسمعنا برشا طقطقات توت سويت في كويز غنيت
8: كويز.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا كويز غنيت
15: محمد يلا بوحده
0: محمد على روحه محمد كمان محمد سعيد. أعطينا حويجة محمد جبالي قبل ما نبدأ في كويز الغنيت.
16: مستني تنور لي ليلي يا قمر
15: الله

0: نهار
1: لا لا لا
2: شخولك في القفلة
1: وما قاليش ستينس
2: ليش خولك في القفلة
1: قفلة قفلة متاع معلمية
2: معلمية
1: انتوكا
2: راكو ليه محمد
0: هاي قفلة محير سيكا هي الغنية ملحنة في تطبع المحير سيكا اللي هو من أكثر طبوع التونسية اللي نحبهم وفيها وما انت تتبع هذية او النغمة هذية في برشا غنيات معروفة كيما يا للاوينك كيما المقياس كيما زعم النار كيما برشا غنيات اخرين
1: زعم النار

0: المقام شنو هذا؟ سؤال حيش
1: هاير سيكا كيف؟
2: هاير سيكا كذا يحكي
1: هاير سيكا بال هاير سيكا
0: مش شعبة تلحب لفهم الخطر حلو
2: لك يا عميدة
0: روعة روعة
1: أما السيد العميد هو نقطة التلاقي بين الصالحي وبين المحاير سيكا أنهم زوز طبوع شعبية
0: هيك هو
2: غلح
0: فما هيك كونوتاسيون تاع اما ولا شيء يعمل كيف ولا بارك الله فيك والحمد
2: برافو عليك عايش. محمد والعميد شيخ في الفوندو اللي يحبوا
3: لوظن معبي أبال لي كذا جمعة ما شاء الله فهمت
2: زيدك الدكتور انتهى الموضوع
3: لا لا لوظن معبي فهمت سامع وحافظ مقامات ودنيا وخانات صراحة
2: وراه هو زاد محمد سعيد سي ان دكتوراه راه يحضر في الدكتوراه نتاعو الدكتوراه في الموسيقى يعني هو استاذ موسيقي ويحضر في الدكتوراه وشوفوا قد ما تكون عندك موهبه كيف يكون معاها الجانب الاكاديمي راهو مهم برشا يا ما ناس ضيعوا مواهبهم ويا مع بعد حاول برشا اكاديميا وهو ماهوش موهوب دونك التوليفه ما مشتش الخلطه السحريه نتصورها يكون الموهبه كبيره وزاد المثابره الاكاديميه معها قد هكيك نجموا اون اكسل في اي ما هو مجال كيما هي زاد الاكسل السيده المخرجه ناديه اللي عندها الجانب الاكاديمي وعندها كذلك الموهبه في الاخراج خليها كي قلت انا كويز غنيات ما كانش مبرمج كويز غنيات فهمت كمان فما كويز غنيات تو سويت
3: اي هيت اي
2: يلا نادي باش كنا نبداو يا مع شكون نبداو بالدكتور
4: كالعاده
2: كالعاده شوف كيفاش تنوم مسك هنايا
3: ام كلثوم بس انا روحك
2: على
0: انا حتى نعرفها
2: لا أم كلثوم مش اسأل
0: الصبر حدود
5: مدارة الأيام
3: مدارة الأيام
2: صحيح
3: برافو

0: ودارت الأيام.
1: الحان محمد عبد الوهاب.
0: أيوة يلا سيدي
2: على مقام
1: مقام عنده محمد
3: مقام سيكا سيكا سيكا رحت لروح
1: كنا محير سيكا تو سيكا برك
3: تو سيكا شرقية
1: من غير محير
0: ليه تو رحت لروح جملة
3: سيكا رحت
0: لروح. أعطيني غنية لك العميدة
1: سهلة
0: خليه خليه عرفت عرفت حدينا
4: سويش ثلاث معك
1: أمغام أمغام خلنا نسهل أنغام سيد عبد الله
4: ورد
1: أنغام أنغام

0: شو مع ابوها سي والله نسيت اسمها.
1: انا مش
0: اللي مع ابوها هذيك يا عز واغلى
2: قل له.

0: اخي انت حقيقة من هيري
1: ميديا خليني نسمعها من محمد ترى كملوا في الغلاية ماني طفيتوا في دارة الأيام استنى دارة الأيام في هتبة القلب بتتعيب يا طيب الله
0: حلوة
1: حلوة باغ كونتخ محمد يقول نحب شوية دارة الأيام يلا

0: والور.
1: وبدأت الكتيبة في التفاعلات مع محمد. باموس كتب: كل فنان يحب الغالية صوته عذب. أنت فنان الشعب بالتوفيق.
2: عايشك نهدي له عاصمية كاريزما بلاش حدود.
3: نهدي له
2: بيربي
3: نورس هديك كدو.
1: مرسي دكتور. شوف هيني
4: يا ستار،
1: هيني
4: يا ستار
1: حب غنية نمسة. كيف
3: نمسة؟
4: سيسني يا نادي
3: النمس.
1: النمسة
3: يوسف مساك.
1: يلا
4: يا دلي يا روحي ويا الكفور
2: ما تدخلي.
5: يا روحي لعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح.
3: ما في
5: صار الجرح الفيدر.

0: فاصل ورجعنا.
1: بيبليسيتي
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بهاوين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلفز وبرشا كدويت اخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك اورانج
5: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
6: مونوبري ديما معك
7: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: شنهاركم مبروك دي ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة مرحبا بكم الكل تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان شكرا لكم على المتابعة باش نمشي وتوت سويت وسان ترانزيسيون لناس سبور
7: ناس سبور
0: يلا حيني
8: بعد شوية نحكيه على المنتخب الفرنسي وجمهور المغرب اللي تزعج لاعبين المنتخب الفرنسي خلال النوم متاحهم لكن قبل ذي قبل ما نحكيه على ماتش الليلة المنتظر بين المغرب والمنتخب الفرنسي خلنا نبدأ ونحكيه على مباراة الأرجنتين ومصر اللي مخالفاتها ما زالت معناها صحيح تعدوا نهارين تقريبا توا لكن ديما فما جديد بالنسبة للمباراة هذية والردود الأفعال بالنسبة للي صار في المباراة هذية
0: أيوة.
8: لأنه فما من الناس تكيفوا مثلا كظلم تحكيمي فما الناس تكيفوا كعنصرية ناس تكيفوا كان حيز الفيفا للمنتخب المصري حاجة تضحك سامي
0: أنا تكيف ترجعت
9: مش مش تكيف
0: لا تكيف
8: يعني تكيف الموضوع الواحد يمشي في اتجاه معين
0: ما لقيتش كلمة أخرى
8: والله تقريبا يعطيني سينونيم
0: تصنفوا
8: اي تصنفوا تنجم تصنفوا ما هو ذيك اللي جت تفكرها قدام لكن تأدي المعنى ولا
9: ويرزمك تسنس من هذا المعنى
8: تأدي المعنى بيه دونك المباراة هذي
0: اللي سمح نادية باش نبدلوها الروبريك اسمها مستانسة باش ديسبور
10: عاود باش نجم قسلك ريل
0: حتى ريل ما يهبط اليوم
8: دونك كما قلنا كل واحد وكيفاش شنو كلمة قلت انت
0: صنف
8: كيفاش كل واحد كيفاش يصنف يا سيدي مش يكيف الموضوع كل واحد كيفاش يصنف ظلم من حيز من الفيفا كذا الحاجة المشتركة بين الناس الكل سماح انه تقريبا الناس الكل اجمعت انه المنتخب المصري تعرض لظلم في المباراة هذي بالدرجة مختلفة فمش كون يحسوا برشا شوية ذي حاجة شيء اللي خلى برشا النجوم يعني على مستوى عالمي وخاصة على مستوى عربي معنى كان نحكي وتعرف انتي مصر اللي فيها برشا نجوم من جنسيات مختلفة
0: أيوة.
8: اللي تضامنوا الحقيقة مع المنتخب المصري بطريقتهم تعرف طبعا ديما نجوم يتضامنوا بطريقة مثلا نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة انستغرام من بين أبرز نجوم اللي معناه ساندوا المنتخب المصري بعد اللي صار مثلا نسمي لكم فيسا فيسا مثلا إليسا ظافر العابدين كيف كيف شريف منير أيضا نلقاو أنغام نانسي عجرم معناها ممثلين مصريين كما آسر ياسين كما أحمد العوضي كما درة زروق اللي هي تونسية معناها برشا اللي الحقيقة تفاعل كان كبير برشا معناها في مع شيء ذي ليلى العلوي تامر حسني وغيرهم وغيرهم أيضا في نفس الإطار اتجاه كبير من الجامعة المصرية لكرة القدم والاتحاد المصري لتمديد عقد حسام حسن
0: تم الإعلان رسميا البارح في الليل أعلن
8: معني.
0: المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وافقت مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن بالضبط. المدير الفني للمنتخب الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني المصري والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية. والاتحاد المصري ينهي الجدل بخصوص مستقبل حسام حسن.
8: وهذاك كنت باش نقول لك انه يتجه او دجا او تفهموا معناه سي بون توقيع العقد لو بشكل رسمي مازال ما تمش، لكن الاتفاق صار معناها الاستكمال. كاس افريقيا 27، كاس افريقيا 2028 لان فما دوك بدا افريقيا جرت العظم، وايضا كاس العالم 2030 وقتها نفهم مصير التوأم الزوز هذوما في بالضبط في المنتخب المصري.
9: فمش حويجة على المدرب الوطني تاعنا نحن
8: المدرب الوطني تاعنا، فما اتصالات بعض الاسماء التونسيه مازال فما شيء
11: هم بيحكيوا على معين شعباني كلموها ما سيبا كونفيرمي
9: ما حبش ليه
11: اي ما حبش
0: بي. المنتخب المصري لو تور دو تابل، حتى كي نقعدوا نحكيوا جمعه كامله على بيرفورمانس نتاع المنتخب المصري والمظلمه اللي صارت على المنتخب. مثلا ابو تريكه قال قعد يحكي في الكرونيك نتاعو ومن بعد قال ان ماذا بي جبت لكم تصويره انفانتينو ولا ديسيبسيون والخزره اللي خزرها كيف ماركيت مصر. قال انا هذيا لخص بيه البارتي الكل معناها المباراه اللي صارت اللي صار من عند انفانتينو. سيد عميد،
12: اللي قاعد يصير في كوب دي موند هذيا يلخص العالم الكل. العالم اللي ما فيه من شر ومن عنصريه ومن اسلاموفوبيا، يعني انا راها دون لا كونتينيتي يعني في المجال هذاك. انا وقت سمعت الفار يتكلم ويقول له راهو الله غالب الله غالب انا اقدر نعمل حاجه وقت هي واضحه وجليه يعني، والبيلانتي تاع محمد صلاح
0: صحيحه هذيك
12: صحيحه في البيين. لا لا مو واضح
0: في البيين، خاطر هبطوا شنو اللي تقال في الفار وقتها
12: اللي في الكره اللي في الكره
8: تسجيل
12: بيلانتي محمد صلاح واضحه وجليه بيلانتي وقت ما 2-2 وكان تقلب ماتش وكل شيء.
9: شكون قال شكون من نجم نعمل شيء ما فهمتهاش.
12: الفار يقول له اي الحكم قال له لا كملوا اللي كان في صاحبه قال له راهو كملوا ورانا ما عادش نعملوا حتى شيء تو صاي هم راجعوا يلعبوا تو ومفروض يحبس اللعبه ويقول له راهو معناها ثم
9: اخجو
12: اي بنسي
11: يعمل تشيك فار. اما هو عمل تشيك فار لحد شيء
12: عمل تشيك فار في البلانتي تاع محمد صلاح.
8: لا هو تشيك يصير لو سيد العميد تشيك يصير مش لازم انه يرجع للكرون يعني تشيك يصير
0: يصير ما في.
12: انا مركز مع هذا البيتر ومحذايا نسيبي هما 2-0 قلت له والله ما يقلب هالبارتي والله كنت متاكد لانه ثم حاجات يظهرين يعني ظاهر الاربيتر الاذية ساعة الاربيتر كما يطلعش من الارين ما يطلعش من الفرون ناسيونال. انا منش توفيق
9: ماغين لوبين
12: كما يطلعش ظاهر
0: دكتور.
9: انا شديت حاجة بركة من كلام سيد العميد اللي دي ما يتفرجوا ونسيبوا
12: نسيبي افانسانت التحملون
0: وفما في واحدة من المباريات اللي تبعنيها سلي كلام ينسيب العميد مش العميد اطلبني هو بالتليفون
12: يا اخويا هو ما تشعبتش هو كلعب الكرة 18 سنة من عمره كان الافانسانت تحملون في علم فيه قولي هذي هكا وذي هكا
8: وليطلع. حبيت نسألك على اسمه مساج كانت حبيت نسألك في الأوف
12: محمد برمضان.
8: اوكي
12: ومن ضحايا كرة قدم والمحسوبية والفلوس الفلوس اللي تعطات للمدرب اللي فهمتي وكذا.
0: يلا لو تاخذوا كمل
9: لا معناتها انا اللي شديت معناتها اختنا من تفليك على السيد العميد مقابلة مصر والأرجنتين معناتها بون مش الاربيتراج انا شديت ايماج بركه وقت اللي الوفد المصري خارج وعالقول هما كالدراب والعنصرين تاع اكبر دوله ارهابيه اللي تقمع ومارقه على القانون بروفوكاسيون بور اي دور. ومن بعد الرياكسيون نكيفوها كما قال هاني نكيفوها يولي هو انتيسيميت ابراهيم حسن وحسام حسن.
0: لا والحكم اللي شد ابراهيم حسن وقال له ادخل ما تجاوبهمش
9: اي وخلنا نجيو نحن للدراب وهو هذاك الدراب شنو ليدونتيتي نتاعو شنو الهويه نتاعو دوله احتلال تحب تاخو ارض من النيل الى الفرات معناتها شوف معناتها وفيه النجمه مبنيه على ايديولوجيا دينيه ومن بعد يقول لك ضد السماويه وعنصريه هذا ان دو شكون المنتخبات اللي كلاو على رؤوسهم اللي عندهم مواقف ولا عندهم تاريخ جمهورية مصر العربية وإيران
12: بالضبط
9: اللي هما تنجم تقول
0: شفنا ديكلاراسيون تاع قائد المنتخب يعني كيف كمل
8: خلى ما قال من أول نهار دخلت فيه إيران كأس العالم
9: دونك هما بارفوا يعملوا حاجات يسخيبوا ذويهم يحيدوا ويعاودوا يحيدوا القضية الفلسطينية من غير ما يفيقوا. تو مصر والارجنتين تلعب ضربوا الكيان المحتل شنو دخلوا في الموضوع.
0: ما سي اون ريبونس اللي قالوا حسام حسن في الكونفرنس دو بريس معناها ما يعديوا شيء.
9: اي
0: ما عندكش الحق باش تقول كلمه حق.
9: هاني قلت لك انا دونك انا كل التضامن مع الاخوين التوأم ومع جمهورية مصر لشيختنا كورة بصراحة وتقعد ديما في المواقف وديما وهذاك هو لليني تاعنا نحن تاع أمة عربية وإسلامية هذيك هي القضية الأم تاعنا إلى يوم يبعثون.
0: كلمة بركة محمد
11: الله. الحقيقة تحية كبيرة للمنتخب المصري اللي ماريناش بيرسوناليتي كيما هكا من آخر جيل ذهبي اللي هو جيل أبو تريكة وعماد متعب وعصام الحضري معناتها بالحق مظلمة كبيرة معناتها. أنا كي نشوف الباركور السنة متاع المنتخب المصري في الفاز دو بول أول ماتش كيفاش شدت بلجيكا ما تنفستش معاها الأرجنتين زادة كيف معناتها راهي ما تنفستش معاها وقلبت الطرح بأربيتراج وكل فهمت أنت نورمالمون أربيتر في ماتش شوك معناتها ماتش نحكي وراه معناتها فهمتني مصر راهو يتبعوا فيها البلدان العربية الكل نورمالمون في لقطة كيما البيلانتي متاع صلاح اللي نورمالمون توقف اللعبة انت تمشي تعمل فار تشيك معناتها ما هو لعب فونتاج واصل وتعرض المنتخب المظلمة.
8: هو راهو حتى الجيل الذهبي اللي حكى عليه متاع المنتخب المصري صحيح هذاك الجيل الذهبي لكن الجيل الذهبي هذاك عمره موصل دوزيام تور في كاس العالم دونك نجم توا نعمل ميزاجور
0: هذا هو
11: الجيل
8: أول انتصار لمصر في كاس العالم وأول ترشح للدور الثاني وأول ترشح للدور اللي بعده معناه
9: هذا الجيل الذهبي
8: هذا الجيل الذهبي بالطبيعة.
0: يلا شنو كمان
8: تعديوا فيس على مباراة المغرب ومصر مصر المغرب وفرنسا الليلة التسعة تعرفوا ديما في لي كومبيتيسيون هذوما اللي مجمعين ديما تصير هكا حاجات نتاع يجي جماهير نتاع منتخب يقلق منتخب اخر في مقر الإقامة. اللي صار البارح في مقر الإقامة في منتخب فرنسي بحذاه انه جماهير المغربية مشات شعلت شماريخ والعاب ناريه بجنب المقر نتاع المنتخب الفرنسي في وقت متاخر بالليل باش يفيقوهم يقلقوهم من النوم. والناس اللي باش تكتب لنا توا لا ما يجيش المغرب لا راهو تصير ديما ديجا الجمعه اللي فاتت جماهير المكسيك عملت نفس الشيء مع منتخب انجلترا وتصير في الكوب دافريك في كاس اوروبا
9: حاجه عاديه
8: اي لا ديما تصير معناها كل عام كل كومبيتيسيون تصير حاجه كيما هكا. ان شاء الله ذي يعطي مفعوله كيما نقولوا ان شاء الله المنتخب المغربي اليوم يحقق الانتصار يا ربي
0: بالتوفيق
8: وحكم ارجنتيني في مباراة فرنسا ايوه حكم فرنسي التسعة متالي
12: الأربعة غريبة راهو الأربيتر سنترال وكلهم
8: نتاع غريبة كيما في مباراة مصر والأرجنتين طاقم تحكيم فرنسي
9: اي باش يرجع لهم المزيط
8: بالخلاف ديجا من التعيين تحس بالمحل
0: وقتاش المباراة
8: التسعة متالي بتوقيت تونس إن شاء الله
0: التسعة متالي اليوم بتوقيت تونس الكلنا مع المغرب إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا احنا العرب الكل توا منتخب المغربي والكلنا نقولوا شكرا للمنتخب المصري وشكرا للأخوين حسام وإبراهيم حسن وشكرا لهم على الإجابة الهيلة برشا لك العالم الصهيوني قبل كمان ما يدخلوا في التونيل. شكرا دكتورنا تقابلوا معك غدوة في نفس التوقيت سنو أخبارنا ورجعنا
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
14: publicité.
15: مازلت حاير في لورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
16: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: Yalla jow. يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز 9 صباحا. ديوان فام صباح الخير. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري، موزعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك و 493,000 قنطار من البذور الممتزة الخام، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق ديوان الحبوب. وديوان الحبوب يؤكد في بلاغ أن نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة شهد منحا تصاعديا نسبيا، وذلك إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، موضحا أنه ولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات حسب الكميات المجمعة، وذلك بأكثر من 2 مليون قنطار، أي حوالي 22% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني. توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة لتونس ووحدة دعم التدريب للجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والجامعة الوطنية للمعادن التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف تنظيم دورات تدريبية تخصصية في مجال محاسبية الكربون بالمدرسة التطبيقية للتجارة. وينص الاتفاق على تنظيم 3 دورات تكوينية تجريبية مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص، تتوزع بين 2 مخصصتين للمهنيين العاملين في المؤسسات المصدرة الأعضاء في غرفة التجارة والصناعة لتونس، ودورة مخصصة للشباب الباحث عن فرصة عمل لأول مرة. تونس تستضيف يوم 16 جويلية الجاري فعالية الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة بالشراكة بين الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات. ويعد الملتقى منصة مهنية تجمع صناع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة، إلى جانب استكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. وفي أخبار العالم، الجيش الإيراني يقول إنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزنة وقود الجيش الأمريكي في البحرين. وزير الدفاع بالاحتلال يقول إنهم لم يطلبوا إذن من أي جهة للدخول إلى لبنان، مضيفا أنهم ليسوا بحاجة إلى إذن للبقاء فيها، وأنهم سيعملون من داخل لبنان على أن يتم نزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بالقاسم، وعودة إلى نس الديوان في أمان الله.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
8: 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنه عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: يلا جو سيف السنه حافلة كدويت،
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا اورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدوات اخرين.
3: فيش تستنى، خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملي يلا جو
4: عندك اورانج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: عشاق عشاق عشاق عشاق
4: شكون؟
3: عشاق الصناعات التقليدية والثقافة الأمازيغية. موعدكم مع معرض الصناعات التقليدية ضمن رمز الثقافة الأمازيغية لاكتشاف أجمل الحروف الأزياء والأكسسوارات والمنتوجات المستوحاة من الهوية الأمازيغية الأصيلة. المعرض حاضر يوميا بنزل أورورا في صفاقس من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساء. هذه ناس الديوان مش مشوتو تسويت لي توب أكتو.
2: توب أكتو
5: الخميس 9 جويليا 2026. ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 9:21. دراسة تقول الاستثمار في السلامة المرورية سيخفض عدد الوفيات ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار من الخسائر. وزير التجهيز يقول انطلاق أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية خلال شهر أوت. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يطلق ماجستيريين مهنيين جديدين. أصحاب الشهائد المعطلون يطالبون بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون انتدابهم بالوظيفة العمومية. رئيس الجمهورية الجزائرية يستقبل وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي. وزارة الصحة تكوين 1 مليون مصعف لتعزيز الاستجابة لحوادث المرور. نواب يتقدمون بمقترح قانون لتجريم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. تبرقة ارتفاع المؤشرات السياحية بنسبة 4.8% في السداسية الأولى لسنة 2026. وفي نفس الإطار في تجربة الأولى من نوعها طائرة سياحية تحلق بالزوار فوق مدينة تبرقة.
4: مروحية.
3: شكرا نورز. نبدأ بأصحاب الشهائد المعطلون اللي طالبوا بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون انتدابهم في الوظيفة العمومية.
5: وين دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت البارح الأربعاء بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 سنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية واللي إصدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. وطالبت ممثلة ثلاث أصحاب الشهائد العليا اللي طالت بطالتهم يسرى نجي بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. وأوضحت اللي الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2025 خصص اعتماداته المالية لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم، إلا أنه الإجراء هذا ما تمش تفعيله لحد الآن. اعتبرت اللي الملف يشهد تأخير رغم الوعود المعلنة ودعات إلى ضرورة وضع رزنامة واضحة لتنفيذ القانون تشمل إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الإلكترونية والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى على أن تضم ما لا يقل عن 10,000 منتفع، وذلك قبل بداية شهر سبتمبر.
3: ما اللي حكينا على القانون هذا قلنا إن شاء الله يفعل، وقعدنا نسأل زعما علاش وكيفاش وشو ما الطرق، وما زال مسلسل سلامت.
4: والله أنا اللي مش فهمه في تونس الحقيقة أي. كل من ياخذ رئيس جمهورية قرار ثوري حاسم لأنه نقريه في الناس وبعد يقولوا مش دارك خذا قرارات حاسمة، نحس اللي ثم بعد كتماطيل ولا كتمطيط ولا منش فاهم.
3: نتسائل احنا
4: نتسائل
3: ونقولوا علاش
4: كل مرة مش هذا ان ينفع القرارات واضحة خذا في جماعة الدكتوران خذا ديما مشكلة في النصوص الترتيبية. يخي نحب نعرف مش كل مسؤول عليها الحكاية دي. يخي 2025 حطينا فلوس احنا تو في 2026 مش يمشيوا 27 اي وقتاش. شوف انا شوف منش مطبلين، لكن احسن حاجه صارت في تونس وانا خرجنا من تحت جبهه النقد الدولي اللي كان فارض علينا نسكروا على اولادنا الانتداب ونسكروا الوظيفه العموميه ثم وزاره تعاني. وقت نسمع في الاعداد المهوله نتاع الاساتذه الناقصين في المعاد نتاعنا، انا علاش مشيت من بلادي وجاء استاذ واحد اول عام استاذ واحد راه على قسم كامل في السنه السابعه والثامنه، يعني تو من شيره نعانيه في نقص في المراقبين في المعلمين في الأساتذة ومن شيرة كيف نجي ونحلو المشكلة نبدأ ونتمغطو. شوف الإداريات هذه تقلقني أنا. يزم جاء وقت توا اللي وقت يأخذوا قرار مباشرة وراه نعملوا نصوص ترتيبية وتنفذ القرارات, ما تقعدش حبر على ورق.
3: واضح. هذا هو. واضح. ولا إسوار هذه من الوقفة الاحتجاجية البارح, وشكرا زميلتنا سيرين اللي جابت لنا نسرين, سامحين نسرين, اللي جابت لنا الإسوار هذه الفيديو, فيديو لناس الديوان. نورس
5: نحكيه على نواب تقدموا بمقترح قانون لتجريم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. وقالت النائبة فاطمة المسدي بصفتها ممثلة لجهة المبادرة في تصريح لموزايك اللي عديد الأحكام سواء جزائية وإلا إدارية ما تمش تنفيذها وتبقى على الرفوف, واعتبرت اللي الفراغ التشريعي من أسباب التعطيل هذا, خاصة اللي القانون الحالي لا يجرم من يقوم بالفعل هذا بالشكل اللازم ويكتفي بأسبوعين سجن وأربع دنانير كخطية المالية. وأضافت المسدي أنه لا يمكن الحديث عن دولة قانون في ظل عدم تطبيقه, مؤكدة ضرورة تجديد عقوبة تعطيل تنفيذ أحكام القضاء خاصة عندما يكون متورط فيها موظف عمومي وإلا شبه موظف عمومي.
3: احنا ماذا بينا قانون ضد كل التعطيلات, هذاك علاش حكينا على القانون هذا. وهذا والتعطيل هذا حكيت عليه توا سيد عميد. انت كدكتوران اليوم محمد, كيفاش يعيش الدكتوران وبعد حتى صاحب شهاده الدكتوراه هالباركور هذا الكل, حكينا من جهتهم هم.
6: والله يعيش برشا الحقيقه, يعيش برشا صعوبات معناتها, خاطر انك ساعه باش توصل الى مرحله الدكتوراه هذيك ساعه وحدها حكايه, خاطر انت بعد ما تكمل معناتها الماستر نتاعك القانون يقول انه كل استاذ مؤطر معناتها يشرطوا لي متر دو كونف اللي هما ينجموا ينكادريو معناتها اللي تازم تاع الدكتوراه عنده الحق في سته من الناس بركة, وهذايا أبار كيما نقولوا نحن لا ليست داتونت معناتها وكل دونك باش تلقى روحك انت مثلا باش تستنى 4 و5 و6 سنين باش تدخل بريمير اني معناتها دكتوراه, معناتها شنو باش تعمل الوقت هذاك الكل. ومعناتها بالحق حاجات صعب على الاخر معناتها يعيشهم الواحد باش يوصل يكمل معناتها دكتوراه والبحث ومجالات البحث ولي سورس نتاعك, ساعات ثم حاجات مفقوده وحاجات ماهيش موجوده معناتها بالحق حاجه صعيبه على الاخر معناتها.
3: بعد ما تكمل الباركور هذا الكل وهذا الكل انت تعمله وحدك, خاطر الطالب هو اللي يسمو يوفر انكادران يقول له داكور معناها ماتر دو كونفرنس يقول له به, ومن بعد هو وحده اللي يتكبد مصاريف كل ما هو ريشيرش اللي هي راي مصروف كبير برشا
6: سورتو ترافاي دو تيران معناتها سورتو ترافاي دو تيران تاو مثلا جودي نيمبورتو كوا.
3: خاطر خلي نفهموا طالب الدكتوراه اللي حضر في التيز نتاعو كيفاش يعيش السنوات هذيك,
6: معناتها انت ابداها من ليسونس راهو الحكايه معناتها انه ثم ناس معناتها تقدر تكري وثم ناس ما تقدرش تكري دونك يمشيو معناتها للي فوايي
3: ما كاين ما عندكش فيه الحق راهو السنوات الكل
6: بيان سور اي بيان سور ما عندكش فيه حق سنوات الكل هذايا علاوة على مصاريفك اليومية علاوة على مصاريف البحث متاعك, خاطر كي باش تمشي وكي باش تتحرك وترانسبور وسيكل كامل معناه.
3: فلا ومن بعد السنوات هذه الكل تلقى روحك تستنى عام 2-3-10. انا السؤال الاخر اليوم السيد العميد, احنا في بلاد ما فماش فيها ممكن مواطن شغل كافية لأصحاب الشهائد في مجالاتهم, مع أنت أنه الإنسان ما يقفش ويشوف دوتر أوريزون يعني يشوف أفق أخرى في حياته.
4: شو التجارب تعديد بها تقول اللي راهو كل من يستنى في باش يوظفوه ويستنى في شهرية مسمار في حياته راهو غلط. أنا جنود بسطاء تعداوا اليوم عندهم مليارات لأنه فهموا اللي العملية عملية قوم بكري اخدم روحك خطط. انا قلتها وحتى في المحاضرات نتاعي باش ما يستغربوا نقول لهم شنو الفرق الوحيد بين الحيوان والانسان, يقولوا لي العقل, نقول لهم غالط. فما حيوانات عندها عقل وتفكر وكل شيء, هو وجود هدف في الحياه راهو الانسان اللي ينحي الهدف من حياته يقول ما عندوش هدف باش يحب يوصل له, يرجع كما دجاجه تقوم الصباح تاكل وترجع ترقد في نومك غدوه كيف غدوه بعد غدوه شبه بعضهم وبعد عام شيء شبه لبعضه. الانسان يزمو من النهار الاول يفيق اللي هو راهو يزمو هدف في حياته, ما نستناش هو شوف سماح هو حاجتين, اما انت تاثر في الدنيا ولا الدنيا تاثر فيك. كل ما نستنى انه هو معناها يستنى في رحمه ربي فهمتي ومقيد راهو غلط. راهو النجم الانسان ينقب الصخر ينقب الرخام ينجم بدايه بخطوه بخطوه يكون البرنامج واضح. قلت لك انا شكون وحكيت لكم حكايه طارق كمون حكيت لكم راهو جاب 181 دينار في الشهر اليوم عمل ثروه طائله بحد شيء وحكيتها في الشمح لان قلت لكم راهي العمليه صحيحه وراهو السيد هذا موجود وموجود في مرنيك خلق ثروه بالعمل 10 سنوات من معناها كبس روحه لا شيء خرج من سان كيماني معناها دوزيام ماني تو دوزيام ماني وكان من متفوقين خرج على خاطر عائلته اليوم ملياردير على خاطر الى كومبري حكايه الهدف اللي يمشي له وشنو هي المراحل. اذا انا نصيحه لكل من يسمع فيها راهو اليوم بيدك باش تاثر في الدنيا وتاثر في مستقبلك وتحطه وتمشيه في الاتجاه تاع بلدي تقول لا لا صعيب لا مش صعيب مش صعيب. وحكيت لكم حكايه الانسان اللي كان بومبيست في في في كيوسك معناها بنهار اليوم معناها شركه كبيره واطيان وسواني والله بومبيست والله بومبيست في في في, في كيوسك. المشكلة كي نتحدث معها السيدة ذي الرؤية واضحة لليوم كي نحكي معها واليوم ما شاء الله عليه ملياردير اليوم الرؤية واضحة وما زالت واضحة اليوم إلى سيزون فان مركز على عائلته محليه فهم الدنيا. أنا المطالب هو الناس هذوما بصفة عامة ما تهبطش يديك ما تستناش رأي الدنيا ما تستناكش أنت تفرض روحك على الدنيا وتفرض روحك ما تقوليش والله العظيم شكون بداية بزوس نادق بردكين هاو توا سواني في الرقاب زوز بشر. زوز السواني زوز تنطق برتقال حتى في الطريق من الاول
3: صحيح
4: وبعد ولت كاميونه صغيره وبعد ولت حانوته الاولى وحتى الثانيه وبعد ولت سواني في هذيك هي العمليه تدرج راه الحكايه كل يكون مصيرك بيدك وتاثر في الدنيا والهدف حتى ما توصلش 100% توصل 80% 90%.
5: من اجتهد واصاب له اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر. انت حاول اسعى باللي تقدر باللي تنجم بشوي بشوي تو توصل وخاصه ما تسمعش الناس اللي يقولوا لك تو انت باش توصل تو بربي بحاجه كيفك انت باش نجم تعملها انت حكايه فارغه اك الناسك اللي ترجعك
3: لتالي فك عليك جربت قبلك وما مشاش
5: يجدوك أي. للحاجات الخايبه ويزيدوا يفشلوك ويحبطوك دونك هذوك مسكر وذنيك ما تركز مع حتى حد وخليك ديما قدم القدام وتو توصل.
3: الشباب كيفاش تخمم اليوم محمد؟
6: سهل ياسر قول لك انا جودي نيمبورتو كوا يا ناخذ الباك وديريكتومون نخرج لبرا وبيان نعمل سيكل نتاع ليسونس ناخذ شهاده لهنا ومن بعديك نخرج لبرا وزاد ما ننساوش الجانب المشرق يعني معناتها ما الحكايه انه ثم برشا الشباب قاعدين توا ماشيين في لي كوميرس وقاعدين يعملوا في معناتها دي بروجي وحدهم ويستغلوا في لي سكيلز نتاعهم ويحاولوا. واللي الحاجه اللي انا باش نزيد نقولها على اللي قالوا سيد العميد ونورز عمرك ما تقول وصلت
3: صحيت
6: عمرك ما تقول وصلت قول ديما اليوم وين حطيت ساقي خاطر النهار اللي تقول وصلت هذيك بداية النهاية هذيك بداية النهاية هو
4: توفي العمر هذا يتعلم كل يوم كل يوم يال.
3: فاصل موسيقي صغير ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوي.

0: وردة في يوم وليلة توصلنا للتسعة وستة وثلاثين دقيقة، وإحنا قلنا كل يوم التسعة ونص مش نحكي ولا حكاية غنية على تقطوقة. محمد عندك شي حويجة على في يوم وليلة؟
1: عندي ساعة انتي ريتك القفلة ما بنا
0: أي.
1: في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة
0: رجعت لك مش دندن وتقف
1: بين سور. انتي في بالك اللي الغنية هذية بديت بنوع متاع خلاف ساعة فهمت اللي هو خلاف بين مياد الحناوي وبين زوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
0: ايوه
1: خاطر الأغنية هذيا ما كانتش باش تغنيها وردة كانت باش تغنيها مياد الحناوي واللحن نتاعها ما كانش هذايا. دونك وقتها ميادة كي بدات تتقرب من محمد عبد الوهاب مع مرت محمد عبد الوهاب عندها يقال انه عندها في ليبوك هذيك علاقة قوية بالسلطات ووزير الداخلية
0: يقولوا
1: رحلوا ميادة وتمنعت انه اغاني ميادة تتعدى في الإذاعة
0: نهل القدسي
1: نهل القدسي اي نهل النهل القدسي تمنعت ميادة من مصر والاغاني نتاعها تمنعوا انه يتعداوا في الإذاعة لاكثر من 14 سنة. من بعد محمد عبد الوهاب اعطاه الغناية الوردة، اما كيف اعطاها الوردة حاول يبدل في التركيبة اللحنية نتاعها الحاجات معناتها يتمشاو مع صوت وردة اكاها. ودونك غنيتها الغنية وكي غنيتها اول مرة في اول حفلة بعد الحفلة هي في دارها ودق الباب حلت الباب شكون تلقى؟ تلقى محمد عبد الوهاب اللي لام عليها لوم شديد لانه هي قامت بعديد العديد الارتجالات معناتها في وسط فمني الغنايه. ويقال انه محمد عبد الوهاب راهو كيف يبرف لك على غنايه حتى الارتجالات راهو يعرف انت شنو هي باش تعمل وكل كل شيء مبرف وفرض عليها انه ما عادش تعمل حتى شيء من مخك اعمل اللي انا نقول لك عليه. ونشحت الغنية وزادت خلقت عداوات أخرى بينات وردة وبينات ميادة على الغنية هذه وعلى حاجة أخرى اللي كيف بليغ حمدي خرج من مصر لحن الميادة الحناوي.
0: أول مرة باش تغنى في يوم وليلة محمد عبد الوهاب، أنت تعرف أكثر مني أنه كان يقف على التفاصيل بطريقة طبعًا. مرضية طبعًا. غريبة تخلي اللوج وكانت وردة تحضر فقال لها شو باش تلبس، وهي وردة ما تحبش برشا السؤالات هذوما معناها شنو وكيفاش كيما انا فما سؤالات يقلقوني معناها كيفاش وعلاش وقتاش تقول قتلوا هذوما يافي دباش قتلوا الروبه هذه قالها باش تلبس روبه كحله وانت تغني في يوم وليله لا قال نحب روبه فريحيه خاطر انت قالها اللون نتاع الروبه باش يعكس على صوتك وشخصيتك
1: وصوتها دافي هي
0: وكذا قالها فما عرب انتم تقولوا فما حاجات في الغنايه يلزمها فرحه
1: بيان سور.
0: الدنيا قامت وقعدت والحفله وخرت نص ساعه ومن بعد يزون كونفينكو ورده باش تلبس اللي هو قال عليه الروبه اللي هي قالت عليها.
1: وحاجه اخرى زاده اللي من اكثر لي بارتي اللي مشهورين في الغنايه اللي هما اهات الغنايه هات الغنية بعد يتقول ومين يصدق يقرأ ده كله هذوكم فرضهم محمد عبد الوهاب اللي وزاد كيف نشوفوا الانتربريتاسيون متاحة ثم ظاهر ثم من داخل أنكوتي فلامينكو. دونك هو زادها الحكاية خاطر يعرف اللي إمكانيات وردة أنه تنجم تقولها وتنجم تغنيها ونشحت الغنية إلى يوم الناس. هذا معنى
0: وتتنجم تقولها وتنجم تغنيها ولا
1: بيان سور
0: علي زيارة

0: لا لا لا يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
1: العميدة
0: شيء كبير والله شيء كبير.
1: خلي الكتيبة الصباح تسمع تسمع أغنيات تسمع حكايات لغنيات شحكيو زادة على الأفلام مش نحاولوا نحكيو أحد على أغنياتنا التونسية كذلك وحكايات لغنيات هدية وهي طريقة
0: يعطيك الصحة خطر صيف هدية صباح الناس تبدأ مستبشرة
1: طبعا
0: هاربة من السخانة والبرنامج ولا فيه ريحة ريحة فريحية
1: أيه.
0: ريحة سمحة ياسر ماهيش ثقيلة وفريمون خلطوا ما بين الواجب وما بين لازم تعمل وبين الميساج قوي باش نطلعوا على المستوى زدت كملتي اللي أنا نحلم به أنه نجيبوا حاجة تربي أذن الناس أنا متأكد اللي راهو سافا أفوار دو ليكو متأكد لأنه شبابنا اليوم شفاش قاعد يسمع تتصور ثم إنسان بعقله حتى شاب ويسمع النغمة هذه ويسمع الرونق هذا وما يتأثرش ممكن نجد تأثر بيه رأو بك باش نجد تأثر فيه بحاجة حاجة راقية هذاك علاش أنا فرحان برشا
2: أنا يعني نموت على القصيد القدم سيد العميد ونموت على الجو ذاك بالحق اللي أنا نلقى فيه شيختي ونلقى فيه معناتها الموجة متاعي وأنا نوعدك ريت غدوة باش نحكي لك على حكاية متاع غناية تونسية من قاع الخابية وانت تحبها
0: لهم مانيش مسيبك اليوم مع أرواعك
2: غني لي توك
0: مانيش مسيب
1: أما قبل ما أرواعك
0: لا
2: مغارة
1: فاتك البندير يا نورس
2: شكون غارة يا رشيدة يا نغارة
0: أنا أدوش علينا بندرت حد في حياتي
1: لا على محمد مش
0: خايل مش خايل أنا لا قاعد
2: والله
1: أنت تحكي وقالك أنا نحب القصائد وغدا مش تحكي لي التونسية
2: على خاطر بالحق خاطر بالحق أنا نحب القصائد القدم
1: قالك أنا جندي
2: كيلكو سوا القصائد نتاع اللي غنيهم عبد الحليم حافظ اللي غنيهم وديع الصافي بالحق ثم برشا برشا موزيكا وبرشا فيانا في الكلمة في اللحن في الانتربريتاسيون دونك وذاك التكوين متاعي زاد الحقيقة
1: هذا هو يلا ما أروعك يلا ما

0: يا يعطيك ألف صحة. هذه راي هذه سميحة. لا لا خليه حد غادي. هذه راي سميحة نصف الثاني راي بالحق. أيوة. كان نسمعها ديركت ما نفكر في إيش عملته معايا.
1: نهز ما نعملوش نهار ديو بينك أنت ومحمد.
2: أي وينت أي إن شاء الله.
1: دونك ما أروعك تونس موازدة من عند نوروزة الجميلة. يلا شوية وراجعين في ناس الديوان. برافو محمد.

منك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.

0: عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: نحكي على جمعية توصية لقرى الأطفال SOS نذكركم أنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosvu.in المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه يقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة تبرع هدية فما زاد تبرع PayPay جمعية توفر نظام الاقتطاع الشهري القار الدوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب قدرته الناس اللي في تونس التبرع ممكن زادة عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية معليك كان تصرح برغبتك في التبرع لقرى الأطفال SOS وما تنسيوش أطفال قرى SOS تحق عليهم زكاتكم خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة تنجموا تعطيو زكاتكم والصدقة متاعكم على www.sosvu.in وأي تبرع على 58 371 002 كذلك ممكن ونقولوا شكرا SOS
0: ناس الديوان
1: يلا سان ترانزيسيون استوس بونوس
0: استوس بونوس
1: انت شو الاغنيه اللي حطيتها البارح ستوري على المليون ومليون 300 شو اسمها الاغنيه
2: نسيتها
1: حاجه متاع انا رقمها
2: نمبر 1
1: جهين غزي الجميلتنا مرحبا بيك
2: صباح النور
1: صحيك لجيجي
2: صباح لبيسه
1: اوسي بيل كو دابيتود جهين مرحبا بيك لا جيجي شعنا اليوم يلا
2: الملوخية وما أدراك ما الملوخية
1: يا والله عملتهم الكل قاعدة الملوخية
2: ملا يسامح اليوم اللي ما يعرفوش برشا مستمعين اليوم اللي الملوخية بديل الكيراتين للشعر
1: الملوخية
2: وي غنية بمركبات البوليفينول تعطينا برشا منافع برشا فوائد تقوي لنا الشعرة تعطيها إكلة تخلي لك الشعرة تهبط سوبل وهذه يروا جيب الصدفة أنا نعرف شكون مشيت باش تشري الطيب الملوخية بليتو مشيت باش تشري الحنة يخلقات الملوخية قسمت بارتي طيبتها والبارتي اللي هي خلطتها هذيك على أساس ماشي لبلها باش تعملها هي حنة تلقى روحها تعمل في الملوخية غلطت هي في اللون دونك لقات روحها في الابليكاسيون يلا شنو الحاجة اللي لقاتها بعد ما عملت الماسك هيدا شعرها هبط ارتب دو تيل فاسون قلت لك انا حسيت روحي تقولش عليه جبت شعري ولا تقولش عليه عملت سوان لشعري دونك الحاجه اللي خليته انه هو يكون مزيان على الاخر وفيه البريونس انا كنت نحكي هي فيها مركب الفينول غنيه بمضادات الاكسده سامحوني فيها الفيتامين ا فيها الفيتامين بي ويلقاو نسبة كبيرة من الفيتامين أ بي باش نعطيهم من ماسك اللي حضرته لهم هذية واللي تماشى مع جميع أنواع الشعر باش ناخذوا كونتيتي حسب الكثافة متاع الشعر من الملوخية نزيدوا عليها شوية زيت زيتونة أببري متاع كيس صغير نزيدوا معها ميل كليل ولا ميل قرنفل وإلا إذا كان عنا
1: نجيبوا هذا ميل كليل وميل قرنفل
2: ميل كليل نلقاوه يا إما نجمو نقطروه احنا وحدنا يا إما نجمو نعملو منقوع متاع الكليل يا إما المنقوع متاع ميل قرنفل يا إما إذا كان معناش هذوما زوز ونحبو كملوا في زيرو مصروف نجموا ناخذوا المنقوع نتاع التي التي نتاعنا بليش سكر هذيك نسقيو به الملوخيه
1: كي تقول منقوع معناها نفخو في الماء بارد ولا نغليوه
2: لا الماء مسخون
1: مسخون
2: باه مسخون باه ديما تقولش عليك ولا انت اون ديري طيبت التي تخلي كونتيتي هذيك اللي كنتي باش تشربها وتخلي الباقي باش تستعملوا نجموا نستعملوه للوجه به برشا معناتها التي الاخضر ونجموا نستعملوه للشعر اللي باش يعاوننا برشا باش يعمل سوبليس للشعره ويعطيها اكله ويغذي بعمق توا جميع اللي عانيوا من المشكل نتاع ترشيق نتاع الشعر المشكل نتاع الشعر اللي يكون ما فيهوش ابريونس اللي يبدا باهت اللي تحسوا كيما تغسل وتجبد كيما ما تغسلش وتجبد كيف كيف دونك هذيا راهي استوس طياره برشا بي قديش نحطوها على الشعر نحطوها نتاع سويعه من زمان خلينا نتمتعوا بك الفوائد الموجوده في الملوخيه
1: عاود ذكرني بالمكونات
2: المكونات ناخذوا ملوخيه حسب الكونتيتي نتاع الشعر والكثافه دونك الحاجه الثانيه ناخذوا كيس صغير زيت زيتونه ونسقيوها يا اما كان عندنا ميلك للفدار والا ميل قرنفل والا اذا كان عندنا تي اخضر بليش سكر افضل نسقيو به نخلطوا الميلانج هذاك الكل نحطوه في شعرنا ما بين 30 دقيقه كاقل شيء وساعه كاكثر شيء هذايا ماسك نستعمله مرتين في الجمعة إذا كان شعرنا جاف، ومرة في الجمعة إذا كان شعرنا شعر دهني. مشيوا للوجه؟
1: مشيوا للوجه. صفر مصروف.
2: صفر مصروف.
1: حالف عليكم جهاد.
2: أنا قلت رجال السنين باش نعاونهم باش يزورهم يدلوهم ويمشيوا يعديوا الخلاعة السنين.
1: فوالا.
2: باش نمشيوا للبشرة. بعد ما نجموا ناخذوا الأصفر إذا كان بشرتنا بشرة جافة. وإذا كان بشرتنا دهنية باش نستعملوا الأبيض. دونك شنو باش نحطوا معاها؟ مغرفان شاي باش نحطوا شوية ماء ورد هذيك باش نحلوا به الخليط من بعد ونحطوا كمية مناسبة من الملوخية وناخذوا نص متاع مغرفة صغيرة من الخل التفاح. هذوما كلهم مكونات موجودين في الدار. الماسك هذا يتحط على الوجه بيان سور 15 دقيقة ونستعملوه مرتين في الجمعة. وبيان سور هوني راهو باش يعطيكم إكلة ترتيب بعمق وزيد كيف كيف باش يحميك من الرؤوس السوداء والتراكمات متاع الزيوت في البشرة متاعك.
1: طلع قديش من مره نستعملوه في الجمال الماسك هذا؟
2: كيما العاده والعويد، بشرتك دهنيه تستعملوا مرتين، بشرتك جافه تستعملوا مره. العكس راوريته في اللي سوا نتاع الوجه تتعكس الحكايه،
1: البشره الدهنيه تستحق اكثر،
2: تولي البشره تستحق اكثر والشعر يستحق اقل.
1: بلا بي انا حويجه اخرى،
2: انا حويجه اخرى عندي هذه قنبله الموسم.
1: قنبله الموسم
2: اللي هي القشور نتاع البصل.
1: قشور البصل.
2: أي انت مش في العاده سامح كي تمشي تقضي توا من ليسباس كوميرسيال مش تلقى البودر نتاع البصل، البودر نتاع الثوم، هذيك طريقه التحضير انه يترحى بالقشره نتاعو. دونك احنا اليوم باش ناخذوا القشره نتاع البصل وباش ناخذوا معاها شويه بصل من داخل باش نحطوا عليهم شويه اكليل وعود قرنفل ورند. هذوما ناخذوا كونتيتي نتاع مغرفه مغرفه مغرفه نرحيهم مع بعضهم بودر. نحطوهم مع هيك البودر نتاع القشور نتاع البصل هذيك اللي رحيناه ومعهم البصل هذيك يقعد ترانشيت هكيك شويه ونحطوهم في كيس زيت زيتون عمره اكثر من العام خاطر العمر عام ديما يكون قوي على البشره والشعر. بيه هذي نحطوه في حمام مائي 15 دقيقه باش نتحصلوا على سيروم يحفز الدوره الدمويه، يمنع التساقط، يطلع لك شعر جديد وينبت شعر جديد ويعطيك كثافه ويعطيك شعر مزيان على الاخر.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. ميرسي، شكرا جهان غزيل. تلقاها معنا كل ثلاثة وخميس بقنبله من قنابل الموسم. هكا نكونوا كملنا ناس الذي من قد ما شاء الله غدوه في اسعد الاوقات. ديسي لا نحبكم برشا الناس الكل. وقبل ما نمشي ما نحبش تتغشش عليا امونه عندي ديديكاس سبيسيال برشا مهدي مبارك يحب يقول البنت اخت وعواطف بحري الف مبروك اجتياز مناظره النظام وتوجهها للمعهد النموذجي ان شاء الله ديما متفوقه وناجحه. خالك يحبك برشا يا عواطف، وصدقني يا عواطف اذا مش كل المساج الوحيد من خالك حياتك الكل باش تلقى خالك يحبك، باش تلقى خالك سند، باش تلقى خالك والد. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وربي يفضل ويفرح التوانسه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نتقابلوا غدوه. ديسي لا نقول لكم نحبكم برشا في الامان.
0: ناس الديوان
3: بوبليسيتي
0: مع متزر ميلانو. عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
3: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
0: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
4: وجزو العاشرة صباحا ديوان افام على السلامة. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لحدين السلمي يلتقي بوفد عن منظمة العمل الدولية في إطار مشروع تام بلوس واستعراض سبل التعاون ومتابعة تطبيق المشروع وإنجاحه وفق ما نقله موقع الشعب نيوز. وأفادت الأمين العام المساعدة المسؤولة عن قسم الهجرة والتونسيين بالخارج سامي عميد حاجي بأن المشروع يهدف إلى تكوين العمال التونسيين المقبلين على الهجرة بطريقة قانونية نحو إيطاليا وألمانيا وفرنسا في عدة مجالات على غرار النقل والسياحة والفلاحة والبناء مع تسهيل اندماجهم وتمكينهم من حقوقهم وحمايتهم قانونيا ومهنيا. بلدية تونس تواصل تنفيذ حملة رقبية استهدفت الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي واستغلال الأرصفة بمنطقة العمران الأعلى مع تمشيط كورنيش البحيرة وتحريره من مختلف مظاهر الاستغلال العشوائي. وأسفرت هذه الحملات عن حجز وإتلاف 22 قطعة مرطبات و122 قطعة حلوى وثلاث علب من مسحوق الشوكولاتة و37 وحدة من مسحوق الكاكاو إضافة إلى ثلاث قوارير مشروبات غازية، وذلك بعد ثبوت انتهاء صلوحيتها فضلا عن حجز 212 كرسيا و42 طاولة و20 عارضة حديدية كانت مستغلة بصفة غير قانونية بالطريق العام. وشملت التدخلات تحرير مفترق حي ابن خلدون من الانتصاب الفوضوي لباعة الغلال وإزالة 10 نقاط انتصاب فوضوي فضلا عن تحرير 21 مخالفة صحية وتوجيه 17 استدعاء إلى مصلحة التراخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي أخبار العالم، توقف العمل بخط السكك الحديد بين طهران ومشهد اليوم حسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي بسبب هجمات أمريكية على مسار القطارات. وفي السياق ذاته، الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات الأمريكية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا وتعدها جرائم حرب، معتبرة أن الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللبندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنهم تلقوا اتصالا وأن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار متواصل مع هاني في مونديال إكسبريس. في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ساما فايبس مونديال إكسبريس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس. اليوم عودة المونديال. البارح كان اول يوم فيه راحة في المونديال منذ ان تلقت، واليوم باش يرجع المونديال بخوض اول مباراة في الدور ربع النهائي. نعرفوا الدور ربع النهائي فيه اربع مباريات بمعدل مباراة كل يوم. بالنسبة لليوم المباراة الاولى باش تكون بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، ماتش انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. غدوة المباراة الثانية 8 متاع الليل اسبانيا تواجه المنتخب البلجيكي. بعد غدوة السبت المباراة الثالثة النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي، ماتش انطلاقا من 10 متاع الليل بتوقيت تونس. والمباراة الأخيرة في ربع نهائي باش تكون نهار لحد 12 جويلية، ماتش انطلاقا من 2 متاع الصباح. دونك نحكيو على فجر الأحد، مباراة بين المنتخب الأرجنتيني وأيضا المنتخب السويسري. نجيو نحكيو على ترتيب هدافي المونديال. الى حد الان تنافس كبير على صدارة الترتيب، لكن حتى الان ليونيل ميسي يتصدر الترتيب الهدافي 8 اهداف وتمرير حاسمة. في المركز الثاني كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي 7 اهداف ودوز اسيست. من المركز الثالث لإيرلينغ هالاند 7 اهداف دون تقديم اي تمرير حاسمة. المركز الرابع لهاري كين مهاجم المنتخب الانجليزي 6 اهداف وتمرير حاسمة. المركز الخامس كل من عثمان ديمبيلي أيضا جود بيلينغهام كيف كيف، ويرزبال لاعب المنتخب الإسباني، وكوينونيس لاعب المنتخب المكسيكي، وأيضا نلقاو سار وفينيسيوس كلهم 4 أهداف لكل لاعب. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقع نادي ونفام.نت. بعد لحظات تجيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
0: مونديال إكسبريس الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

العشرة وثمانية دقائق. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعي ديوان فام. طريق السلامة ليكم، ديما تسمعوا فينا على 93.5 تونس الكبرى، 91.2 صفاقس، 106 نابل الوطن القبلي، لي فريكونس جدد نتاعنا 103.2 زغوين القيروان بيجا واسلين. للناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب، نسلم عليكم، صباح عليكم الناس الكل، زيد على جماعة الفيسبوك، والناس اللي ترجع تسمعنا في وقت آخر في بلد آخر في هذه المعمورة. إن شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بالناس الكل. السامر فايبس من توا حتىش للنص النهار، ليميسيون اللي تعطيكم اخر لي تراند، نرجعوا لهم الاخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي مع ضيوفنا والحاجات الجديده والمعلومات والمختصين اللي كل حلقه عن ضيف جديد نفهموا منه حاجات تنجم تعاوننا في حياتنا اليوميه. برشا اخبار، برشا دراسات حلوه تستنى فيكم اليوم. الناس اللي تحب كرهبها أكثر من العبيد اللي موجودة معها في عائلتها، دونك عندكم اليوم النصائح كيفاش تحميوها. عنا ديستيناسيون جديدة مع حمدي وباش حاجات تستنى فيكم. كيما عودناكم باش نبدأو بالشواء اللي نقترحوه عليكم، لكن الاختيار عندكم انتوما في Old But Gold. Old But Gold، فما موسيقى يا جماعة ترجعنا الوقت معين، الفايب حلول، ذكريات، الضحكة، الصيف، الحكايات زادة عشناها اليوم في المواجهة الجديدة بين الشرق والغرب. باش نرجع الأجواء التسعينات وقت اللي كانت الغنيات العربية والعالمية تخرج لنا من الراديو تدخل ديارنا، نعملوا عليهم جو ونستمتع معاهم، وعنا أكيد جدا برشا ذكريات وبرشا حاجات حلوة. من لبنان صوت عمل وصنع حالة خاصة وخلى برشا قلوب تغني معانا، نحكي لكم على رغبة علامة قلبي عشقها.

الفايب الحلو بصراحه رغبه عليه. ما يا خويا ما يكبرش ديما نفس الموسيقى نفس الفايب. ما نعرفش انت كل ما تشتاقي ليها تروح تندع عليها ولا ليه؟ قولونا. ولا فرصه كنت فكرتوا شكون مشيو كلموه وبعثوا له ميساج ما يسالش يا ولدي. الحياه قصيره راهو كيما هكا من منكبروش قلوب بعضنا. وكنت وحشت شكون قول له، كنت تحب شكون قول له، زيد فيها بيس دونك فوالا. المهم الفلوس توحشنا، الناس كلها توحشت الفلوس. نبعثوا ميساج للبنك ولا شنو نعملوا سي فاروق؟ اولا كان مسلف حد قول له بزاده كيف كيف ميساجش، ابعث له ميساج ولا قص له الفيديو هذا وابعثوا له قول له قايد باش ترجع لي فلوسي. يلا نمشيو للاغنيه الثانيه للاتين. الاغنيه هذيا وليت فينومين عالمي بالايقاع نتاعها، واكيد جدا تتفكروها لمبادا.

الأغنية الأولى والثانية اللي اختار لكم أنتم شنو تسمعوا بعد أخبارنا لحديش كي تعملوا تنجيزة للكونت بتاعنا على الانستغرام مش تلقاو سونداج صغير جميل طريف لطيف تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد أخبار لحديش من الموزيكا مش مشوا للمواضيع تتسويت لللايف رياكشن لايف رياكشن. هذا الموضوع تم استلهامه من الكلام اللي قاله صديقنا حمدي حطاب والريل متاعه اللي عمل البوز وتبرتاجة وحكيوا عليه الناس هي البلايس والعبيد اللي نعيشوا معاهم الخرجات متاعنا التصيف متاعنا البلايس اللي قال كوقتها انه ساعات بلاصة تبدأ عادية لكن تولي مزيانة وباهية كي نمشيوا مع الناس الباهية. فالسؤال اليوم يتمحور حول هذا الموضوع يا جماعة سهلة كي تكلمونا على 31-328-328 في علاقة قديمة بالصيف شنو البلايس اشطوط الولايات اللي زرتوهم وخليو فيكم ذكريات حلوة ولا عرفتوا علي غديك عبد عزيز هكا وكان معاكم الحياة ولا عندكم معها ذكرى مزيانة اللي سافرتوا البلايس اخرين زادة كيف كيف شنو احسن بلاد مشيتولها شنو البلايس اللي كنتم تمشيولها انتوما والعائلة دار جدودكم في منطقة معينة زادة كيف كيف هذا الكل كان نكتشفوه معاكم كي تكلمونا على 31-328-328 تخليوا تعليقاتكم على بمتعنا فيسبوك على اليوتيوب يا جماعة زادة كيف كيف ولا تبعثوا لي على مساجة الانستغرام راني نرى وراني نقرأ زادة كيف كيف كيما عودكم. دونك هذه موضوعنا لليوم بقيت فقراتنا تكتشفوها تيباعا عنا فاصل وعنا موزيكا مع الهضبة وجنى دياب خطفوني تسمعوا بعد شوية.

0: خطفوني توصلنا العشرة وثمنتاشر دقيقة سمر فايبس على ديونا فايب رجعنا لكم واصلي معكم حتيش للنصف النهار نمشي وتتسويت للبيهايند ستوري.
1: Behind the story.
0: وما أخبر دراسات حكايات نستعملوها في الواقع اليومي متاعنا كل يوم ما نعرفوش أصل الحكاية متاعهم ولا العلاش خاصة الدراسات اللي روعة نحاولوا أن نفسروها. دونك الخبر الأولاني الحقيقة ساعة باش نبدأ به هو trending ما لازموا يتحكي على خاطر يخص فئة مهمة في المجتمع وفي العالم اللي هي الجينزي الجيل زيد يا جماعة. والخبر يقول ولا trend هذية أنك تشري وما تخلصش تسوق الدوبامين وهذه ترند جديد عند الجيل زيد. تخيل تدخل السي

0: نتاع شوبينغ ولا مش عارف انت باش تكمندي ماكله ولا حاجه, هيت نختاروا مثلا سيت نتاع ماركه نتاع حوايج, تتفرج في الحوايج, تقارن الاسعار, تقرا التعليقات, تختار الحاجات اللي تعجبك الكل, تحطها في بانيه عادي, تنزل على تاكيد الطلب, وبعدها تبدا تتبع في عمك الليفرور كيفاش ماشي هكا في المابس على اساس انه باش يوصل الدار نتاعك ويوصل لك الكوموند. اما السربرايز في هذا الكوليكا, لا فما كوموند لا فما ليفرور ولا فما كاردونة ولا بوكس تستنى فيه, والكونت متاعك ماهوش باش ينقص ولا مليم. هذا ماهوش مشكلة في التكنولوجيا, لكن هذا آخر ترند منتشر خاصة بين جيل زيد, اسمه التسوق الوهمي أو ما يسمى بتطبيقات الدوبامين. دونك ريتيل ثيرابي هذية أول ما بدأ في كوريا الجنوبية وبدأ ينتشر في بلدان أخرى في العالم الكل في منصات جيل زيد. فما برشا تطبيقات ومواقع ظهرت موجودة الفترة هذية الأيامات هذية تحديدا, تعطيك اكسبيريونس كامله نتاع التسوق, لكن بلاش منتجات حقيقيه بيان سور, تراو في هذاك الكوليكا فيك ومن غير حتى فرانك, بلاش فلوس. المستخدم لهنا يعيش كل مراحل نتاع الشراء, يبدا يدور في الباج, يتصفح في السيت كامل, يختار, يحط المنتجات اللي يحب عليهم, ويأكد زاده كيف كيف عليه البيمون, ويتبع الطلب نتاعه, لكن غيالمون مش باش يوصل له حتى شيء. دونك هذيك الكوليكا باش يصير افتراضين, علاش الناس تستمتع بحاجات ما توصلهاش؟ العلماء يفسروا انه المتعه نتاع التسوق في حد ذاتها ما هيش لي بانك يوصلك البوكس هذاك ولا الكوموند نتاعك للدار, لكن تبدا قبل هذه الكوليكا. دونك حسب علماء الاعصاب يقول لك الدماغ نتاعنا يفرز ماده اسمها الدوبامين, تعرفوها ناس الكوليكا, وهي مرتبطه سامحوني بالاحساس نتاع المكافاه, الحماس, الفرحه, خاصه في المرحله نتاع وقت اللي تبدا تلوج وتختار وتستنى في اللي نتيجة. يعني يعطيك لحظة متاع حماس وانت تتفرج وتقارن وتختار. دونك تنجم تكون اقوى من اللحظة متاع انه يوصلك الكوموند في حد ذاته وتحلك البوكس وتهبطنا الفيديو متاع وانت تكتشف شنو جايك بالضبط. تطبيقات الدوبامين هذية استغلت هالفكرة وعطات الناس متعة متاع التسوق, لكن من غير الجانب اللي قلق برشا هو الفلوس, من غير دفعان فلوس. هل هو علاج للشراء المفرط؟ نعرفوا ناس عندها حالة قهرية متاع انه ديما يتسوقوا ديما يشريوا في الحاجات. دونك في الشوبينج العادي برشا منصات تشجع انك تشري فيسع انك تختار, وبكليك واحدة تنجم تدفع كل شيك ويوصلك كل شيء اللي وين تحب انت للدار متاعك. اما هل التسوق الوهمي هذية جي ولا تراند هذية باش يقلب المعادلة؟ يقولك الشخص اللي يحس برغبة قوية باش يشري بسبب الفلوس ولا التوتر ينجم يعيش تجربة كاملة من غير ما يصرف الفلوس, وهذه الفكرة العامة. يعني عبارة على نوع من الحمية الرقمية, تحس بتعمل التجربة من غير فلوس. هنا بعض المختصين يقولون مستقبلا استعماله كأداة مساعدة باش يتعاملوا مع ادمان الشراء القهري عند برشا ناس, ينجم يكون حل من الحلول ينجم يتم الاعتماد متاعها. علاش لهنا الجينزي, علاش الجيل زي تحديدا اعتمد للتراند هذايا ولا ما يسمى بين الظفرين بالتسوق الوهمي؟ الموضوع زادا مرتبط بالضغط اللي يعيشه هذا الجيل العزيز على قلوبنا اللي هو الجيل زيد. يقول لك ارتفاع الأسعار, صعوبة الاستقرار المالي, يخافوا من المستقبل, كلها برشا معناها عوامل تخلي الناس تلوج على لحظة متاع سكيب متاع هروب هكا حتى من الواقع, هربة صغيرة نقولوا احنا في وسط الابليكاسيون هذوما. دونك اي واحد كما قلت لكم ينجم يعيش تجربة كاملة من غير ما يدفع فلوس. هذا الكل هالتطبيقات هذية اللي بلاش فلوس تربح فلوس هي في حد ذاتها واللي شكون الرابح لهنا؟ اوكي متبيع حتى منتج, لكن فما طرق اخرى متاع ربح. عندك الاعلانات اللي موجودين بكمية رهيبة في التطبيقات هذية, انه يجمعوا المعلومات على اختيار المستخدمين واهتماماتهم, بالتالي باش يبعثوهم للبراندات وللشركات, وتعرفوا راهو بيقول يحكي لك على الخصوصيه وفما منه حتى شيء, بيانات قاعده تتباع بالفلوس, ودونك باش الناس يفهموا العقليه الاستهلاكيه نتاع الجيل هذايا ولا الناس اللي تدخل تستعمل هالتطبيقات هذيا, تطبيقات الدوبامين. وفما حتى منصات اخرين تفكر حتى في اشتراكات شهريه باش تقدم تجربه نتاع التسوق وهميه اكثر منها واقعيه حتى في البراند معناه المعروفين اللي تنجم تشري. دونك يقولك حتى نحب نجرب الاكسبيرينس هذي. هل هذا كل باهي؟ هل ما فماش حاجه خايبه؟ لا, فما جانب مظلم. الخبراء نتاع علم النفس يحذروا من انه الاعتماد المفرط على جرعات الفاست هذي السريعه نتاع المتعه الرقميه نجم يخلي الانسان يفضل الاحساس الوهمي بالإنجاز على الإنجازات الحقيقية. يعني ما هيش مجرد مريول عجبك حبيت تشريه وانت عارف مش بيشوصلك ليه، راه ينجم يأثر لك على قرارات أخرى في حياتك. يعني حتى كل شيء متاح وبكليك واحدة في وسط تليفونك ينجم يصلك كل شيء، راه الإنسان ينجم يفقد الرغبة تدريجيا في السعي وتحقيق أهداف واقعية. خلاصة هالموضوع هذا والهتراند هذي أنه التسوق للدوبامين كشف تغيير كبير في علاقتنا بالاستهلاك الحالي. قبل كنت شركات تبيع لك المنتج وتوعدك بالإحساس ما بعد ما يوصلك الكوموند متاعك، تويكا بدأ العكس. دونك ما نعرفش كين انتوما مع تراند هذايا لهنا تحديدا فئة الجنزي، جيبونا في التعليقات هل دخلتوا عملتوا طلة. شوف أي سيت من تطبيقات تطبيقات الدوبامين هذي عبارة تعمل في حاجة عادية جدا، تدخل تقرأ تعليقات، تشوف البخي، تشوف البروموسيون، تختار الدنيا الكوليكة وتعمل كليك باش يوصلك، تبدأ تتبع في الفرير هو ريال مو مش باش يوصلك حد شيء. دونك هذي تراند متاع تطبيقات الدوبامين. شو موضوع آخر مهم مهمنا الناس الكوليكا هذي ماهوش بارفئة قولينا. دونك يهم الناس الكوليكا خاطر أعتقد أنه أحنا توينسا من بين الشعوب اللي في الصيف بالحق ياسر نتغشوا، ياسر نتنرفزوا، ياسر كل شيء يوترنا، وهذه الروة في الشارع في الكيس في السيركولاسيون في الدار مع زملائك مع الناس الكوليكا، أكل غش هذيك اللي جنرالمون يكثر برشا في الصيف. وكان انت من الناس اللي بالحق تحب الشتاء فالموضوع ده يهمك لانه يعبر عليه الحاله النفسيه متاعكم. دونك في الفترات متاع الايامات متاع السخانه الكبيره يولي غشنا اسرع وبالحق لو نتغشوا في ساعه، يعني كلمه صغيره تنجم تغششنا، التركيز متاعنا ينقص والتعب يسيطر علينا الكل حتى كان ما عملنا حتى شيء. دونك الموضوع ماهوش مجرد فيلينج، ماهوش مجرد احساس. العلماء يقولوا انه السخانة تنجم تبدل طريقة خدمة الدماغ نفسه، وكأنك في باربكيو بارتي ولا عرفت بالحق كأنك في في في في حاجة كيما هاك بسبب درجات الحرارة المرتفعة. دونك حفلة الشواء دي راهي موجودة كان في مخك انت وقت نحكيو على مخاطر الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة. اول حاجة جينا في مخنا انه ضربة الشمس، العرق، الارهاق الحراري زي ده كيف كيف. اما الدراسات الحديثة حكيت على انه السخانة عندها تأثير اعمق، نجم تغير الكيمياء متاع الدماغ وتأثر على المود متاعنا اللي خلينا نتوتروا وخلينا نتغشوا في ساعة. دونك التركيز متاعنا وحتى طريقة تعاملنا مع التوتر باش تختلف. دونك لنا علماء الأعصاب كما قلت لكم حكيوا على تأثير السخانة على الأعضاء الجسم، قالك عليش زيادة ليه ما نركزوش مع المخ. كيفاش لقاو في نتائج دراسة هذه؟ يقولك المخ متاعنا والدماغ هو أكثر عضو في الجسم يستهلك الانرجي ومع النشاط الذهني والتفكير. دونك وقت اللي خاصة يعمل أوردر لبقية أعضاء الجسم إنها باش تنتج حرارة خاصة به. لكن في نظام الحماية الدقيق الشبكة من الأوعية، باش نفسر لكم تفسير العلمي نحاولوا نفهم بعضنا شوية. دونك الشبكة من الأوعية الدموية تعاون باش يوزع الدم وإنك تخلص من الحرارة زيادة باش تحافظ على درجات الحرارة اللي تناسب البدن متاعك وتناسب الخدمة متاعه. المشكل هنا في هذا الكل كأنه الدماغ حساس برشا لأي تغيير في الحرارة ولا في السخانة، علشان بعض المواد اللي تنقل لها الرسائل بين الخلايا العصبية تتأثر بدرجات الحرارة. ذاك علاش وقت اللي تزيد السخانة ينجم يصير بطء في وظائف الدماغ، أكيد تعب وكل تحس روحك بطنك مهسس وفما خمول ومتحب تعمل حتى شيء، نقص في الانتباه والتركيز وإحساس بالبطء وقلة النشاط. معني بالحق تحس يسر نهار طويل وسويع الخدمة طويلة. علاش لهنا نوليو نتغشو أكثر في السخانة؟ وقت اللي ترتفع الحرارة المخ متاعنا يستهلك جزء كبير من طاقته باش يحاول يبرد الجسم ويحافظ على التوازن متاعه. هل المجهود الإضافي هذا يأثر على وظائف أخرى منها التحكم في المزاج كما قلت لكم والانفعال؟ وزيت اللي الليلي وهذا باش نعيشوه أبارتير من غدوة جمعة لأنه فما ارتفاع في درجات الحرارة تنجم تفسد لنا النوم متاعنا. والنوم الناقص معناها كما تعرفوا باش يزيد في التوتر ويقلل التركيز ويخلي الإنسان غشو فيسع نار تقدح، يعني فيسع يتغشش من أقل حاجة. السبب أنه السخانة تأثر على مادة اسمها السيروتونين ولا، وهي الناقل العصبي عنده دور كبير في تنظيم المود بتاعنا والمزاج والحالة النفسية. شكون الفئات الأكثر عرضة مع التغيرات هذية؟ لو لما يحكيوا على الأطفال والرضع، ارتفاع الحراري نجم يأثر على النمو العصبي، يزيد من مخاطر بعض المشاكل الإدراكية والعصبية، هذي نحكيوا على المدى الطويل. كبار السن زادة كيف كيف فئة مهمة برشا وتنجم تتأثر بالتغيرات هذية، يكونوا أكثر عرضة أولا لضربة الشمس، الجفاف، سمل عليهم ناس كوليكا سكتة الدماغية المرتبطة بالحرارة، كما أنه الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة دونك لازمهم يتلهوا برويحهم أكثر في أيامات ارتفاع درجات الحرارة. سؤال آخر، هل نجم يأثر زيادة على حجم الدماغ؟ بعض الدراسات العلمية تقول أنه استمرار ارتفاع درجات الحرارة فترات طويلة نجم تكون عندها تأثير على حجم الدماغ والقدرات الإدراكية، لكن علماء الحقيقة مازالوا حسب الدراسات هذه يواصلوا باش يفهموا شنو العلاقة بشكل أدق. هنا السؤال، كيفاش نحميو دماغنا في موجات الحر؟ نشربوا ماء بانتظام، نشربوا برشا ماء، ما ننساوش رواحنا، ماذا بينا ديما دبوزه بحذانا، نتجنبوا الشمس في ساعات الذروه. انتم ما تعرفوا من 11 ل 4 راهو ذاك ما يتخرج فيه ما يتقعدش فيه البر. حافظوا على برودة المكان خاصة إذا عنا في الدار كبار سن ولا صغيرات، ونحاولوا نرقدوا في ظروف حلوة، ظروف باهية تعاوننا باش نرقدوا بالقدام، ونكونوا أكثر صبر مع بعضنا، خاطر السخانة بالحق هي اللي تقلق وتخلينا نتوتر أكثر وخلينا نتغشوا. انتوكا السخانة راهو مش انك تفد ولا سخانة ولا عرق ولا غيره، وتنجم توصل حتى الإدراك متاعنا ولا طريقة تفكيرنا ولا المود متاعنا والمزاج متاعنا يتبدل، وتركيزنا ونومنا ومزاجنا كما قلت لكم يخف ويدخل بعض، والامور تبدا ماهيش في احسن حاجه. يعني المره الجايه كان تلقى روحك تغششت على تزميره زايده في امبوتياج ولا عركه هكا مع زميلك، تفكر انه راهو مخك قاعد يعمل فيه مجهود كبير باش ينجم يحافظ على التوازن نتاعو. دايوغ فما برشا دراسات بارح قعدت نقرأ في الدراسات في المجال هذية، اكتشفوا أنه في برشا بلدان ومنها أمريكا مثلا، أنه ارتفاع درجات الحرارة ساهم في ارتفاع معدل الجريمة. دونك شوفوا قديش عندها تأثيرات كبيرة. هل السخانة اللي قلت لكم أبتين غدوة مش يصير ارتفاع في درجات الحرارة؟ قاعدة نقرأ في تعليقاتكم. لا هودي تقولي لا بالعكس، الشتاء والبرد هما اللي خليك تتغش. ما ليه الشتاء خمسة جارية كوبيرتا زايدة، شوف لي حل وانتي ركش على روحك، هذيك هو كعيبة بردقين شوية قلوب وانتي ركش، ما تصورش كنتو سي ما عمليش الحكاية هذية. ما نعرفش، انا من محبي فصل الشتاء، والحقيقة فصل الصيف مش احسن حاجة وما هوش متاع خدمة ولازمك فيه برشا فلوس ولازمك فيه برشا خرجات وبرشا بحر وبرشا موش نتاع خدمة. I believe إن مدام دليلة وقت اللي قالت الصيف ماهوش نتاع فقراء. دونك كلمة ياسر صحيح. يلا نمشيو الآخر قبر، خلينا فاصل. هاي سيدي فاصل فاروق راجعين. يلا
1: بيبليسيتي تدلل تدلل. سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
2: تدلل جيان، إيام دللنا.

10 32 دقيقة كيما سمعتوا مسلي معكم حتىش للنصف النهار. خليكم انتم تحكيوا على حكاية السخانة والتأثيرات على النفسية متاعنا دونك هذي كل لازم يبردها شنو يبدل الجو كان الموزيكا الموزيكا اللي تنجموا تختاروا معانا شنو تسمعوا كل يوم بعد الحداش وحتى على طيلة ولا امتداد الحصة متاعنا. تدخلوا الانستغرام تلقاو السونداج متاع اليوم وفكركم بموضوعنا نحكيوا على الوجهات اللي خلت فيكم ذكريات حلوة بلايس في تونس مشيتولها وعرفتوا فيها ناس بهين أول سفرة في حياتك وين مشيت شنو البصمة اللي خلتها فيك البلد هذيك وبرشة برشة برشة ذكريات. إذا احنا نحكيوا على بلايس خاطر نعرف برشة ناس مثلا في الصيف يخيروا أنه يمشيوا الولاية أخرى كريمة يعملوا كل التصيفة هذيك دار خليعة مع العائلة مع حدهم يمشيوا وذيك من عاداتهم وتقاليدهم. فما ناس يعملوا الترحال مثلا من عرش كنت تعرفوه في بعض المناطق في تونس أنه يرحلوا من البلاصة لبلاصة ويعديوا فترة الصيف في ولاية من الولايات في الشطود دونك هذا كلي كان نجم نحكيو معاكم كي تكلمونا على 31 328 328. وديما نتفكروا كلام حمدي وقت اللي قال لنا راهو البلاصة حاجة وتنجم تزيدها جمالية ومتعة وقت اللي يكونوا معاكم ناس بهين على 31 328 328. مواصلين معاكم نص النهار موزيكا وراجعينا.

نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: Ben, Beja, Selena, Diwen FM, Diman Rag, à 103.2.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: العشر سنين واربعين دقيقة جاني لكم وصلي معكم حديث النصف النهار. نفكركم اللي سنداجنا مازال متواصل لدقائق أخرى باش تختاروا معنا, وكل يوم عندكم الاختيار شنو تسمعوا في الموسيقى متاعنا وتعرفوا شنو تسمعوا بعد لحديش. ولا أنا طاو في ستوري متاع ديوين أنا باش نختار حتى أنا ولا أو ولا النسبة متقاربة تقريبا. نشوفوا شنو الموسيقى اللي باش تربح. قول لي فاروق بعديك حتى انت كليكي ميساج اختار فاروق نشوفوا انهي الموسيقى اللي ربحت معنا بالنسبة لليوم. سينو مشيو نتعلموا هاك جديدة في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس.
0: إذا أنت من مستعملي جيميناي وكل مرة تلقى روحك تعود له في المعلومات متاعك من الأول وجديد, نجم ترتاح من هذا الكل بخاصية جديدة كانت قدمتها جوجل الفترة الأخرانية, أنك تصنع مساعد ولا وكيل خاص بيك وخاص لحاجات معينة. وأنا أعتقد هذا يعاون برشا الشركات الصغيرة الستارتاب تعاونكم أنتوما على القراية متاعكم. بطبيعة الحال المراحل سهلة برشا, تمشيوا للجيميناي على يساركم باش تلقاو خيار اسمه جيمس, وبعديك باش تلقاو صفحة مكتوب عليها جيم مانجر وفيها ديجا مساعدين مختلفين في عدة اختصاصات. كان لقيتو مساعدك ومساعد الخدمة متاعك ولا القراية متاعك ولا الرشيرش متاعك تنجم تعتمد المساعدين اللي تلقاهم ديجا حاضرين في الفنتر هذيك كما قلت لكم, أو من خلال نيو جيم انت تصنعه وتفسر له شنو حاجتك بالضبط وتسميه حتى على كيفك زيدة كيف كيف, وتفسر له شنو حاجتك منه في الديسكريبشن وفي الانتراكشن تحدد له كيفاش يخدم وشنو يتفادى حسب خصائص الخدمة متاعك ولا حسب الحاجات اللي تحب تلقاهم موجودين. وفي النولج تخلي له مصادر جدي بيان, تخلي له مصادر راهو ذكاء الاصطناعي مش كل شيء ناخذوه من عنده مسلم, هيت نحطوا له المصادر نحطوا له زيادة اليانات اللي نجم يخو منها المعلومات, بعديك تعمل كرييت ولا تعمل سيف وإيزي بيزي لمن سكويزي كما يقولوا, سهلة العملية تنجم تعمل هذية الكليك. علاش الفكرة هذية مهمة وشنو تنجم تعاوننا يا جماعة نقلل الوقت اللي بلوتو تقعد تضيع فيه وانت تفسر شنو حاجتك بالضبط, توحد أسلوب الخدمة. وذيك علاش قلت لكم حكاية الشركات تحسنوا من دقة النتائج وتقللوا الأخطاء من خلال اليانات اللي حطتوها وتسهلوا الخدمة الجماعية في وسط ليكيب. دونك لهنا تنجم تصنع تبدلوا من مساعد عام الى وكيل رقمي خاص يخدم على مقاسك انت. شوية اخر عن انيس الغول في ديجيتال ويفز, ونحب نقول لكم اللي بعد لحديش بعد اخر مسجدات الاخبارية الجوية الوطنية والعالمية باش تسمعوا رغب علامة في قلبي عاشقها. دونك فوالا هذه الاغنية ربحت, فما سونداج فما ارقام فما برسونتاج باكثر من 67%. وفاروق فما برشا لهنا صحابنا في السابري مثلا هودي زيدا كيف كيف دونك يحبوا على لمبادا, خويا نحطوها في البلاي ليست ميسيلش هاكا زوز غنيت شنو رايك ريجل متفقين؟ اوكي دونك هذه الموسيقى اللي باش تسمعوها شويه اخر. دونك احنا فاصل انيس الغول ونرجعكم بعد 11.

0: ميسي فك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصالة حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. طلب عروض عمل من عند الوكالة الفضائية الأمريكية نازا لمهمة على كوكب المريخ. فين المسؤولين على الميسيون يلوجوا على دي فولونتير القيام بسيمولاسيون لرحلة كاملة نحو القمر ثم مارس، والهدف هو بداية التحذيرات بور لي فيتور اكسبيديسيون ابيتي وتجربة الطواقم والتكنولوجيا المستعملة في نفس لي كونديسيون. منذ عدة سنوات بدأت ولا تزال نازا تعمل على برنامج شابيا او كرو هيلث اند بيرفورمانس اكسبلوريشن انالوج، واللي حاكي مهمات فضائية طويلة المدى لدراسة لي زيفي دو ليزولمون وكل ما ينجر عنه من نتائج على لي زيكيباج. اليوم بعد عدة تجارب سابقة أطلقت النازا طلب عروض عمل للمرة الثالثة، ويخص اون ميسيون كي ديبوترا 2027، والمتشاركين باش يعيشوا لمدة سنة كاملة في ان انفيرونمون كونفيني وايزولي، ويقوموا بنفس أعمال لي فيتور استرونوت كيما لي سورتي سيمولي وعمليات الإصلاح ودي زيكسبيريونس سيانتيفيك وتجديد مهم في المرة هذه في الإديسيون الجديدة اللي سماوها مون اند مارس اكسبلوريشن انالوج. هو أنو لي فولونتير باش يعيشوا في زوز أماكن مختلفة، وهما هيرا واللي يحاكي ان فيسو سبيسيال، وشابيا اللي باش يمثل القاعدة المستقبلية بلي على سطح القمر ومارس. النازا مركزة جدا على هذا النوع من التجارب للتأكد من سلامة كل المعدات ونجاعتها، ولفخ دوبلوا يخص الأمريكان أو من له إن ريزيدنس بيرمانونت في أمريكا، وموجودة على موقع nasa.gov. شركة ميتا مواصلة في تطوير الأجهزة الاتصالية المستقبلية اللي حسب رئيسها باش يعوضوا نهائيا الهواتف الذكية بتجربتها دو نوفيل لونيت كونيكتي. بإمكانها رؤية وسماع كل شيء وتسجيل كل لحظات الحياة متاع المستخدم. إذا حسب الفاينانشال تايمز، شركة ميتا جرب فيها نوفو بروتوتيب دو لونيت كونيكتي اللي سجلوا بصفة متواصلة كل ما يحدث حول المستعمل من صوت وصورة، ويمكن له أيضا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتذكيره بأحداث اليوم وإعادة بثها بالكامل وبكل تفاصيلها. حاجة تفكرنا بحلقة في سيريت فرجنا فيها على نتفليكس وهي بلاك ميرورز، نظارات تصور كل ما يحصل في اليوم بكل التفاصيل ومن جهة نظر المستعمل. هذا هو هدف مالك شركة ميتا. مارك زادا كان حكي قبل على جهاز مماثل يحب يطوره لأقصى حد ويرد الذكاء الاصطناعي يلعب الدور الأول ويتحول لفيريتابل أجون بيرسونيل على كامل اليوم ومساعدة المستعمل لتحقيق كل أهدافه وتذكيره بأشياء معينة. المشكل المطروح هنا هو مستقبل الاحترام بتاع الحياة الشخصية للمحيطين بالمستعمل، خاصة وأن هذه النظارات ما يحتويوش على أنلاد تتوري أنها بصدد التسجيل المباشر، وكل من حول المستعمل ما نجموش يعرفوا أنهم فيلمي. نظرات أثرت غضب عديد الدول اللي منعت استخدامها إلا عن طريق تراخيص، ولازم أن ميتا تلقى حلول جذرية لتقنين استعمالها بطريقة جد شفافة. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص شركة مايكروسوفت ومستقبل الجيمينغ اللي بدا بصفة سلبية جدا، لأنه لو نوفو بلان سوسيال قام بريستركتوراسيون كبيرة جدا، وديفيزيون اكس بوكس طردوا منها 3200 امبلوي. استراتيجي لمجابهة لا كريز دي كومبوزون الكترونيك اللي باش تدوم لسنوات، وبعد 100 يوم من تولي اشيا شارما رئاسة مايكروسوفت جيمينغ وخلاف 9 سنوات الفيل سبنسر، بعثت هذه الأخيرة رسالة حيرت كل الفرق العاملة. تقول فيها أنه باش تنقص 3% من المارج اوبيراسيونيل على السنة الفارطة، وأنه تكاليف باش 5 مرات أكثر من سنة 2027، وأنه سياسة فيل سبنسر pour la stratégie d'acquisition de studio de jeux vidéo ما نجحتش بالكل وصفتهم بالفياسكو، وزيد أنه كل الجهود المبذولة حول كلاود جيمينغ وكلفخ جيم باس ما جابتش نتيجة. واستراتيجي ملتي بلاتفورم دو مايكروسوفت اللي تخرج العاب على الاكس بوكس والبي سي وحتى البلاي ستيشن 5 وسويتش تسبب في انخفاض كبير في لي فونت دو هاردوير. النتيجة المباشرة طرد 4800 شخص، 1600 منهم الآن و1600 آخر ليكزيرسيس فيسكال 2026، أي 3200 سالاري من اكس بوكس، وهذا يمثل 20% من الافكتيف توتال، مع العلم ان مايكروسوفت في السنه الفارطه طردت 6000 امبلوي. دي ساكريفيس بور فينانسي لانتيليجنس ارتيفيسيال، فين رزت مايكروسوفت اكثر 190 مليار دولار لتكاليف دي انفراستركتور دو داتا سنتر، مسجل ارتفاع ب 60% بارابور 2025. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فام. ستي كونيكتد اند بروتكتد. Ciao, ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيفيسي فك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصالة حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة صباحا UNFM مع سلمة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر تزامنا مع الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة بداية من الغد، حيث من المنتظر أن تتراوح بين 40 و 45 درجة، وهو ما يرفع من خطر اندلاع الحرائق. والديوان يؤكد ضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، من بينها الامتناع عن إشعال النار بالغابات أو بالمناطق الزراعية أو القريبة من الأعشاب الجافة، وعدم حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، مشددا على أهمية عدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وتجنب ترك الزجاجات أو الأجسام الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 2026، وحدد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 25 خطة تتوزع حسب الاختصاص على الحقوق 18 خطة والاقتصاد والتصرف 6 خطط والمحاسبة خطة واحدة. ووفقا لنص القرار تفتح المناظرة يوم 10 من سبتمبر المقبل والأيام الموالية، وقد حدد يوم 10 من أوت المقبل كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات. تنفيذ حملة هدم وإزالة بشاطئ شط مريم من معتمدية أكودة بولاية سوسة مشتركة بين كل من مصالح المنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية شط مريم. وفي أخبار العالم، الجيش الكويتي يعلن التصدي لثلاثة صواريخ باليستية وصاروخ جوال وعشر مسيرات معادية في المجال الجوي الكويتي. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تقول إن إيران تواصل نهجها العداء الممنهج عبر اعتداءاتها الأثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن القاسم وعودة إلى سمر فايبس في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
0: منك نسمع، صوتك تسمع،
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: جمال هذا راكب علامة وهذا غازي بن صربة اللي تسمعوا فيه. مرحبا غازي عنا مديدة يا خويا توحشناك. شنحوالك؟
1: والله فرحان ياسر بالعودة إلى المستمعين على موجات ديوانة فام اللي عزيز عليها برشا.
0: أنت عزيز عليها
1: هي والعاملين فيها الكل الأخوة والأخوات الكل وهذه عائلتي ثانية.
0: أي بتبيع وانت واحد منا وديما نتوحشوك وكل الصيفة اللي عديناه مع بعضنا برشا ناس هكا تتسلم عليك لهنا وتفكروك يا غازي بخلاف المجال اللي انت تتقنه واللي انت قاريه اللي هو عالم الكبير جدا هو عالم السيارات.
1: صحيح.
0: عندك سويد وتعجبك الموسيقى وتغني.
1: والله شايف الدم راهو من صغره
0: غرام غرام
1: صحيح صحيح, صحيح.
0: مرحبا غازي. دونك شوف برشا موسيقى عندك من عندك برشا غنيه تقف في بالك هذه المفاهمه الاولانيه
1: كل جمعه نعملوا غنيه
0: باهي سيدي اتفقنا اوكي شوا مع المستمعين ومعك انت غازي بن صربه. دونك مرحبا الناس اللي تتفكرنا وتفكر ايمت الاولانيه نتاع السمر فايبس اكيد يعرفوا الجراج. الجراج كل ما يهمكم كل ما يهم الكراهب متاعكم القديمة والجديدة كيفاش تشريه وشنو الأخطاء اللي تنجموا تبعدوا عليها تلقاها مع غازي بن صربة في الجراج إن شاء الله معنا كل نهار خميس. غازي المواسم الفارتة بخاتيك محكين على كل شيء ما يفهم أسئلة ديما تتعاود وديما يكلموك الناس وديما خليونا تعليقات وإحنا نحاول نجيبوا عليهم منهم. الموضوعنا بتاع اليوم
1: هذا هو اللي هو اليوم اخترنا أن يكون موضوع في وقته في علاقة بموجة الحر اللي تعيشها بلادنا الأيامات واللي هو ريال مو يتعاود كل سيف وذاك علاش اخترنا باش يكون موضوعنا مكيف السيارة. أي. من الألف إلى الياء كل شيء كل ما يهم
0: الغالي.
1: مكيف السيارة
0: بيه نبدأ معك سيدي
1: انفيت انا ديما نحب كي نجبد

0: لبعض الركاب. دونك صدر قانون في أمريكا يمنع مكيف سيارة مدة 12 سنة. تخيل أنت. بعد في 1953 شركة كرايزلر في أمريكا زادة رجعت المكيف للتسويق في كرهبة، وفي أوائل السبعينات وصلوا 50% من السيارات المصنعة في أمريكا يكونوا مجهزين بالكليماتيزور أو المكيف السيارات. وفي بداية السبعينات تم منع غاز المكيف اللي هو الاير 12 يتسمى، معروف هذا قبل وقتها كانت تفكر بداوا يحكيوا على ثقب الأوزون والغازات اللي تضر بثقب الأوزون. دونك تم منع الاير 12 وخرج في بلاستو غاز آخر اللي هو اير 134A واللي هو موجود حتى التوى في سيارات التوى. ومن بعد في حدود 2013 كان صدقني ربي خرج الغاز الجديد اللي توى في السيارات الجدد اللي هو الاندوتروا 4YF معروف برشا، واللي نلقاوه موجود توى في معظم السيارات. ورمارك توى 99% من السيارات المنتجة والجديدة مجهزة بمكيف به بطريقة مبسطة. ماذا بينا نعرفوا شنية مكونات 99% من مكونات سيستم هذا، مكونات السيستم التبريد. عندك اولا ضغط التكييف او الكومبريسور واللي هو سيت اون بيس ميتريس في السيركوي دو كليماتيزاسيون في السياره. ثانيا غاز التبريد اللي كنا نحكيوا عليه واللي هو فيه لا بارتيكولاريتي اللي يتعدى من سائل الى غاز مفعول الضغط نتاع الكومبريسور. ثالثا المكثف او الكوندنسور، وبرشا عباد بارابيد لونغاج يقولوا رادياتور كليماتيزور، الكهرباء فيها رادياتور تاع ماء وفيها رادياتور نتاع غاز اللي هو لو كوندنسور. رابعا المبخر او ليفابوراتور واللي هو يجي يركب ورا التابلو، واللي هذا راهو كي تنقب ولا كي يفسد فيه يعني شانتي باش تبدلو خاطر كيزمك تنحي.
1: عندي فكرة وي
0: فوالا يزمك تنحي تابلو كامل اللي هو يتسمى زادة ثلاجة المكيف. خامسا صمام التمدد. سادسا مجموعة من المراوح نتاع التبريد اللي تلقاها وين الكوندنسور وتلقاها وين ليفابوراتور باش تنفخ الهواء في وسط السيارة. سابعا فلتر المقصورة أو فلتر بيتاكل. وثامنا مجموعة من المسالك والمواسير والأكسسوار اللي تكمل السيستم هذا. السؤال هوني شنية أسباب ضعف تبريد المكيف؟
1: عطيني سيدي برشا عباد بديت تنهيل كسوا مريجي كسوا في هنا في اليوتيوب
0: برشا اي سيرتو نعطي تحية لصديقنا فاروق اللي هو سيارته جديدة لا محالة مازال ما عندوش المشكل هذا، أما كيف دفعه موجود أنا موجود يوم أحد
1: وعنا يمين زيد عندنا برشا أسأل ولنا المستمعين متانا خاصة في سيركولاسيون والأداء كيفاش يعبد شوية بعد نرجع لهم.
0: دونك قلنا ساعات يبدأ خارج في هواء دافي وهو برينسيبالمون والديفو الاكثر شائع اكثر انه يكون فما نقص في كميه الغاز واللي هي اكثر سبب يعطل سير والفونكسيونمون نتاع الكليماتيزور هو النقص في كميه الغاز. وهوني راهو نصيحه غازي حقا
1: من سوي
0: راهو للخيان هذوما التقنيين راهو مش الكراه بالكل تاخذ 500 غرام وقت تجي تشارجها، راهو يفوس ريفيري للمانيوال دو كونستركتور. فما سيارات تاخذ 450 غرام كهو 420 غرام كهو، فما سيارات تاخذ 600 غرام. يعني انت كي تشارجي بار ديفو 500 غرام كهورة فما سيارات تبدأ برشا الكونتيتي فما سيارات تبدأ أقل، دوكو السيستم ما يخدمش كونفنابلمون ونجم فما سيارات تمشي حتى 900 غرام كيما لي ترانسبورتر كيما لي فان اللي هزوا 9 بلاس كيما لي 4x4 اللي راوهم عند وكلاء الأسفار هذوك ما يهزوا رام أكثر. دونك يلزم التقني يعمل طلع على المانيويل دو كونستركتور ولا المانيويل دو كليماتيزاسيون اللي يعطيه. وساعات يبدا فما انديكاسيون تهز الكابو تلقى الانديكاسيون قداش يلزمك تحط لها غاز.
1: المصنع واضح معاك
0: واضح يعني هو يعطيك بيان سور يعطيك الكونتيتي دو غاز اللي لازمه باش السيركوي يخدم كوم يل سو دوا. ثانيا انسداد فلتر المقصوره او الفلتر بيتاكل اللي هو برشا عباد تسميه فلتر كليماتيزور برشا عباد تسميه فلتر بيتاكل برشا عباد تسميه فلتر بولين. علاش؟ على خاطر يشد الغبره يشد لي بولين. ورمارك لهنا راهو هذا يزمو يتبدل من 6 الى 12 شهر يعني من نص عام العام يزمك تبدله حتى حفاظا لصحتك وحفاظا للهواء اللي تستنشقه
1: مهم جدا.
0: ونحن بلادنا كما نعرفوا فيها غبره فيها برشا غبره فيها قريبه للسود للتصحر للرمل
1: وللتلوث
0: للغبار وحتى التلوث وهو يشد جينيرالمون البولين هذاك البولين يجي

0: ربيع معناه مش كان في الصيف. دونك ماذا بينا مرة كل ستة شهور نبدلوا الفلتر هذايا.
1: فلتر أبيتاكل.
0: أي فلتر أبيتاكل. هو جنرالمون يبدأ موجود في وين البواتاغون. تتنحي البواتاغون تقاه وراء البواتاغون في أغلبية السيارات يبدأ موجود غادي. ومع مرور الوقت زادا ينجم يتلم هو الوسخ وينجم بيسكو قاعد يشد فك اللي بولين ويشد فك الغابرة الكل. ينجم يلم الوسخ ويتسد مما يؤدي لضعف تدفق الهواء وسط المقصورة وانخفاض زادا كفاءة التبريد. ساعات معناه يولي ما عادش برد بكدي طوندوني اللي هو كل ما تيه مسدود وزاد يزيد الحملة على مروحة التكييف تقع المروحة متاع التكييف يدز برشة في الهواء جوكو ينجم الريزيستانس متاعها تتحرق كما نجم فيزيبلي تحرق كما يتسبب في أعطال كهربائية مختلفة. دونك ما نهملوهش راو معناها قطعة ما تفوتش 30 دينار أما الإفيكاسيتي متاعها كبيرة وكبيرة برشة. بعد عنا اتساخ المكثف
1: التسوي
0: رحمك الله
1: دونك اتساخ الفلتر زيد نتاع الكيماتيزور
0: اي يدور لي اليوم
1: شوي غبره
0: فاروق يبدلو. دونك بعد قلنا اتساخ المكثف الخارجي او الكوندنسور لو فامو رادياتور كليماتيزور اللي كنا نحكيو عليه هذاك زاد كيف كيف ينجم يلم الاوساخ ينجم يلم لي زانسيكت ينجم يلم الرواسب والطبعه والاتربه وكل شيء. ماذا بينا زاد في اللافاج دو تونزا اوتر نعطيوه ضربه كارشير باش البيوت اللي في وسطه ينظفوا والعملية التبريد تكون فعالة. دونك توا عنا أشهر أسباب ضعف المكيف في السيارة وطرق الإصلاح قبل تفاقم المشكل. ساعات تسمع أصوات غريبة عند تشغيل المكيف. يعني جيت خادم الكليماتيزور تسمع تك تك تك تك
1: تخذ بكل الكهرباء
0: يا ما الكهرباء تخذ بكلها يا ما تسمع رحيان يا ما تسمع كلاكمو يا ما تسمع كذا أو سيستم قاعد يدور دوره كروا أكسسوار يدور مع الموتور هو سيامو اللي يدوروا par entraînement الموتور. دونك فما كروا اكسسوار تدور فك السيستم هذاك وديما كنا نعرفوا كل ما فما دوران فما رولمون ولي رولمون هذوك راهو ينجموا بمفعول الزمن وبمفعول المياه مفعول عوامل المناخ ومفعول الحراره اللي في وسط المحرك. دونك يشيح الجريس اللي في وسطهم دونك لازم نحلوا هاك الكومبريسور هذاك ونبدلوا له الرولمون هذاك. هذا فيما يخص الطقطقه اللي نسمعوها نجموا نسمعوها. فما زاد انخفاض مستوى الزيت في وسط الكمبريسور ينجم زادة كيف يعمل مشكل متاع تبريد ومتاع افيكاسيتي. كيما زادة فما استمرار تشغيل المكيف في الحالة هذه قد يؤدي زادة إلى ضعف وتلف الكمبريسور. يعني انت تقعد تسمع فيه ديما يقربع وكمام تخدم فيه راك تنجم تقضي عليه في بسرعة يعني ولذا وقت تسمع هو بصفة عامة في كرهبتك وقت اللي تسمع صوت يزمك تتجه ديريكت للورشة على خاطر صوت غريب وقت اللي انت تخدم ولا
1: وقت تخدم
0: فما مشكل. دونك يفو ايفيتي انك تيحبان دونك لازم تعمل عملية استباقية قبل ما تيحبان. بعد عنا زاد عطال مروحة التكييف اللي هي الفنتيلاتور دو كليماتيزاسيون كو سوسوا اللي موجودة في تحت التابلو ورا التابلو وكيما اللي موجودة زاد في الكوندنسور على خاطر الكوندنسور وراه مروحة تبرد الفريون اللي كنا نحكيو عليه. وفما مروحة زادة وراء التابلو باش تنفخ لك الهواء في وسط السيارة زادة كيف هذيك تنجم انت تخدم الكليماتيزور تسمعه يخدم الريجيم يتيح اما فماش هواء خارج دونك ينجم يكون من ريزيستانس من المروحة اللي في وسط وراء التابلو كيما نجم يكون فيزيبل كيما نجم يكون سلك كهربائي هذا الكل راهو وارد وديما قاعد يصير. فما حاجة أخرى زادة فما ساعات شكون يقول لك فما روائح كريهة نشمها كي نخدم الكليماتيزور
1: أول ما تحل الكليماتيزور
0: هذا راهو سي دو ا لي باكتيري اللي تنجم تتكون فوق ليفابوراتور خاطر هي الباكتيري ليفابوراتور فيه برد وفيه ظلام وبلاصة مخبية. دونك سي ان ميليو اللي تموت عليه البكتيريا الظلام والرطوبة. دونك تتنجم تتكون فك ليفابوراتور الورا تابلو سورتو كي ما نخدموش نحنا ولهنا نصيحة أخرى زادة راهو الكليماتيزور لازمك تخدمو دو تونزا أوتر حتى في الشتاء تخدمو شوية يدور الهواء يخرج باش ما تتكونش هك البكتيري باش هو بيدو لو سيستيم يقعد ديما لوبريفيه ويخدم انسي دو سويت. دونك فما حلول لهنا فما مواد تتباع في دون دي كوميرس في البياس دو روشانج عبارة على دي بولفيريزاتور ترشهم انت في وسط مسالك الهواء هذوكم باش يقضيوا على البكتيريا هذيك ويزيدوا يعطيوك ريحة طيبة في وسط السيارة وينظفوا لك السيركوي هذاك خاطر سي دي بلاس سي دي زوندوا باردون انكسيسيبل ما تنجمش تدخل لهم على خاطرهم مخبين مخبين ورا التابلو دونك تفشفش تفشفيشة باش تقضي على الحكاية هذه الكل. فما زاد انسداد مجاري المياه نعرفوا تو سيستم دو كليماتيزاسيون فيه كوندنساسيون كيما نحن في الكليماتيزورات نتاع الديار فما ماء ديما قاطر حتى في السياره راهو كي انت تخدم الكليماتيزور فارق الحراره ما بين الجو وسط وسط السياره وخارج السياره يكون فارق ساعات ب 20 درجه تبدا وسط السياره 22 دوغري تبدا البرا 42 دوغري دونك الشيء هذاك ينجم يعمل كوندنساسيون والمصنع ديجا قرا حساب الشيء هذايا وعمل دي كوندويت ومسالك للمياه هذيك ساعات تسدب مفعول الاتربه مفعول الاوراق نتاع الشجر مفعول الغبره مفعول كذا دوكو الماء هذاك ينجم يولي يرجع للسياره ويكون روائح كريهه خاطر يولي يهبط شيره لي بيدال يهبط شيره الساقين ما تفيقش بيه كل ما تطلع في كرهبتك تحس اللي فما ندى فما هكا ريحه غافه فهمت هذيك هذوكم راهو يزمك تتبع المسالك هذوما تسرحهم باش وتصب الماء تعمل انتست تصب شويه ماء دبوزه ماء بحثه ما بين الليل والباربريز وتشوفوا يهبط اللوطه ولا لا كان ما يهبط معناها راهو السيركوي نتاعو نظيف كان يحصل يقعد برشا ما يهبطش راهو السيركوي هذاك مسخ دونك حتى بتل بحاجه تنجم تنجم تنظفوا باش تسرح هاك السيركوي نتاع الماء هذاك. فما حاجه اخرى زاده تسرب غاز التبريد وتاثيره على كفاءه التبريد ساعات فما شكون يقول لك انا والله شارجيتو الكليماتيزور شهر شهر ونص ورجع
1: نفس
0: الحكايه هذه ديما تصير في السيارات القديمه شويه نسبيا اللي خاصه فوق العشر سنين على خاطر لو سيستيم الكل فيه دي جوان فيه موانع تسرب فيه دي اكسسوار اللي ما يسوفي با باش انك تشارجي بركه وتتعدى يزمك تعمل فحص للنظام الكل واذا كان فما دي جوان وفما دي ميكرو فويت تبدل لك لي جوان هذوكم باش ما تقعدش تخسر فلوسك كل مره تشارجي كل مره تشارجي والسيستيم يعاود يطيح بان. فما اسباب اخرى زاده كيما تلف حساس الحرارة على خاطر فما انكابتور اللي يقيس الحرارة لداخل وسط السيارة والحرارة البرة اللي في وسط السيارة سيرتو هذوما في السيارات اللي فيهم كليماترونيك اللي يعدل وحده وتحطه في بوزيسيون اوتوماتيك يعدل وحده التمبيراتور بالقياس مع درجة الحرارة الخارجية باش بور مانتونير معناها لا تمبيراتور في وسط السيارة بدون فاسون كونفورتابل للركاب كيف كيف هذوما الحساسات هذوما ينجموا يأثروا على السيستم هذايا. فما زاد ضعف النظام الكهربائي مثلا الالترناتور وقت الالترناتور يبدا ما يشارجيش مليح راهو لي زاكسسوار الكتريك كيما الكليماتيزور كيما الفيتري الكتريك كيما الفيرميتور سنترال كيما سيستم تاع راديو في السياره هذوما الكل راهو فما سيارات يقص عليهم السيستم الكتريك باش يخلي الموتور يخدم دونك زاد حتى لو سيركوي الكتريك ينجم يأثر على فاعليه الكليماتيزاسيون. فما زاد ارتفاع حرارة المحرك يبدأ الموتور يسخن برشا كيبدا موتور يسخن برشا ولا الجو البرا سخون برشا والكمبريسور يبدا ضعيف تولي تحسه ما عادش يبرد خاطر هو ريالمون يتاثر بحراره المحرك هذيك. بيان سور اذا كان عندنا مشكل نتاع تشارجي انت الغاز والكمبريسور ما تحسه ضعيف ما يبردش دونك الخلل وقتها يولي في الكمبريسور
1: دونك
0: جينيرالمون هو راه عنده عمر كان تسالني قداش نقول لك انا اونتر سا ديبون انت والماركه نتاع السياره مي نتصور في حدود 200 ألف كيلومتر يعني هذا مهم جدا كي انت بتجي تشتري مثلا سياره مستعمله تغزر كيلومتراج نتاعها في 200 ميل تغزر للكمبريسور اسكو قديم اسكو مبدل اسكو جديد باش تقرا حسابك في في في في, في النيغوسياسيون دو بري باش تعرف انت
1: مهم.
0: فما زاد شكون يجي تشري سياره تطلع في وسطها تحل كليماتيزور البايع يقول لك ليه والله ناقص شارج سمحني انت تبيع في سياره ب 50 مليون ولا ب 30 مليون ما عندكش 70 ألف ولا 80 ألف تمشي تشارجيها ومن بعد تحطها للبيع
1: فما
0: نقطة هذوما باش نفيقوا المستمعين انه باش يردوا بالهم قبل عملية شراء سيارة مستعملة. فما زاد أهمية الصيانة الدورية
1: مهم جدا
0: فوالا يعني حتى لو كونترول فيزوال راهو معناها دو تونزا اوتر حتى مريره في العام قبل قبل جو دي بيان قبل حلول فصل الصيف. علاش؟ على خاطر توا انا في الورشه مثلا عندي كل يوم العباد جاي على الكليماتيزاسيون كل يوم كل يوم. قول لهم انت وينكم في ماي وينكم في فما عباد منظمه تعمل عمليات استباقيه تمشي في ماي تبدا الدنيا مفرده ما تبداش فما كومبرومون على لي ماشين دو شارج. هو نزيدك حتى حاجه اخرى حتى في سوق القطاع الغيار ساعات تبدا فما نفاذ مخزون نتاع الغاز مثلا تمشي انت للفورنيسور باش تشري غاز يقول لك والله ريبتور دو ستوك. علاش؟ على خاطر فما ضغط تجي موجة حراره كبيره كيما توا في جويليا يكثر الضغط تكثر العباد الكل تحب تشارجي فرد وقت. ديكو نصيحه للمستمعين الكل اسبقوا قبل في شهر ماي اعمل كيما رابيل في تليفونك كل 30 ماي مثلا تتفقد السيستم دو كليماتيزاسيون شويه الغاز شويه الفلتر بيتاكل وكل شيء راهو باش يعود عليك بالمنفعه. فما زيدا سؤال اخر ديما يتطرح اللي هو سي اون كيسيون اللي ديما تتعاود كيفاش نخدم الكليماتيزور؟ هل فما طريقه مثلى في تخدم الكليماتيزور؟
1: فما فما
0: هوني الجواب يكون ديما بتخدم انت كليماتيزورك كي دوب ما تطلع في السياره ساعات راهو درجه الحراره وسط السياره في الشمس توصل 60 70 درجه. يعني انت كي تخليها ساعتين من 11 الماضي ساعه مثلا وما
1: تطفيش
0: المساتين في الشمس راكي تحل الكهرباء من داخل تلقى 60 70 دوغري كان تحط الترمومتر 70 دوغري. دونك دوكو وقت يزمك تهويها شويه تستنى دقيقتين قبل ما تحلك الكليماتيزور هذاك. علاش؟ خاطر فما تبخر تاع المواد تاع السياره تاع البلاستيكيه وال سيمي ليكوير باردون والمواد اللي بداو وسط السياره يعملوا تبخر في ويعملوا يحبسوا غازات في السياره اللي تنجم تكون سامه على طول مده يعني 20 سنه واحد يستنشق فك شيء هذاك ينجم لا قدر الله يتسبب في امراض. دونك تهوي كرهبتك شويه ومن بعد تحل سيستم دو كليماتيزاسيون. سؤال اخر شائع اللي هو زعما نخدم الكليمات نقف ونخدم الكليماتيزور نبدا في اوتوروت ولا نبدا نجري في ال 120 ولا في ال 140
1: 110
0: رمارك راهي 110 110 السرعه 90 و110 90 في البرم الاوتوروت 110 سرعه القصوى في الاوتوروت ونتمنى ان شاء الله السلامه للجميع
1: يا رب العالمين.
0: يقول لك انا نخدم الكليماتيزور والكهرباء تجري اسكو هذا يضر ولا ما يضرش؟
1: الاجابه
0: هو راهو ما يضرش ما يضرش عكس اسكون بو كروار ما يضرش. علاش؟ خاطر انت حتى كي في السيارات الحديثه حتى كي السيستم يبدا يخدم راهو يخدم ويقص هو يدور
1: السيارات القديمه. خويا ميساج نبداو بالقديمه نمشيو للجديده.
0: بالقديمه كان تحكي على سيارات عام 70 نقول لك بتتر لا اما سيارات عام 70 وينهم الكليماتيزي ما عادش موجودين
1: انت تعرف
0: سيارات عام يقولوا من 90 فما فوق من 1990 2000 فما فوق يعني ما يقلقش. علاش؟ على خاطر الكروات تبدا ديما دور وكمبريسور راهو ديما يدور حتى في الصيف في سيستم دومبراي وقت اللي انت تحط الكليماتيزور هو يلصق باش يخدمك الكمبريسور هذاك كي يوصل للدرجه تاع الحراره المطلوبه 20 درجه 16 درجه 18 درجه يقص وحده.
1: اوكي
0: معناه هو بطبيعته يخدم ويقص يخدم ويقص يقدم ويوخر. معناه ساعات تبدا انت تمشي في 110 120 وهو يبدا قص ومن بعد تطيح الحراره يعاود يسو ديكلونش.
1: يعني ما فما حتى مشكله
0: ما فما حتى مشكل تحل بيان سور انت ماكش باش تبدا زاده في 8000 تور وتنزل على الكليماتيزور تسوق عادي في 3000 تور 4000 تور تنجم تحط الكليماتيزور نتاعك وتسكر وما ما فماش حتى مشكل يعني. فما حاجة أخرى زادة مهمة فما يشكون يقول لك الكليماتيزور يزيد في الاستهلاك تاع الوقود. هو صحيح خاطر بيسكو سي موتور اونتريني بار لو موتور برينسيبال نتاع السياره معناها كاينك انت قاعد عامل روموركاج وتكركر في حاجه بيان سور يطلب جهد وعزم اكبر من المحرك دونك باش يستهلك نسبه 15 الى 20% انت ونوع السياره وقوتها. فما شكون يقول لك انا نسكر الكليماتيزور ونحل شبابك اسكو العمليه هذه معناها مربحه مش مربحه اذا كان نمشي مثلا في الليل وك صحيح تنجم تربحك شويه اما تنسى انت الهواء اللي يدخل في وسط السياره واللي يعطل السياره في الانسيابيه نتاعها في الايروديناميزم نتاعها ديكو باش تلقى روحك تعاود تصرف في الوقودك 10-15% بصفه عامه. اذا كانك تمشي اقل من 70 كيلومتر في الساعه تنجم تعملها العمليه او دولا دو 70 كيلومتر في الساعه 80 90 100 راه يولي الهواء اللي يدخل للسياره يعطل ياسر السياره ويتكلف جهد ويتكلف بال دونك سويت اسا يتكلف كونسوماسيون دو كاربيرون.
1: سؤال هنا غازي واحنا تفهمنا ديما يبعثونا واحنا نجاوبوه
0: مواضيعنا احنا على ذمتهم معنا ما نعملوا
1: صحيت ولا هكا طارت في معقلك غازي ديما نتفقدوا نعمل تفقيده في مي مثلا هكا اول
0: صحيت.
1: السؤال اللي يتكرر ديما من ليكيب وحتى من الناس اللي هنا وشوف في ميساجات احنا بريسك توينس الكل راحوا فرد وقت في النظام التوقيت نتاع الصيف سيركيلاسيون موجوده ديما دونك ديما واحلين في الطرقات في السيركيلاسيون تحل الكليماتيزور الكهرباء تدخل كلها الاداء يتيح تفهم حاجات خايبه تنجم تصير في الوقت هذاك ولا سافا خاطر معناها ترزن كله.
0: صحيح هو كيما كنت نفسر لك هو باش تخدم انت الكمبريسور بتاع الكليماتيزور باش يطلب جهد وعزم اضافي للموتور خاطر هي سبتة راهي قاعدة تدور مع الموتور وتدور في الموتور بتاع الكمبريسور. اذا كان انت باش تخدم جهاز اخر يعتمد على الدوران دونك فورسيمون العزم بتاع المحرك باش يتيح بيان سور سورتو هذا لاحظوه في السيارات الصغيرة الحجم اللي 4 شوفو 5 شوفو 6 شوفو كان عندك كهرباء مثلا غازوال 11 زيلة ولا 9 زيلة راك ما تحسش بيه بكل ابارتير دو 7 شوفو راك ما تحسش بيه جمله كي تخدمه موتور كي يبدا 1.0 1.2 3 سيلندر كذا معناها بيان سور باش يتاثر بعمليه تخدم الكليماتيزور هذاك خاصه كي يبدا فما في وسط سيركولاسيون يطلب جهد اضافي باش يقعد الكومبريسور هذاك يخدم على طول دونك عاديه ما خافوش ما فماش حتى مشكل دونك تصير حتى في السيارات الجديده
1: هاي بيه طمنتنا انت فاروق
0: اللي عنده مشكلة اني بحلية
1: اوكي تلقاو غازي عايشك غازي يعطيك الصحة تقريبا جل النقاط كملناهم نجمو نعملو جزء ثاني اذا مازلت الاسئلة موجودة دا يخت نجم تعمل طلاق لا فيتوب لهنا لولاد بداو يسلوا فيك ولا بعثولك زيدة كيف كيف على
0: نجابوهم حتى بعد الفقرة ما يقلقش
1: راهو ديما موجود غازي بن صربة يعطيك الصحة غازي انفيت انا قبل اول الحصة طرحت موضوع وذي كنت استلهمته من عند صديقنا حمد دي حطاب اللي باش يكون موجود بحدينا شوية آخر قال لك يا غازي الفايدة مش في البلاصة الفايدة في الناس اللي يمشيوا معاك وانت غازي ما شاء الله عليك دورها تونس ديما خاصة في الصيف ربي بخص فاروق يعمل ياك
0: حتى في الشتاء
1: في الشتاء وفي الصيف موجود فهمت في كان السوجي نتاع البلايص اللي خليت فيكم ذكرى مزيانة ولا ديما ترجعوا لها في الصيف انت احكي لي شوية لو ناخذوا مستمع تحب تتدخل في الموضوع هذا يا غازي
0: هو سي فري كو سي لا كومباني كي كونت
1: مش
0: لوندروا كيما قال المرحوم كافون في الغنية بون ما نعرفش كانت تتقال ولا لا
1: ليه ما تتقالش
0: كي درا شنو في درا شنو معناها حتى في في في في بلاصه يعني ما عندها حتى تاثير وحتى واحد سي لا كومباني كي كونت هذا واحد اثنين ماذا بينا نحن او ماكسيميز نوتر ساتيسفاكسيون انها تكون البلاصه هايله والكومباني هايله كو سوسوا
1: احسن بلاصه عندك في تونس عندك مع ذكريات لا
0: والله احسن بلاصه هي مسقط راسي هي لافايت
1: يعني
0: هي العالم العالم العالم يبدا كان انت تهبط تحط كره ارضيه وتهبط يدك
1: هكا
0: ركتي في لافايت بعد بون فما عندي بريفيرونس للبحر نحب برشا البحر نحب زيادة المناطق اللي الفيرج شوية طبيعية كيما شيرة بنزرت كيما شيرة كيما شيرة نابل واطلع الفوق شوية كيما الهوارية كيما فما بلايص أخرين بتاتر نحنا في العاصمة هوني مع عناش ياسر نهبطوا للسود ونمشيوا الجربة ونمشيوا المهدية مع عناش ياسر الحكاية هذية معناها بحكم الالتزامات بحكم الخدمة بحكم القرب بحكم كذا دونك ماذا بينا نمشيوا لبلايص راب بلادنا مزيانه برشا فما بلايص اخرين راهو زاده فيهم جبل زاده كي تمشي شيره عين دراهم شيره تبرسق دوكه نحيي زاده اهالينا في تبرسق انا اصلي من تبرسق فما مناطق
1: فما
0: مناطق هايلين في تونس بصراحه بلادنا من احسن البلدان الكيف زاده فيها نسمه في الصيف هايله برشا فيها جوها فيها ناسها فيها عبادها اسمع بلاد هذيا
1: قلت لك سلمني على توزر
0: توزر زادة توزر سود كله عنده رونق أخر نحن في تونس كما قلوا نحن بيتزا كاسيزون ريت بيتزا كاسيزون بلادنا هكاك ونا لافونتاج اللي العاصمة متاعنا على البحر سباي فيدون باريس مثلا ماهيش على البحر،
1: البحر اللي ما عادش عندنا فيه برشا بلايص غادي وخي نعوموا فيهم
0: معناها
1: والبونليو سود.
0: الحمد لله نحمد ربي اللي عندنا عاصمه على البحر، اللي عندنا بلاد على البحر، اللي عندنا بلاد فيها بحر وفيها جبل وفيها صحراء وفيها غابات وفيها كذا. دونك السياحه راهي داخليه حاجه هايله برشا.
1: باهي، فما انت حكيت على جربه، المستمع نتاعنا باش تحكي شويه اخر على جربه. فاصل ورجعينا.
2: بوبليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تي تي.

0: شوي اخر يكون بحذنا حمدي حطاب نحكيو على ديستيناسيون جديدة وبلاصة جديدة نمشيولها ونستمتعوا بها بأقل التكاليف. حمدي حطاب كان موجود قولونا يجي بحذنا يا جماعة. ما يقبلها باش نعملوا طلع على جربة من خلال مستمعة اختارت انها تحكينا عليها خاطر عندها ذكريات حلوة معاها. مدام سارة اهلا وسهلا.
1: صباح
0: يا صباح الفل والياسمين. شنو حوالك؟
1: مرحبا
0: يا لله. صباح شنو الدنيا؟
1: تحية ليك، تحية للكيب اللي معك في جوانا. بفضل والكيب الكل إن شاء الله
0: أفضل
1: ما
0: يمونة من نفسك. أمين يا رب العالمين. مدام سارة من الكيف، أما عندك عشق خاص الجربة؟
1: عندي سوفينير حلوة برشا عرفت على
0: روزي. جزيرة الأحلام جربة، وانت تعرفت على حب حياتك في جربة؟
1: حب حياتي عرفت عليه في جربة.
0: أي
1: انا والعائله غاديكا في اوتيل، بقينا حكيت 10 ايام غاديكا، ايامات حلوه برشا برشا برشا. بون في ريستورو مشيت نفطر غاديكا ولدختي معايا، تعرفت عليه غاديكا ومن غاديكا بدات قصه الحب.
0: الخطوه الاولى كانت منك انت مدام ساره ولا هو هكا جاي يحكي معاك؟ كيفاش غزرتوا لبعضكم حب النظره الاولى؟ كيفاش
1: الحقيقه؟ الحقيقه
0: ناس
1: هي اللي هو كمل الباقي.
0: كيفي كيفي؟
1: قلت لك ناب دين هو كمل الباقي.
0: انت بديت، معناها الخطوة الاولى قمت بها انت، عادي نورمال؟
1: عادي، عندي شجاعة.
0: اي في هو بديت الحكاية وحكينا وتفهمنا وتوجت بالزواج
1: وبيت اتصال وعن فيسبوك والحمد لله فصلنا بعد ظهر المنطقة والبلكي.
0: سبحان الله. شوف معناها مشيت ومشيت فاكونس ودنيا ومشيت الجربة وتعرفت على ولد بلادك اللي هو زيدا كيف كيف من الكيف، وتحية الأهلين الكل في الكيف اللي يسمعوا فينا، محليكم ومحل النسمة الكافية والماكلة الكافية والدنيا الكوليكا. دونك توجت بالزواج، قد عندكم عرسين؟
1: 19
0: شهري 2019. هني مزلت كمي مع رئيس جدد 2019. عندكم صغيرات، حلوة الحياة الزوجية؟
1: الحمد لله الحمد لله، مرة تفوق مرة نوكا ملابيك
0: كل الناس الكل. وانتو مع حسب ما قتلي العصفورة لهنا تقعدين ترجعوا الجربة خاطر هي اللي عرفتكم ببعضكم.
1: كل عام نمشي معكم جميعا تويكا ولو عندنا صغيرات وليد ربي يفضل
0: يفضلهم
1: العيش نمشي معدي هكيك جمعا نبدلوا ليامين نمشي للبلايك مشينين هم غاكينكا وعدينا فيهم الزواج دونات
0: زيدة في جربة. وتقولوا لهم بابا وماما عرفوا بعضهم في جربة، تحكيوا لهم القصة؟
1: أكيد وعملنا علاقات غاديك مع عائلات ناس طيبة جربة.
0: طبعا
1: جربة طيبين برشا برشا برشا بلايك حلوين برشا والحمد لله. وإن شاء الله سناب بحول الله الكوجي متاعي خدويني إن شاء الله نمشي لنا باش نعدي بحول الله جمعة غاديك.
0: ديما جربة ديما جربة خاطر ديما انت بالذات خاصة عندك معها قصة حلوة. يا لله ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم. ميرسي بوكو اللي انت بارتاجيتي معنا الحكاية. يعيشك يا مدام سارة، ربي يفضلكم بعضكم. جربة وموضوعنا اليوم المستلهم من حمدي حطاب. اهلا وسهلا حمدي.
2: صفا
0: صفا شنو الجو؟ بعدك خوك غازي لهنا
2: قاعد
0: يحكي. صفا
2: ربي يفضلك عايشك يعطيكم الصحة.
0: موضوع الحصة اليوم مستلهم من الريل نتاعك اللي عمل البوز اللي حكيت مش الفايدة في البلاصة، حكيت الناس اللي معاك فقلت لهم ذكرياتكم وكذا. ومدام سارة تعرفت على زوجها المسون في جربة وديما ترجع لجربة وديما جربة.
2: ربي يفضلهم لبعضهم وهذا الكل وراو ربي عطانا ناتور في تونس اللي تنجم تستلهم منها. انا بالنسبه لي انا لي زوردونونس اللي لازم يتعطاو سي با لي مع تحياتي للي بسيكياتر
0: اختصاصو يا حمدي
2: يمشيو يمشيو للناتور يمشيو
0: حتى الطبيعه يطلب بها
2: الدواء. لازم الطبيعه لازم الدواء.
0: قال لك خوك غازي قبيله قال لك 4 سيزون تونس فيها كل شيء، جبل البحر الصحراء الدنيا الكل.
2: افكتيفمون افكتيفمون تونس عزيزه وغاليه، واحنا اون فيت جاب ربي عندنا دي بلاتو هكا نجموا اون بارتاج تونس بعينينا ويراوها التوانسه على خاطر اللي نشوفوه احنا، على خاطر نتعمقوا في قلب الطبيعه التونسيه ونمشيو للغابات التونسيه اللي ما تدخلهاش العبيد، تدخلها إدارة غابات بتاتر يدخلوها صيادة يدخلوها، لكن احنا زيدا ندخلوها ان طن كو دي روندونور ولي كامبور سكدوا على ظهرك وخيمتك معاك وتمشي تعمل دي تريك تعدي في اسايامات وبارفوا اسابيع parfois اسابيع تعديهم في تعمل في دي سيركوي بمئات الكيلومترات. انت وجهدك بالطبيعه على خاطر بون هذوما حاجات يلزمهم دي بريباراسيون مي باش تكتشف ريالمون تونس الباهية والمزيان. كيما باش تعرف حقيقة البلاد تختلط بالمجتمع نتاعها، كيما باش تعرف بنتها وزينها المخبي يلزمك تمشي لها
3: سرها.
2: هي مش باش تجيك فوالا
0: يا خويا. انت عليك ديستيناسيون غازي عنده
3: مع
0: صحيح والسيارات رباعية الدفع فهمت، وما عنده الموسيقى بالصويت يا خويا، وعملوا جروب ميزيك
3: رباعية الدفع
0: رباعية الدفع
3: باش الدفع تتخلى على هذا تتخلى على التليفون
2: دي كونيكسيون توتال
3: دي كونيكسيون توتال.
2: اسمعوا على فكرة الماجوريتي نتاع البلايص باش تلقى فيهم ريزو ما فماش بالحق. راهو حاجة بركة نوصي العبيد اللي باش يمشي يخلي خبر عنده شكون يقول له راني داخل باش نعمل 60 70 كيلومتر في الغابه الفلانيه
3: اون كاد اورجونس
2: فوالا اكزاكتومون. وورزمون تاع العباد كيما غازي سا طومب بيان على خاطر هو ينجم يعطيك فكره كومون ريستي كونيكتي انديريكتومون من غير لي ريزو سوسيو من غير حتى شيء، مي اوكا ولا اللي قدر تلقى كومون كوميونيكي مع عباد ولا لي اس او اس باش يجيوك.
3: فهمت حمدي داير نضيف على كلامك فما بلايص تدخل لهم بالاوتوريزاسيون
0: افيكتيفمون
3: تمشي للسولات تقول راني باش ندخل ومعايا فلان وفلتان الزيد اللي عندي باش اون كادو بروبليم تلقى الاسعاف تلقى النجده تلقى.
0: هل هذا ينطبق على شط الزويره؟
2: باهي شوف انا باش نحكي لكم على بلاصه اليوم التوانسه الكل تسمع بها وترى في تصورها، اما انا باش نحكي لكم شنو تحس فيها. باش نذكركم البلاصه يسميوها مالديف تونس.
0: ايوه
2: جنه على وجه الارض، هي في تابعه ولايه باجه. تو ماجوريتي نتاع العباد تقول له باجه فيها بحر يقول لك كيفاش باجه فيها بحر؟
3: باجه
2: فيها بحر، باجه فيها شريط ساحلي فيه 26 كيلومتر
3: ما شاء الله،
2: فيه حلق الواد زوير اللي باش نحكيو عليها اليوم، فيها المقاسب وفيها برشا بلايص. ما نحبش نحكي على بلايص على خاطر كل بلاصه لازم تاخو حق.
0: باهي عندك حق
2: سي بار برانسيب.
3: دونك هو حمدي منين يبدا في الخريطه وين يوفا 26
2: يبدا؟ قلت لك على اليسار نتاع حلق الواد زويرة وعلى اليمين لين توصل بنزرت بعد سيدي مشعل سجنين، ومن هنا على اليسار لين توصل لتبرق البركوكش. دونك عندك 26 كيلومتر على البحر فيهم رمل وفيهم الحجر الرزوز لي دو كوت هذوما. دونك معناها كل مره بقدره ربي يلزمك تولي تبعنا انت
3: ولا تبع ديجا جو بونس نتبع
2: ولا. دونك يلزمك تولي تبعنا على خاطر باغفوا نحكيو على دي سيركوي وباش نبداو نوصيو ما تدخلهمش بالكات فواكا
3: ولا تخليها بعيدة شوية وتعمل
2: ما تدخلش بالكتفوكة
3: علاش
2: سبيسيالمون باش نقول لك حاجة لي شونجمون كليماتيك. لي شونجمون كليماتيك عطاونا حاجة، عطاونا غلة بنين على الاخر السنة في تونس. راهو نسبة التفريخ السلحفات كبيرة الرأس الكريتا كريتا اللي هي الكريتا كريتا السنة التو نتاعها فوق 160% على الستاندر. السنة اكتشفنا عشاش نتاع سلحفات كبيرة الرأس تتسمى ضخمة الرأس اللي هي الكريتا في بلايس ما كناش نتوقعوا ان تفرغ فيهم. صحيح تمشي البلايس نائية وفيرج اللي حتى باللي كاتكات ما تنجمش تدخل لهم، تدخل لهم كان بالفليك، لكن مالوريزمون هي فما غريزة تقود فيها. دونك غريزتها وصلتها لشتوت اكسيسيبل بالكراهب. اللي يقول لك انا مثلا واد عبيد رتيبة اللي هي اكثر بلايس تدخلوا لها السنة موجودة فيها، واكتشفنا مالوريزمون عشاش اللي بعد ما فرخت بعد ما باذت ماتت.
0: بون
2: تدخل في البوليسيون تدخل في حاجه اخرى سي با ديو اللي 4 فوا 4 مي راه 4 فوا 4 يبدا ماهوش عارف اش قاعد يعمل. وصيهم انا برجوليه يلزم يزيدون في البيرمي اللي 4 يلزم انا اماتور دو لا ناتور يلزم يحب الناتور يحس بها
3: يحس بها تعمل له شروط قانونيه باش ما تمسش بالبيئه والشريط الساحلي وباش ما تمسش زاده
2: بالثروه الايكو سيستيم الكل اللي يقدر كيما البلاصه اللي نحكي عليها اليوم.
0: انا شنو قالوا لك الاولاد في يوتيوب؟ قال لك لازمك تعمل ابليكاسيون. انت يا رحاله لازمك تعمل ابليكاسيون خاطر لازمك تنجم عليه تورينا تونس الكوليكا.
2: شوف انا نحب العبيد كي باش تبعنا. قلت لك عندي باج حمدي حطاب فيسبوك وانستغرام حمدي حطاب. العبيد قاعده تسال فيا راني باش نحكي لكم على بلايص يا اما باش تلقاو لاكسي ساهل وباش تدخلوا حتى بالترانسبور بوبليك وهذا برانسيبي انا افيك لو مينيموم دانفستيسمون انت وعائلتك وانت واصحابك لازم تمشيوا تتفرهدوا
0: يعطينا شط الزويره شط الزويره ما فيناش الوقت نزيدوا نعمل بارتي اخرى زاد
2: 160 كيلومتر على تونس العاصمه ندخلوا على بيجا نتعداو قنطره الخمسه من قنطره الخمسه نمشيوا لنفزه نفزه قبل الوشتاء تاع اليمين بعثت لكم التصويره بلاكه مكتوبه شط الزويره شط الزويره من نفزه لشط الزويره حلق الواد الزويره تسمى حلق الواد مش حلق الواد
0: حلق
2: الواد الزويره على خاطر حلق الواد ناكلوا فيها البريك اما حلق الواد
0: نتبحثوا
2: فيها دونك حلق الواد الزويره اللي هي جايه تحت البراج سيدي البراق 30 متر براج سيدي البراق الالتيتود نتاعو لوتور نتاعو على شط البحر لافونتاج نتاع البلاصه شنو دونك باش ندخلوا باش نلقاو بيست نتاع 12 كيلومتر مش بيست كياس نتاع 12 كيلومتر اللي نلقاو روحنا على البراج على اليمين ونوصي العباد اللي باش تمشي ما نقربوش للبراج راهو شوف السلام قبل كل شيء ما نخليوش الصغار يلعبوا على الكوت نتاع البراج راهو سبيسيالمون السنه على خاطر النيفو نتاع الماء طلع وخلاف العوام اللي فاتت كان شفتوا السنه راهو الاليرت اللي عندنا سنين ما سمعناهاش سفارات الانذار اللي في اللي براج السنه سبيسيالمون في تونس معناها برشا بويسك النيفو نتاع الماء وصل الحمد لله هو خيرات من عند ربي نحاولوا بعدوا على البراج العبيد الأولية اللي باش يهزوا صغارهم ولا الأصحاب ماذا بينا حتى تفادليك وحتى العبيد اللي ماشي بالكراهب وباللي كات كات زادة ماذا بينا ما نعملوش ما نلعبوش بالكراهب قريبة للبراج راهو الزلقة بفلق
0: أنا
2: نوصيكم على بلاصة ننصحكم بها دونك ندخلوا حلق الواد زويرة باش نلقاو واد هو سمي حلق الواد زويرة على خاطر واد يحل على البحر في الشتاء وقت اللي نيفو نتاع البحر يطلع الماء البحر يصب في الواد فما ان ايكوسيستيم كامل من البحر يدخل للواد وفي الشتاء البحر يصب في الواد والبراج نيفو نتاع الماء يطلع دونك يولي يصب في البراج وتتخلط الدنيا غاديكا وتوت ان ايكوسيستيم اللي سيت ادابتي ما بين الماء نسبة الملوحة طالعة في ماء حلو دونك الماء الواد هذا انا اكتشفته مع صديق وعيد ميلاده اليوم محمد تيسير نادي
0: شاء الله كل عام وانت حي ألف خير محمد تيسير
2: تيتو كل عام نتفرج نلقاه بارتاجي تصويره ما فهمتوش واد غاب يدي قلت له وين البلاصة هذه قال لي نمشيو بحذا جمال حريزي وبرار السالم نتوجه لهم تحية هذوما أولاد المنطقة وهذوما اللي عرفونا بالمنطقة وبتركنها علاش البلايص هذايا يلزم تدخل لها كان بقيد لوكال راهو على اليمين متاعك راهي محمية جبل شيطانة ومحمية جبل شيطانة راهي غابة كبيرة على الأخر الغطاء النباتي اللي فيها والإيكوسيستيم اللي فيها ما يخولكش باش تدخل الدور فيها وحدك يلزمك ولد المنطقة باش تعرف المسارب راهو حكينا عمني ونعاود نحكي لكم راهو الحلوف موجود والحلوف موجود حتى في حلق الواد زويرع صديقنا شوقي اللي حكينا عليه عمني خلى خليفته تو نحكيو عليه تري بيانتو في المقاسب مش في الزويرع
0: العائلة
2: كبرت شوقي خلى خليفته دونك شوقي صديقنا اللي كان في حلق الواد زويرع وصاحب لي كومبير الكل وما فماش كومبير مشى وما وكلوش وما فكلوش عشاه على فكره
0: وما غيرش للحلوف
2: هذا شوقي شوقي شوقي الحلوف نتاع حلق الواد زويرع لكن خلى الخلفاء نتاعو في البلايص الكل وان شاء الله نحكيو عليهم تري بيانتو دونك قاعد نتعرف عليهم بالواحد
3: تعرف ربي احنا تو شكون ناقصنا ناقصنا حمزه
0: والله حمزه في بالي فما مسل هنا
2: حمزه البلاصه هذه بها حمزه بها صديقنا دونك حلق الواد زويرع حبيت العباد تسمع شوف الناتور يلزمك تعدي تعمل معها كونيكسيون وكان لقيت ما لقيتش روحك في البلاصه هذيك تو انا نحكي لكم دي بون بلون راهو كي تمشي الحلق الواد زويرع عندك على اليمين المقاسب وعلى اليسار شط كامل ما لقيتش راحتك في بلاصه تحرك شوف عمرك ما تطول في بلاصه ما تشبهلكش باش ما تطفيش البلاصه ما عجبتكش تحرك منها انا نصحتكم ببلاصه اللي هي حلق الواد زويرع حلق الواد زويرع راهي كوت كبيره قلت لك 26 كيلومتر راني ما لقيتش راحتي هوني الجروب ما عجبنيش شو انا عمري ما نجي الجروب نقول له شو العباد ماشيه للبحر باش تتفرهد اون دو سو ريسبكتي ما نجيش نقول له نقص هذاك اللي انت قلقك بالحسره كنت تمشي له تقول له راني ما جبتش عشاء ولا تحت بان مش باش يخلي وهذا اللي عجبني فيهم راهو
3: سوليداريتي
2: راهو عمره ما يخلي شوف سون دي كومباتون عمره ما يخلي زميله طايح با
3: ما يعرفوش راهو
2: ما يعرفوش القاه طايح بان
3: تحط اللي انت طايح بان في كذا يجيك على بان 200 كيلومتر
2: ولا دونك حق الواد زويرع كانت الوجهه نتاعنا اليوم نحبكم تمشيوا لها تكتشفوها تمشيوا بحذا العبيد اللي سميتهم لكم راي ناس تفرح بيكم والناس توريكم البلاصه بطريقتها روح حلق الواد زويرع تنجم تعوم في الواد
0: اوكي
2: الكوتر مل من هون يوم قابلك جبل شيطانه
0: اوكي
2: منظر مع غروب الشمس ولا اروع وكل مرة هاني نعطيكم بلاصة، راك ما عملتش ديكلاراسيون في بلاصة، استنيني ليميسيون اللي بعدها باش نعطيك بلاصة تعمل فيها ديكلاراسيون.
0: دونك هذه خليها نتاع صحاب.
2: فوالا
0: ونصفي امورنا شوي.
2: والا عندك البحر.
0: اوكي.
2: دونك الويد والا البحر.
0: اوكي.
2: البحر الكوت نتاعو وراهي مزيانة على الاخر. لكن ننصح العباد ما يحاولوش يقمروا في الماء. شوف باش نختزل لك الحكاية. لي درابو اللي عجعلتهم الحماية المدنية كانوا ابيض. راك تنجم تعوم. كانوا اورانجي راهو شبه مضطرب يعني ابيض راهو قليل الاضطراب وسامح للسباحه. اورانجي راهو شبه مضطرب يلزمك تعوم افيك يلزم التعس والحذر التام. واذا كان لقيتو اكحل راهو شديد الاضطراب وغير قابل للسباحه. دونك اوضح من هكا ما فماش. تمشي وباش تلقاو سباحه منقذين باش تلقاو حمايه حتى كما لقيتهمش هاكم خليوكم امارات اللي هما لي درابو اللي مجعولين واللي مخليتهم السلطات المحليه في كل بلاصه. البلايص هذوما لافونتاج اللي فيهم واني العباد اللي موجوده غادي علاش نسمي فيهم بالاسم
0: ايه.
2: نسميهم بالاسم على خاطر موجودين غادي كما يخليوش الله يقدر اي كاتير خاطر هما اصلا عندهم دي فورماسيون سوكوريزم
0: ناس
2: تعرف تعمل دي انترفونسيون على البلاصه. هذيك علاش بقدره ربي ما نسمعوش دي اكسيدون في البلايص هذوم. وهذيك نزيد نوصي على حاجه زاده رباب لي بوبيل ما نوصيش عليهم. هذيك حاجه ما نحكيوش فيها.
0: اهم
2: حاجه ركزيت بوبيل نتاعك روح بها وحتى بوبيل لقيتها ماهيش نتاعك خرجها. ونزيد نوصي على حاجه اخرى
0: سيش.
2: حاولوا كونوا دي بارتيسيبون في الايكونومي نتاع المنطقه هذيك. ما نهزش قضيتي من تونس. انا ماشي لنفزه نقضي من نفزه، ماشي لحلق الويد الزويره نقضي من حلق الويد
0: الزويره،
2: ماشي لاي تركينه نمشي اخر عطريه تعرضني في الثنيه باش نقضي منها باش نعطيو فكره طيبه علينا على خاطر احنا زوار تومبوري
0: موسميين
2: معناها فهمت.
3: هما يفرحوا يفرحوا برشا
2: بالرانيا هذه السيزون تاعهم. يلزم طوي
0: الزون هذيك كان كامبي وجونا بيه
2: بيه. بالنسبه للكامب لهنا اوتوريزي اترافير العباد اللي سميتهم لك جمال الحريزي وبرار السلمي.
0: أوكي.
2: تدخلوا غاديك هما ياخذوا لك لي زوتوريزاسيون وركحوا لك الدنيا الكل. وراني نحكي على بي دي سون تري كومبيتون
0: بطريقه قانونيه طبعا مع الجهات المختصه.
2: قانون اكثر من قانوني راك تمشي غادي. الاسباس سي ان اسباس دو كامبينغ ربي جعلوا الوسع والغابه قدامك والبحر وراك. كامبي غاديكا لي زوتوريزاسيون مجعولين يعني لو طون اللي نصبت قيمتك وركحت امورك يبداو خذاو لك لوتوريزاسيون راك نقول لك. وما نساوش لي الكونترول راهو الحرس الوطني مش مقصر راهو لي كونترول موجودين وهذا اللي حمايتنا بيان سور.
0: من شنو
2: واي منظر مخل الاداب راهو ماهمش باش يسكتوا عليه. ديجا راهو في حمله تو على شطوطنا قايمه حمله على شطوطنا قايمه يعطيهم الصحه. راهو كمل بحر يراك يعلم عليك زملائه ورام يجيوك ما تعملش حاجه مخله بالاداب باش ما تتحملش مسؤوليتك.
0: نحترموا المكان اللي احنا فيه تو سامبلومون
2: ونحاولوا نبروفيتيو لو ماكسيموم. تو على ذكر حمزه السنه سبيسيالمون راهو حوتنا رخيص.
3: تحيه ليه بربي في تونس غادي فما باش مشهوره
2: عندك الفليك تخرج
3: اي فما يعني نوعيه نتاع حوت غادي تلقاها
2: عندهم. انا اللي ريتو واصطدتو فما البوري في الويد والبوري في البحر
3: الله
2: فما
3: الله.
2: الورقه البحريه
3: الله
2: فما السر
3: الله الله
2: والدليل الكل موجود
3: والعظم نتاع البوري
2: والدليل الكل موجود. انا ننصح العباد اللي ماشيه غاديكا ننصح العباد اللي ماشيه الحلقه الويد الزويره راهي باش تعطي ان باكيج كامل دونك هز كانابيش نتاعو معاه عائلته بحذاه. نحاولوا انسادبت شويه للناتور ونخرجوا صغارنا ماك زون دو كونفور اللي هي متر رمل. وعمل لي ابني لي قصر لهنا. القصر ابني هولو وانت تطلعوا على كتفك وتدور بيه في الغابه وتوري فيه في تونس. خليه يحبها
0: اش بابول
2: شوف خليه يحبها على خاطر عندنا مره وراي تركنا مزيانة على الاخر. اما لازمها استحفاظ ولازمنا اليد في اليد الناس الكل نخزروا لها بعين كبيره. وراو كي تخزر لها بعين كبيره راهي باش ترجع لك بالباهي مهما كانت الصفه. راهو اللي تعمله اليوم يرجع لك غدوه ما تخممش.
0: وتمتع بالبحر كما هو مش بيسين قدام بحر.
2: لا لا لا لا
0: سلام عليكم راهي اغرى مره في حياتي ربي عين الناس الكل بيسين بيسين بحر بحر وضي طبيعة خلقنا ربي. ميرسي حمدي
2: لكسي البيسين شكرا. لكسي اللي باش تدخل بيه البيسين راك تعدي بيه نهار كامل في البحر.
0: صح للناس الكل حياة أذواقوية. ميرسي غازي يعطيك الصحة
2: ربي يبارك ربي ديديكاس صغير غيث الصدراوي ولد صديقي رمضان الصدراوي من جرومبيليا فيش ماركت جرومبيليا من أقوى الحواتة في الكابون.
0: بارك الله فيك
3: فرحت ما تخافش يقول غاث الزعلوني
0: على غازي هذا ورجعنا سيدي خويا بصحتك صافا مبروك نكمل لك انا عام كامل في مبروك سيبنا سيبنا سي غازي بن صربه حمدي حطاب شكرا فاروق يعيشك ايمان يعطيكم الصحه مره ميرسي بوكو ملتقى غدوه ان شاء الله. آخر مستجدات الإخبارية منك نسمع مع هدى الورغمي فيلمين أو باي باي.
4: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
5: Publicité.
6: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: متزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
9: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM، صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
10: مجلس منتصف النهار ديوان FM على السلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة مربي الأبقار والأغنام والمعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني، وذلك بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة. والوزارة توصي بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال لفترات ارتفاع درجات الحرارة، داعية كافة المربين إلى التحلي باليقظة خلال هذه الفترة. الإدارة العامة للحماية المدنية تكشف عن ملامح خطتها الوطنية لتأمين الموسم الصيفي للفترة الممتدة من 1 جوان الماضي إلى 5 من جويلية الجاري، والتي ترتكز على حماية الثروة الغابية والفلاحية إلى جانب تعزيز خدمات النجدة والإسعاف على الطرقات. أكثر تفاصيل مع رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة في تصريح لديوان FM على هامش ندوة صحفية.
11: فيما يخص الخطة الوطنية بتعليمات سامية من سيد وزير الداخلية، تم المصادقة عليها في اللجنة الوطنية منعقدة مؤخرا في شهر مايو 2026. وكان فيما يخص مجالات الحماية المدنية كانت تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية من الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير فرق متنقلة كما قلت لكم على 10 فرق متنقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية وتواجد كثيف للمواطنين. في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 عنا شهدنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويلية.
10: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلي يؤكد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يهدف إلى رسم السياسات الاستشرافية للبلاد ووضع مختلف البرامج والمشاريع على المدى المتوسط، بما يكرس الخيارات الوطنية ويعزز العدالة المجلية، وفق قوله خلال جلسة عامة عقدت اليوم بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع مخطط التنمية.
12: هذا المخطط الوطني الذي من شأنه أن يرسم السياسات الاستشرافية للبلاد وأن يضع مختلف البرامج والمشاريع على المدى المتوسط، بما من شأنه أن يكرس الخيارات الوطنية والعدالة المجلية ويسهم في تحقيق التطلعات والأمال في العيش الكريم.
10: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة تفيد بأنه تمت برمجة ربط خزان جديد لتدعيم الموارد المائية بالمنطقة، مما سيجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 6 صباحا من الغد بعدد من مناطق معتمدة تنفيذ التابعة لولاية سوسة، ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 4 بعد الزوال من الغد بعد استكمال أشغال الربط. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يقول إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية. من جانبها أفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بمحافظة بوشهر، مشيرة إلى أنه لا معلومات عن الموقع الدقيق للانفجارات حتى الآن. إطلاق سفارات الإنذار بمناطق عدة في الأردن وفق ما نقلته قناة الجزيرة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج منك نسمع فيه أمن الله.

0: بنسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
1: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعاده عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل تحياتي لكم وين ما تابعوا فينا شكرا لكل الناس اللي قاعده تتفاعل معنا تحيه لمتابعينا ومشاهدينا ومستمعينا في كل مكان تحيه خاصه لمستعملين طريق السلامه للجميع تحيه للناس اللي تسمع فينا في الخدمه ربي يعينكم وخاصة الناس اللي تخدم تحت الشمس في سخانة كما اليوم درجات حرارة مرتفعة نردوا بين على رواحنا إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا تحية زادة للناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا يحضروا في الفطور وغيره ملمومين مرحبا بكم أهلا وسهلا وتحية للجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج شنو باش نحكيو اليوم شنو هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتفيتا بعد تدشينها بأيام أعمال تخريب تطال صحة المغرب العربي وتثير موجة استياء موضوعنا في ماكس بارتاج جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى إعادة النظر في ملف المعادلة الطبية موضوعنا في الأكتو دو جور أين وصلت عملية تجميع الحبوب في ولاية باجة موضوعنا في ميديتور دكتور دولة يدعو إلى إعادة النظر في منظومة النموذج التي تحولت إلى هوس لدى الأولياء والتلاميذ فما هي الأسباب موضوعنا في ديكريبتاج حملة لحماية الغابات من الحرائق تحت عنوان كل ثانية تفوت غابة نجم تموت شنية تفاصيلها موضوعنا في إيكوويب عدد من العاملين بمراكز الأعمال التابعة للدولة يطالبون بالتسريع في صرف أجورهم موضوعنا في إنبوكس وجدها مفككة سرقة سيارة أجرة في القيروان صاحبها يروي التفاصيل في أنفو أنتوكس مقترح قانون يجرم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية في تونس فما هي تفاصيله وموضوعنا في الشفر دجور وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة شنو الحل لاحتباس الماء في الجسم موضوعنا في الأنفو
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
1: مرحبا حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي ضحى السويسي أشرف الرباحي كوت ديجيتال هدى الورغمي معكم كوت ميكرو
2: في تونس الكبرى على 93.5

0: لطيف.
1: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، ميلا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
2: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
3: مرحبا بكم، نهار السبت تم تدشينها، تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلة جديدة كانت بحضور وإشراف سفير كندا بتونس، حضور مدير التنمية والتعاون السويسري بسفارة سويسرا، ممثلي بلدية القيروان، عدد من نشطاء المجتمع المدني في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة في مدينة القيروان. لكن ما قاعد برشا بعد تدشينها من نهار السبت، الساحة هذه تعرضت إلى أعمال تخريب بالفيديو تشوفوا معنا في اللايف على فيسبوك وكذلك على شانل يوتيوب بتاعنا. شنو اللي صار للساحة هذه؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويته. الكاتب العام المكلف بتسير شؤون بلدية القيروان السيد حمادي عبد الله، مرحبا بك، اهلا وسهلا، صباح النور.
4: مدام هدى عسلامه، معنا في الديوان FM.
3: شكرا، مرحبا، شكرا على قبول دعوتنا، اهلا وسهلا. مؤسف ومحزن الصور اللي شفنا فيها ساحه المغرب العربي بعد ايام من تدشين نهار السبت الدشنة الساحه هذه. شنو اللي صار سي حمادي؟
4: هي ساحه السيده

0: سويسرا. هي سنوات دونك ما بين بلديه وتحالف المدن، بس نعملوا فضاء هذا، قلنا نحن جذاب وامن واكسيسيبل، معناها خاصه للمراه والطفل وللعائله بصفه عام. اش عملنا؟ يقول قائل عملنا الاناره جددناها الكل، معناها بكلي لونتيم ديستيل هذوك اللي من نوع التقليدي القيرواني. عملنا دونك فضاءات نتاع العاب، عملنا فضاء نتاع مؤانسه للمراه وللاسره يقعدوا فيه، عملنا برشا ظل، عملنا كل مكعبات كان تشوفيها مدام هدى هذوك وكل هلال ونجمه هذوك، معناها ماك التراث القيرواني، معناها في البلاد العربية عندنا كل الزخرف هذيك كيما القيروان كيما تونس كيما وين اي مدينه اللي فيها كل معناها سيونسيا. هو هذا وقع تدشين نهار السبت، وقع تدشين نهار السبت معناها ما بين ما في لي كومبوزونت نتاع لي بروجي، فما دي بروجي، فما لي باليز هذوك اللي الحواجز هذوك اللي يعملوا الكونتورنمون تاع الساحه لي باليز هذوك. هذوك وقع معناها لقيقه العبس بهم
1: تقليحهم على فكره معناتها مكبوسين بالونات، معناتها مش واحد عمل معاه اكسيدون عرضي، يعني واحد متعمد باش انه يقلعهم هكا ولا
0: هما مكبوسين توا بالونات ولا توا نحن سعبدنا عملنا شكوى للجهة الأمنية كبلدية، دي أول حاجة خطر ذلك فضاء عمومي وتجهيزات دونك عمومية، والإجراء الثاني دونك تفهمنا مع مكتب الخبراء اللي هو لاهي بالمشروع هذا مع الأربع بلديات على أساس أنه توا مش نعملوا تجديد كامل لتركيزهم هم هذوما بالتولي بالإسمنت المسلح، ما عادش كان بك البولونات باش نقرا وحسابنا هذه المعطى نتاع الفانداليزم هذا هو معناه فهمت.
1: الحواجز هذوكم تقلعوا، فما هذوكم فما اللي فيهم نباتات واللي فيهم اشكال وزخرف حتى هما تم الاعتداء عليهم هكا ولا
0: فما هذوما اللي باك هذوك كل اللي فيهم الزخرف هذيك، فما وقع اللي وقع معناها الاعتداء، وفما معناها الحقيقه زاد بس بكل شفافيه معاك مدام، معناها بكل ماكينه معناها هي بيدها معناها الحقيقه في البوز زاد هي بيدها ما كانتش فما اتونسيون باش يتحط النبي هذاك دونك باش يتعوض من طرف المزود. والمزود الجمعه الجايه تم اعاده تثبيت كامل وجذري للقاع الاعتداء عليه. والحاجة الأخرى اللي هي تجهيز الفضاء هذايا بمعناها بأعمدة ويكونوا إكيبي بكل كاميرا ذوما أو الديفينيسيون اللي باش تولي تمسح كامل الساحة، هذه ساحة كبيرة مدام هودي هي قرابة 8000 متر مربع.
1: معناتها سيقع تركيز كاميراوات، معناتها باش اي واحد تسول له نفسه الاعتداء على الساحه هذيا ولا على المكونات نتاعها هاكا الكاميرا ترصد معناتها الاشخاص هذوما شكون هما بالضبط.
0: فوالا هذه الاسبوع الجاي تو لي تكنيسيان معناها اللي باش يشوف الاماكن نتاع التثبيت باش يقع مسح كامل للساحه. ودونك نوليو نقوموا بالاجراءات نتاعنا، واي اعتداء نوليو معناها ينجم يعملوا هما اللي كاميرا هما ليدونتيفيكاسيون نتاع المخربين هذوما، ويقع دونك ابلاغ الجهات الامنيه بالامر هذا. دونك نحن
1: شنو دعوتك للعائلات اللي تجي تقعد الغادي بصغارهم؟ قلت عملنا فضاء المؤنسة للأسرة، عملنا ألعاب للأطفال، لأنه شفنا حتى شكون قاعد يقعد فوق المجسم من فوق وغيره، معناتها شنو هي رسالتك إلى أهالي القيروان باش تقعد الساحة هذيا جميلة ويستمتعوا بها أهالي القيروان في مرحلة أولى والناس اللي تزور القروان؟
0: نحن هذا توجهنا كبلدية قاعدين نخدمه كل مرة فضاء نسميه، وعملنا فضاء قبله هو في قدام البلدية لهنا سميناه فاميلي معناها معنى المرأة والحياة. توا نحن نخدمه برشا كي نقولوا المرأة يا مدام هي معناها الفضاء اللي تأم المرأة بكل أمان راهو معناها للأسرة، خاطر المرأة ما تجيش وحدها، ما هو تجيب العائلة متاحها تجيب أولادها تجيب معناها نحبه نحن طول القرآن طارس اللي هي مدينة سخونة واللي في الليل عنا العادة وأن نخرجوا للفضاءات العمومية هذه. المرأة وقت اللي الفريكانت الاسباس بيبليك تحب الأمن دونك بمفهومه الشام، ايش معناها نحن الأمن يكون معناها زان فارتمو إكليري يكون

0: دون سيكوريزي بالكاميرا المراقبه هذه. زيد مع هذايا معناه اللي هي راي فما الدوائر الامنيه فما فرقه معناه باش تامن الفضاء هذايا تكون فرقه ما يسمش تكون قاره بيان سور هي ما هوش في كل مكان مش نقدر نعملوا فرقه ولكن معناه امنيا معناه مش يكون مامن ودوريات معناه بصفه معناها مستمره تكون خاطر الفضاء هذايا معناها تريفا بيكونتي معناها يجيو برشا العباد والحقيقه وتوا ولا مزيان الى ابد حد وهذا ما يغطيش جماليه المكان هذاك دعوه للاسر للاولياء خاصه وانا مشدوا صغارهم نحن ما قلناش بيلعبوش نو الويند لا خليهم يلعبوا خليهم يجيبوا
1: وعيوا صغاركم زاد شنو قاعدين يعملوا هكا ولا
0: لا ولكن يكونوا مراقبين يوعيوهم راهو هذايا معناها كي نقولوا فضاء للاسره هي بدرايه التربيه معناها للاولاد الصغار وانهم يحافظوا على التجهيزات هذوك يا اخي نحن باش نكون مولي لهم هما اساسا باش يحافظوا عليه وهذيك هي معناها معناها ان اسباس بارتاجي معناها فضاء يكون مشترك للعائله دعوه للاسر معناها بالله حافظونا على اي حاجه راهي هذيك متكلفه علينا راهي متكلفه على الدوله متكلفه علينا صحيح تقول لي علاقات خارجيه ومنح وما الى ذلك
1: ولكن في الاخر كنا نجموا نعملوا حاجات اخرين معناتها نقعدوش ديما نصلحوا نجموا نعملوا حاجات اخرين ونحنا في بلادنا في حاجه باش نعملوا برشا حاجات مش نعملوا ساحه ونقعدوا معناتها نزيدوا نصرفوا باش نهيئوا الساحه هذيا معناتها الحاجه اللي نكسبوها والحاجه اللي نحصلوها في بلادنا دي نفرحوا بها ونحافظوا عليها باش نمشيو نعملوا حاجات اخرين هكا ولا
0: هذا هو بس نحن نعملوا فضاءات اخرى قاعدين نخدموا على المجال هذايا على المجال نتاع البيئه على المجال الجماليه نتاع المدن على مجال الجي دي بي الاتراكتيفيتي هذا رانا نخدموا عليه الى ابعد حد نحن انا امور نحكي من خلال مسؤوليتي معناها في بلديه القران نخدموا على رؤيه جديده للفضاء العمومي نحبوها راهو امن للاسره التونسيه للاسره يعني للمراه وللعائله وللصغار وللبو وانهم يمشيوا لك الفضاء العمومي يمشيوا تعرف نحن يمشيوا حتى يتعشوا راهم غادي يهزوا العباد عشاهم خاطر عندنا نسمه نحن كنسمه شايحه ونحن في الليل راهي مزيانه الى ابد حد معناها فهمت مدام
1: متنفس معناتها في ظل ارتفاع درجه الحراره
0: إيه نحن قصر رقادة ومن قبل معناها بورقيبة عمل قصر في القروان معناها في السخانة عملها في رقادة علاش على خاطر الهواء في القروان هو هواء صحي بالكدا دونك نحن عندنا التقاليد هذه نتاع السهرية في الفضاء العمومي رجاء من الخيان الكل معناه وانهم للاسر وانا نحافظوا على كل حاجه تتنجز معناه كسوا كل كولبيا طبي ولا كل اناره وكل التجهيزات اكتفيهم اللي عملناهم مزيانين وفيهم اضواء هذيك في الليل راهي منظر بديع معناه اعطات اعاده نحن شو سميناها اعاده حياه لكل الفضاء هذاك خاصه وأنه قدام معلم مزار إلى أبد حد معناه كسوة من التوانسة كسوة من المغاربة بصفة عامة كسوة من اللي توريست معناها نحن القران راهي مدينة سياحية بامتياز ونحن مدام هدى
1: فوالا هذا هو إن شاء الله ديما القروان جميلة يا ربي يحافظوا عليها أهليها وإن شاء الله ديما فيها مشاريع ونشوفوها من حسن إلى أحزن. شكرا سي حمادي عبد الله الكاتب العام المكلف في تسيير شؤون بلدية القيروان شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها احنا بصير معكم مشوارنا مرحبا نص نهار 24 دقيقة على موجتنا.
2: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Diwan FM.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
3: مرحبا، تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة. مشوارنا متصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا. كنا نحكيو على تعرض ساحة المغرب العربي بعد أيام من تدشينها في مدينة القيروان إلى أعمال تخريبية، وكان ضيفنا في المباشر الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية اللي أكد على أنه سيتم التدخل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مع تركيز كاميرات في القريب العاجل للمحافظة على هذه الساحة، و توجه برسالة إلى أهالي القيروان. نمشي إلى ألمانيا. جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى إعادة النظر في ملف المعادلة الطبية. موضوعنا تتسويته. في رد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يحضر معنا في المباشر عن جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا دكتور فيصل العكرمي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: السلام، مساء النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعين ديوان فم.
3: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. في رد كتابي على النائب البرلمان محمد علي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فسرت وتقريبا بعد 5 سنوات تحدثت على انه المعادلة الطبية تنجم تصير. الرد هذا بالنسبة لكم كان ماهوش واضح، وكان زادة ما قبلتوش هكا ولا لا؟
4: صحيح، وسبب انه ما قبلناش الرد هذا انه كان اول شيء رد مقتضب، وللاسف فيه مغالطه في علاقه بالكاليتي تاع شهاده التخصص في الطب للاطباء التوانسه الموجودين غاديك.
3: قيمه الشهاده بالتالي
4: قيمة الشهادة. نحن كجمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا بتكلم عن الموجات الأولانيين بدأوا من 2012-2013، يعني من الناس عندها 14-15 سنة تخدم في ألمانيا، وتكونت الجمعية هذه من الكوميونيتي تاع الأطباء الموجودين هذيك، اللي فيهم ما شاء الله ناس وصلت كملت تكوينها وخذت مواقع هي برشة في برشة سبيطارات في ألمانيا.
3: قداش عنا تقريبا، قداش عنا معناتها كفاءات طبية موجودة في ألمانيا؟
4: في حدود الألف طبيب تونسي يزاول المهنة في ألمانيا، والرقم هذا لا يأخذ بالاعتبار الأطباء اللي حاملي الجنسية الألمانية، لأنهم بالنسبة للنقابات الأطباء غادي صاروا أطباء ألمان يعني.
3: عنا برشة معناتها حاملين الجنسية الألمانية ولا شوية؟
4: حاملين الجنسية الألمانية، يعني في واحد فات 4-5 سنوات في ألمانيا
3: ينجم ياخوها معناتها.
4: على كل حال
3: والعدد كبير هذا، معناتها مش نعرفوا كفاءاتنا الطبية قداش موجودة البرة، معناتها قداش العدد؟
4: العدد هذا كبير، وهو في مواقع ما شاء الله، معناتها مواقع باهية برشة في النظام الصحي الألماني. كما قلت لك يعني فما رؤساء أقسام، فما رؤساء أطباء، فما استشاريين يعني دي كونسلتون، معناتها فما اللي مازالوا في بداية تكوينهم، فما من مستويات التكوين الكل. فهمتني ماذا؟ وهذاك علاش الجمعيه
3: شنو تزاولوا في تكوينهم؟ خلينا نفسروا شوي. الأطباء هذوما قراو في تونس وخرجوا، ولا من الاول قراو في ألمانيا؟
4: خليني نفهمك. في حدود 80% من الأطباء اللي زاولوا في المهنة في ألمانيا هما متخرجين من كليات الطب التونسية، يعني نجحت البكالوريا بمعدلات ممتازة ودرست في الجامعات التونسية كليات الطب التونسية وتكوينها التونسي 100%، وعملت الانترنات تاعها التربص الداخلي تاعها في تونس، وعملت التاز بتاعها في تونس، يعني الدكتوراه بتاعها في تونس. وفما اللي زاول مثلا في تونس كطبيب، مثلا انا وقت قبل ما نخرج عملت عام ونص في المناطق الداخليه في توزر، ومن بعد خرجوا لألمانيا. كي خرجوا لألمانيا خرجوا باش يعملوا كنا تال في تونس اللي زدنا معناتها الكورسيوس كورسيوس التخصص في الطب.
0: فهمتني ولا؟
4: الاعتبارات كثيرة يعني الاعتبارات منها الاعتبارات التكوينية البحتة الاعتبارات العلمية الاعتبارات المادية ما ننسوهاش ما غطوش عين الشمس بالغربال
0: ظروف العمل
4: ظروف العمل إلى ما آخر ذلك. فهمتني ولا؟ الناس هذوما تلقوا تكوينهم بأقوى المعايير وأرقى المعايير التكوين الطبي في الاختصاص الطبي في ألمانيا. حتى حد ما ينجم يشكك في الـ في في الكاليتي في جودة في جودة النظام الصحي الألماني. وهذه المغالطة الأولى في للأسف في الرد رد الوزارة على مسألة السيد النائب أنه يقول أنه شهادة الاختصاص في الطب الصادرة في ألمانيا بالنسبة للأطباء التوانسة هي شهادة تأهيل من هيئات جهوية. وهذا مجانب للحقيقة تماما، بمعنى أنه ألمانيا دولة فيدرالية، بمعنى أنه كل ولاية هي دولة في داخل الدولة وعندها هيئاتها، ومش كل واحد باش يمشي يعمل امتحان الاختصاص يعني امتحان انهاء الاختصاص في الطب باش يمشي لبرلين. لا، فما هيئات اللي هي لاية بتكوين الأطباء، يمشي الطبيب يعدي فيهم بعد ما يكمل فترة الاختصاص بتاعه اللي هي تتراوح بين 5 سنوات كأقل تقدير إلى 12 سنة في بعض الاختصاصات، يمشي يعدي الامتحان بتاعه وياخذ شهادة الاختصاص في الطب الألمانية، واللي هي بالمناسبة معترف بها في ألمانيا لكن معترف بها في أوروبا كلها ومعترف بها في الدول الخليج الكل. يعني الطبيب الحامل لشهادة الاختصاص في الطب من ألمانيا هو مؤهل باش يخدم ككونسلتون
0: كمستشار
4: استشاري في دول الخليج مثلا. هو يعني اوتوماتيكمون يعني آليا يخدم في كل دول الاتحاد الأوروبي. فهذه نحب نأكد عليها انه يعني تشكيك في قيمة شهادة الطب ولا الاختصاص في الطب الألمانية للأسف ما كناش ننتظروه من الوزارة، من خاصة من السيد الوزير اللي هو على علم بوضعيتنا. والدليل على هذا انه أكثر من 70% من أطباء التوانسة اللي كملوا الاختصاص تاعهم مخصوص شهادة في ظرف أشهر قليلة يدخلوا كاستشاريين في المستشفيات الألمانية، بمعنى أنه النظام الصحي الألماني يعترف بكفاءتهم ويحطهم في مواقع القرار. يعني مش كطبيب اختصاصي عادي، لا، أوضاعات يعني على الأقل أوضاعات. الأوضاعات هو الاستشاري، هو الإكيفالون بتاع يعني لا تقارن يعني هما دو سيستم ديفيرون، لكن الإكيفالون بتاع انسينيور في تونس.
0: في تونس الوزارة قالت أنه لازم 5 سنين هكا ولا لا من ممارسة المهنة حتى يتم الاعتراف بالشهادة هذية أو حتى يتم المعادلة الطبية في تونس هكا ولا لا.
4: لهنا نوضح لك البيان، الوزارة يستند إلى قرار أصدر في الرائد الرسمي في أكتوبر 2023 واللي هو قرار من وزير التعليم العالي وليس من وزير الصحة بعد استشارة وزارة الصحة، لكن لم يستشر فيه أي طبيب تونسي يزاول تعليمه وإلا تكوينه أو يزاول مهنة الاختصاص في الطب في خارج تونس. القرار هذا شنو يقول أنه الناس اللي تحصلت على شهادة الاختصاص في الطب خارج تونس يعني بغض النظر من وين الشهادة الأصلية، يعني شهادة دكتوراه في الطب من تونس أو من ألمانيا أو من فرنسا أو من رومانيا أو من أي مكان، تقول أنه هو لحتى باش يمارس كطبيب مختص في تونس لازمه سنتين يخدم في تونس معادلة يعني كطبيب متربص، ثم امتحان. وفي آخر الفصل شنو يقول هنا، ويمكن لمن تجاوزت مدة ممارسة الاختصاص في البلد المهجر، يمكن وركز على يمكن يعني خاض على التقدير الفردي والتقدير الشخصي لمن سيقوم بالإجراءات، يمكن التغاضي عن التربص أو الامتحان أو كليهما معا. بمعنى أنه للأسف أنه بعد 5 سنين بعد ما أنت تكون تكونت من 5 إلى 12 سنة وبعد ما مارست المهنة 5 سنوات غادي وقت تدخل في بند ويمكنه الاجتهاد الشخصي للي باش يعمل لك الاوراق بتاعك. ولهنا ملاحظه زاده انه
0: معناتها بعد 5 سنين حسب القانون يا اما تعمل سنتين معادله ثم امتحان ولا يمكن التغاضي على احدهما او كليه. هذا
4: أو
0: القانون
4: شو يقول؟
0: 5 سنين هذيك واضحه معناتها من الاول واضح. هذا شنو يصير
4: بالنسبه ل 5 سنين؟ نحن شوف نحن مشكلتنا معناتها يؤخذ كلها ويتركوا كلها. ايش معناتها؟ معناتها نحن حكينا مع الوزاره حكينا انه اعطيني اليه واضحه وسريعه خاصه وشفافه للمعادله هذه. انه اول شيء تعرف معناتها 5 سنين بعد الاختصاص او 5 سنين بعد الاختصاص يعني الناس صار لها في المانيا مثلا اقل شيء 12 سنه كونت عائلات عندها التزامات عندها معناتها بعد دخلوا في دوامة ويمكن وما يعرفش على روحه ومن بعد يستنى 6 شهور إلى عام. وهذا كلام عن تجربة وعندنا ناس تعمل في المعادلة طبعا. والناس اللي زاد مدام هدى اللي كملوا اختصاصهم ويحبوا يرجعوا لتونس علاش يلزمهم يستنوا 5 سنين باش يرجعوا لتونس؟ علاش يلزمهم باش يرجعوا لتونس يعملوا عامين تربص؟ تقول لي السيادة العلمية نفهمك بالكده لكن فما آليات أخرى لممارسة السيادة العلمية للتثبت من أهلية الناس هذوما أنك تشوفهم شنو على شنو قادرين وعلى شنو مش قادرين. يعني سنتين تربص في المستشفيات التونسية ما نتصورش أنهم باش يزيدوا للطبيب الحامل اللي شهادة الاختصاص من ألمانيا باش يزيدوه علميا أو مهنيا.
0: أنت تحكي على ألمانيا لكن الوزارة تقول لك مثلا مش كما الشهادة الألمانية ولا التكوين في ألمانيا كما في دولة أخرى. أنتوا ما تطالبوا بالاستثناء في ألمانيا معناتها ولا شنو بالضبط؟
4: نحن نطالبوا بوضع الأمور في نصابها بالنسبة للأطباء التونسيين الدارسين والمتكونين في المدارس في الكليات التونسية. هذوما نشوفوا لهم حل لأنهم ناس حابة تساهم في إعادة بناء القطاع الصحي في تونس. ناس عندها علاقات ناس عندها برشا جسور تواصل بين الشمال والجنوب بين أوروبا وتونس. ناس نجم تجيب برشا أفكار وتجيب برشا مشاريع وتجيب برشا نفس جديد للنظام الصحي التونسي اللي بقى للأسف مربوط برشا بمدارس أخرى المدرسة الفرنسية. وهذا احنا قلنا وفي في في تواصلاتنا مع وزارة الصحة خلينا نحكوا نشوفوا ان احنا نشوفوا كأطباء انه لازمنا مثلا 6 شهور يعني بريود دو ريادابتاسيون معناتها فترة إعادة تأقلم لأنه الدويات في ألمانيا مش كما الدويات في تونس. اللي بروسيدور في ألمانيا مش كما اللي بروسيدور في تونس. طبيعة المرضى في حد ذاتهم طبيعة هذه قلنا ما يصيرش مش مشكلة 6 شهور مش مشكلة ما عندناش حتى مشكلة. لكن انك تحط عامين للناس اللي مازالت كي خذات الشهادة بتاعها العامين هذوما راه تامبليك برشا حاجة تامبليك انه الناس هذية تبدل حياتها الكل تمشي من من من ستاندار فينانسي واحد اخر. الناس هذية عند انك ترجعوا شنو باش تربح من انك ترجعوا كمتربص يعني.
0: وانا ديما تحكي على الشهاده في المانيا والتكوين في المانيا معناتها بالنسبه لكم يعني الشهاده الطبيه في المانيا عندها القيمه نتاعها علاش لا يتمش الاستثناء وانه يتم معناها الناس اللي قاعده تكونت في المانيا ما نحكيوش على الاطباء اللي تكونوا في كل انحاء العالم دائما معناتها هذا باش نكونوا واضحين باش نفهموا الموضوع واضح.
4: انا مخول يعني باش نحكي على الاطباء
0: الشهاده اللي تاخذت في المانيا واضح.
4: لكن لازم تنويه انه عندنا شراكات كبيره مع الزملاء اللي يمارسوا في كل دول العالم خاصة في فرنسا. عندنا شراكات كبيرة زادة مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان واللي هي المشكورة يعني وصلت صوتنا للسلطات والحق يعني في الأشهر الأخيرة كانت تسمى مؤشرات إيجابية أنه الموضوع هذا سيقع النظر فيه وأنه فما جديد جاي وفما تواصل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لأنه أصلا يعني عمدائنا وأساتذتنا زاد عماد الأطباء يشوفوا أنه هذا وضع ظالم بالنسبة للأطباء التونسيين في ألمانيا أنه يلزم يستنى 5 سنين بعد الاختصاص باش يرجع ويشوف راهو يتنحى له ستاج ولا يتنحى له الإكزاما ولا يتنحى له زوز. وبالنسبه للناس اللي مازال كي كان اختصاصها يقول لك علاش يعمل في عامين شنو باش يزيدوا عامين شنو امتحان يخضع للنقاش مش مشكله ما عنديش حتى مشكله انه يقع تقييمك كطبيب تقييم كفاءتك كطبيب ولهنا النوع زاد انه للاسف صارت حمله تنمر كبيره على الاطباء انه اما التخوين انه الناس خرجوا من بلادهم وما عادوش يحبوا يرجعوا والحال انه نحن نتوا معناتها نحن نفاوضوا باش نحبوا نرجعوا معناتها
0: باش ننفعوا بلادنا
4: فوالا والا الناس اللي تقول لك اللي الناس اللي بكالوريا بتسعى ومشات قريت دراوين ومن بعد تحب تو ترجع من غير معادله يا ناس راهي راهم ناس هذوما نخبه البلاد اللي نجحوا في البكالوريا باحسن اعداد واللي يقروا في الكليات الطب التونسيه واللي مارسوا في المستشفيات التونسيه واللي مشوا حلوا حلوا جوانحهم في نظام يعني
0: ما مشاوش من الباك بتسعى كما قلت انت
4: فوالا يعني هذه الحقيقه يعني كتنويه صغير وقصر نحكم على الرأي العام لأنه التواصل مع الوزارة أو مع الهيئات الأخرى عندها قنواتها يعني نحكم على الرأي العام يا ناسرة البلاد في حاجة للأطباء يعني أنا طبيب تبنيج منعاش نعرف مثلا قصة بلادي والجنوب الغربي الكله قديش ناقص أطباء تبنيج منعاش أطباء القلب أطباء الجراح يعني البلاد راهي في حاجه الاطباء
0: الاطباء الاختصاص فوالا ما نكملوش نخسروهم نشوفوا نحلوا قنوات ونشوفوا وضعيات معناتها وما نعملوش عراقيل باش الاطباء نتاعنا هذوما معناتها ما يختاروش انهم يقعدوا في البلدان هذيا وينفعوا البلدان هذيا وما يرجعوش لبلادهم. شكرا دكتور فيصل العكرمي عن جمعيه الاطباء التونسيين في المانيا, شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها اين وصلت عمليه تجميع الحبوب في ولايه باجا بعد الفاصل. الله
2: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكة الموجة صفاقس
9: على 91.2
2: تونس
9: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
9: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فهم صوتكم. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا. عملية تجميع الحبوب في ولاية باجة، باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عملية تجميع الحبوب على المستوى الوطني. شنيا وين وصلت العملية هذية؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تشويته. رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري بباجة سي شكر الجبي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: تحية إلى كل متابعي ديوان فهم.
1: شكرا، مرحبا. طمنا سي شكري، وين وصلنا في عملية الحصاد وتجميع الحبوب؟
2: والله العملية قاعدة تصير بطريقة عادية وسلسة، ونحن اليوم في يعني جاوزنا وصلنا قرابة 80% من الحصاد.
1: 80%
2: من الحصاد يعني على مستوى باجة، يعني قرابة 79-80%. التجميع باجة في الجلد زملين البارح،
1: زملين قنطار، اي
2: زملين قنطار من البارح في حدود 22% من الانتاج الوطني. قاعدتها باجة كانت وفية من حيث المردودية. الأهم من هذا أنه زملين قنطار هو تعرف أنه نحن في الموسم وفي ذروة الموسم، ولكن نفكروا أيضا في الموسم القادم. مستوى باجة 270,000 بذور ممتازة، قمح صلب وقمح لين وصغير، اللي هما استعدادا للموسم القادم موجودين. 270,000 على مستوى 2 شركات اللي موجودين في باجة، شركات التكثير، من 500,000 على المستوى الوطني. هما 270,000 وقع تجميعهم في ولاية باجة
1: أكثر مشتر معناتها تقريبا،
2: ومؤشر إيجابي إن شاء الله، أيضا مؤشر إيجابي للسنة القادمة، لأنه وطنيا نحن اليوم في الموعد هذا وصلنا إلى حدود 500,000 بذور، بمعنى أن إن شاء الله العام القادم مش يكون أيضا فيها رقم قياسي في علاقة بالبذور الممتازة اللي مش تكون متوفرة لدى الفلاح مش في باجة بالقدر، إنما على المستوى الوطني.
1: فما تقدم قديش تقريبا نجم نقولوا على عام ناول باش نعرف انا احنا البذور الممتازه نتاعنا متى وين ماشيين في لون سق؟ يعني عملوا قديش كان عندنا بذور ممتازه
2: يعني
1: في باجة؟
2: البريد كان في حدود الخان، كان في حدود 700,000، واللي هما كانوا يعني 100 نضاف اللي تم تداولهم بين الفلاح هما 524,000.
1: اذا على مستوى وطني وانا تتحدث
2: مستوى وطني، يعني البذور على ذمه الوطن الكل ماهوش على ذمه باجة. وقت نتحدث اليوم على 270,000 قنطار موجودين إلى حد تاريخ البارح، فهذا على مستوى هي على الوطن ككل مش الباجة، توفر فيها الباجة ما يتوفر فيها الباجة فقط، وإنما هو مشهور على ذكمة كافة مزارعي الحبوب. هذا أيضا مؤثر إيجابي الحقيقة، يعني فما نقص ونحب نأكده، والنقص موجود حسب التوقعات قبل الحصاد. فما نقص كيما على المستوى الوطني الكل، أيضا على مستوى ولاية باجة فما نقص ممكن يوصل حتى ما بين 15-20% حسب التوقعات.
1: نقص شنو؟
2: يعني نحن اليوم في 80% نتحدث على زبنين القنطار، يعني 20% مش نوصل إن شاء الله زبنين ونص زبنين 600. تعرف أن السنة الفارطة باجة جمعت زبنين 800.
1: نقص في الصابة مقارنة بعام ناول، معناتها نقص في الصابة مقارنة بعام ناول.
2: السنة الفارطة فما نقص، بالطبيعة النقص هذا عبرنا عليه في أكثر من مرة، وأنا الحقيقة عبر ديوان فهم أدعو الخيان البحث العلمي والخبراء لأنه يبحث. تعرفوا أنه اليوم السنة هذه كانت سنة ممطرة، وكان فما عمل كبير وجاد من الفلاحة، ولكن رغم ذلك كان فما نقص على مستوى الإنتاج على المستوى الوطني. والنقص هذا سجلناه الناس كله وتحدثت عليه العباد الكل، ونحن اليوم شفناه ميدانيا يعني في السناتر في مراكز التجميع فما النقص هذا الموجود ودون التوقعات. الحمد لله عام باهي، العام فات كان عام جيد، العام هذا أقل منه ولكن أيضا حاجة باهية، مش بالسهل في تاريخ البذور وفي تاريخ قمح الصلب وفي تاريخ الحبوب أنهم يكونوا عامين تابعين بعضهم بجرة بعضهم يكونوا سابق، ولكن كنا نأمل في أن الحق يعني سابق قياسية هذه السنة، ولكن للأسف فما نقص. نقص هذا يلزم الحقيقة للأمانة باش ننجم ونستفيد منه السنة القادمة. المطر موجودة وصابة ناقصة شوي، علاش يلزم الخيال
1: في البحث العلمي يفسرونا معناتها شنو هي الأسباب هذي؟
2: يفسرونا الموضوع هذا، هي صحيح فما عوامل، فما عوامل طبيعية، البرد الشديد، العوامل تاع السخانة اللي جت شوية 6 أيام جو في أبريل سخانة أكثر من 25 درجة، أيضا نقص لامونيتر ونقص الدي بي أثروا درجة أقل. أنا يلزم يكون فما رأي موحد، لأنه يعني إذا كان كنا نتحدث على صعبة قياسية، كنا نتحدث على حتى الخبراء، حتى وزارة الفلاحة خرجت تحدث على صعبة، فنعملوا من بيش من بلاد القمح من 22% إنتاج، أنا نلقوا جواب ويكون واضح ودقيق، خلى حتى نستفيد للسنة القادمة. مهم برشا أن نحضروا للموسم القادم، والفلاح بدأ يحضر للموسم القادم، حضر في بذوره الذاتية، ماذا به يكون الاسم ذاته الديابي تكون موجودة عند المجمعين، خليه الريمورك اللي هز الجمح ماذا به يهز الديابي نتاعه ويروح به، ما هيش مادة خطرة ونجم يحطه عنده وما فيهوش حتى إشكال. إن شاء الله يكون فما يعني انتباه للي صار، لأن قايس اللي صارت سنة فارتة
1: مش معاش تتعاود،
2: يعني بسنة 26-27 يكون سنة باية في علاقة بالبذور الاسم ده والتمويل والإرشاد
1: اللي هو أهم حاجة.
2: فما إشكال في علاقة بالإرشاد،
1: واضح
2: حقيقة فما إشكال في علاقة بالإرشاد، وفلاح يتشكيه ولا حد باسم الفلاحة في ديجا يتشكيه من الأدوية كلام صحيح ولا مش صحيح، أبا ينزم شكون ينزم يثبته، يعني يجب فما تكون مراقبة، يجب يجب إدارة العامة للصحة النباتية تخرج تتحدث لنا وتقدم لنا مع معطيات، لأنه فعلا مفاجأة مش للوزارة الفلاحة فقط، وإنما مفاجأة للفلاح، فلاح اللي ينظر للقطعة نتاعه في آخر لحظة ويعتبرها مش تعطي روند مو، تعطي يعني مردودية نتاع 40 أعطاته 28 أعطاته 27، فما يعني نسبة نتاع أقل، فإن شاء الله هذا نلقوا جواب
1: إن شاء الله يوضحوه قبل ما نبدأ الموسم القادم إن شاء الله على خير. شكرا سي شكرا جبي رئيس الاتحاد الجوهر في رحلة صيد البحري بباجة، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. موصلين معكم مشوارنا دكتور دولة يدعو إلى إعادة النظر في منظومة النموذجي التي تحولت إلى هوس لدى الأولياء والتلاميذ. علاش شنو ماذا شابه هذه المنظومة؟ نحكي في الموضوع تسويته
0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع، منك نسمع.
1: ماذا يشوب منظومة النموذجي في تونس، وعليش تحولت لها وصلة الأولياء وتلاميذ، وشني النقاط التي يجب مراجعتها من خلال قراءة لمناظرة السيزيام لهذا العام؟ نحكي في الموضوع تفاصيل تسويته.
0: ديكريبتاج.
1: دكتور دولة في علوم التربية، الخبير لدى اليونسكو سيد مراد البهلون، نورتني. أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا مدام، بارك الله فيك على الدعوة.
1: شكرا، نورتني. أهلا وسهلا،
3: ونشكر كل الفريق العامل، ونتمنى بطبيعة الحال أن تكون الحصة مفيدة بالنسبة للسادة المستمعين.
1: شكرا سي مراد، أهلا وسهلا. مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية، هاد نبدأ بلغة الأرقام ساعة اليوم نحطوها في إطارها، ثم بعد نحكيو على هالمنظومة اللي تحولت إلى هوس من التحضيري وصولا إلى السيزياماني.
3: بارك الله فيك مدام. ساعة قبل كل شيء نحب نهني تلامذة النجباء ونهني الأولياء متاعهم، ونعرف أنه فماش حاجة في تونس تسعد الأولياء قد النجاح، لكن أعتقد أنه هستير النجاح ما يزمش تخفي علينا مجموعة من المعطيات العلمية، وهنا نحب نتكلم بطريقة علمية أكاديمية. يمكن عندي ثلاثة ولا أربع ملاحظات أساسية نحب نسوقها من أجل تحسين بطبيعة الحال المقاربة التربوية هذه. النقطة الأولى هو شنو هالنموذجي هذا في تونس؟ كل يعلم دون شك أنه وهنا فما مجموعة من الأسئلة، هل هي حلة تشريفية نلبسوها على بعض المعاهد ونحيوها على معاهد أخرى، ولا ينبغي أن تكون بطبيعة الحال هي سياسة تربوية داخل مؤسسة؟ احنا نعرف في تونس على أنه المعاهد النموذجية قد أنتجت بقرار وزاري وبقيت صفة تاخوها بطبيعة الحال، والحال أنه اليوم العالم كامل يخدم وفق مؤشرات ومعايير وتصنيفات وطنية، ولكن أيضا تصنيفات دولية. فإذا سؤالي أنا هنا هو أنه لماذا تبقى صفة النموذج حكرا على بعض المؤسسات ويتم بطبيعة الحال إقصائها من مؤسسات أخرى. هو باستثناء بطبيعة الحال معيار وحيد اللي هو ليزين بوت مع التلامذة اللي داخلين كنا ب16 وب16 20 بعدها بدل 15 تولينا ب14 ما تلقاش معناتها فما خصوصية ما بين بعض المعاهد الجهوية في صفاقس ولا في تونس ولا في المستير فهمت ولا لا في ولا في مستوى نوعية المدرسين لا في مستوى الشهادة ولا في مستوى بطبيعة الحال انت تو نفس المدرس كان يشتغل في معهد مصنفته انت عاديا ويصبح غدوة يشتغل في معهد يسمى نموذجي الشخص هو هو نفس المهارة نفس الكفاءة فإذا ماذا تبدلت التسمية فإذا الخوف كل الخوف على أنه يتحول هالنموذج هذا إلى هوس لدى الأولياء وإلى هوس لدى السادة المدرسين والحال أن هذا الهوس يخفي حقائق صادمة جدا.
1: شو هي هالحقائق هذه الصادمة؟
3: هذه الملاحظة متاعي فإذا أعتقد اليوم إذا الفكرة هذه متاع النموذج اشتغلت لمدة 10 أو 15 سنة وفق قرار وزاري اليوم العالم يتجه شيئا فشيئا نحو مقاربة الجودة نحو مقاربة الاعتماد وفق معايير فلماذا لا نضع من النموذجية مجموعة من المعايير ومجموعة من المؤشرات ينبغي أن تشتغل عليها المؤسسة التربوية ويتم تصنيفها وتدخل في إطار مشروع المؤسسة
1: ما تتنجم تكون كل مؤسسة تحول إلى مؤسسة نموذجية
3: فريق بيداغوجي يشتغل وفق معايير متعلقة بطبيعة الحال بالتكويني بالتمهيني بالتعليمي بجودته إلى غير ذلك
1: معناها المؤسسة التي ترتقي إلى مستوى هالمؤهلات هذية تنجم تصنف
3: كما نموذج كما نظام الجودة كما حاجة مع تصيفة في المطلق أي أنت مدى الحياة نموذجي فقبل كل ثلاث سنوات تتم المراجعة بطبيعة الحال وهنا نخليه شوية مبدأ التنافسية ونخليه مبدأ بطبيعة الحال
1: احنا التنافسية تو موجودة في المدارس شنية المدرسة اللي خرجت أكثر للنموذج
3: هذا راهو يأكد عن النظام التربوي التونسي راهو تحول لسوق دلال راهو تعرف أنه المؤسسات التربوية في العالم كامل عندها وظيفتين أساسيتين الوظيفة الأولانية هي وظيفة وطنية توحيدية واضح تتعلق الأمر بالتكوين وفق معايير وطنية وفق ضمير وطني وفق كذا فإذا الوظيفة الاجتماعية للمدرسة ويبدو أن المدارس في تونس تحولت إلى بوسيغ دانديفيدي في نهاية الأمر وغاب بطبيعة الحال علاش اليوم مثلا التاريخ والجغرافيا ومواد التنشئة الاجتماعية والحياة والمواطنية والعيش المشترك وقيم التكافل والتشارك وكذا انقرضت في اتجاه مثلا بعض المعارف البالية التي لا تغني ولا تسمن كيفش خلوها مع
1: من جوع
3: من جوع بطبيعة الحال وأصبحت طيب نعطيك مثال بسيط أنت وصلنا ل 14 معدل وتشوف أنه الفرق بين تلميذ التحق النموذج والآخر ما التحق النموذج على همزة قطعية مع كل احترام الهمزة القطعية والهمزة الوصلية والشدة إلى غير ذلك فإذا هنا مذهبية السادة الخبراء في وزارة التربية والسادة المختصين في المسائل هذه يبينوا لي على أنه ثم فوارق ذات دلالة كبيرة جدا بين تلميذ التحق بالنموذج وعنده 14.00 والآخر لم يلتحق ب 13.95 فهمت ولا واضح فإذا أعتقد أنه المعايير هي معايير فيها في حاجة إلى كثير من المراجعة هذه النقطة الأولى
1: النقطة الثانية
3: دونك يجب نخرج النموذج هذا من منطقة الاستهلاك الاستشباحاتي سواء كان مدرسي أو كان تلمذي أو كان أولياء إلى غير ذلك ويبدو أن السوق الموازي يبدأ تشتغل على الشيء هذا بشكل كبير جدا
1: بمعنى السوق الموازي ما
3: السوق الموازي يعني هيك الدروس الخصوصية الأولية وهذا أدى إلى قتل الطفولة في في في في في في في في الطفل وكان حبوا يشوفوا احنا تو عندنا نظرية الصمود والصحة النفسية أنا مع الدولة التونسية كي تمشي في سياسة رعاية المواهب ما عندي حتى مشكلة لكن أنه اليوم ماشي نغلق الطفولة في مجموعة من المؤشرات متاع المردودية نبدأ نشتغل عليها من سنة أولى ابتدائي ونقط كل ما هو ذكاءات أخرى هامة جدا هذا يراه هوس كبير ويقود بالمنظومة التربوية إلى نوع من أنواع الخنق للتلميذ وقتل بطبيعة الحال الثراء الموجود خارج المعايير التي نشتغل عليها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو زمنية هالمناظرات هذه بطبيعة الحال. شوف أنا مع فكرة أنه ثم تنوع في مستوى ذكاء الأفراد على مستوى كيف وعلى مستوى كم. هذا قانون طبيعي. رغم أنه دراسات العلمية على أنه تأكد على أنه مفهوم المردودية كمفهوم مجرد خاص ليس له معنى، لابد فما تأثير العنصر الاجتماعي والجغرافي إلى غير ذلك. لكن هذا لا ينفي بطبيعة الحال على أنه هنالك اختلافات في مستوى نوعية الذكاء وفي مستوى الرغبات وفي مستوى صلة بالمعرفة. اليوم أنه نحصر دور المدرسة في ذكاءات صورية لغوية منطقية مع التهميش كامل لمواهب أخرى في الفن في الجماليات في المواطنة في الإبداع في نعرف نظرية الذكاءات متعددة، أعتقد أنه هذا يراه قتل طفولتي وقتل للصيد الذكاء الوطني
1: وإجحاف في حق عدد كبير من التلاميذ اللي عندهم
3: لأنه نعرف أنه صحيح تو نجحوا 5300 واش ولكن فما 44000 ما
1: نجحوش.
3: راهو هذوما لا يصنفون في غابتي أو في خانتي الذين فشلوا، بل بالعكس عندهم أكيد
1: ذكاءات أخرى،
3: ذكاءات متعددة ومردوديات متعددة. وأعتقد أنه ما حناش مسموح لنا باش نعيشوا الأطفال حالات متاع رعب ودموعهم على المخدد وحرقين رواحهم وحرقين الأولياء متاعهم والصورة الاجتماعية متاعهم تهزت بطبيعة الحال نتيجة معايير لم تعد بطبيعة الحال. ونحب نحكي فيها معايير بطبيعة الحال التقييم. في أباس يكون عندي أخصائي من وزارة التربية قدامي توا ويتحدث عن المناظرات وناخذ بالعربية وناخذ الرياضيات ونشوف شنو كيفية المستهدفة ونوعيتها وإلى أي مدى تعبر هذه الكيفية المستهدفة عن فوارق ذات دلالة، خاصة في العالم كامل مش في تونس. عملوا دراسات في تونس
1: لكن هاد نستفيدوا من النتائج
3: يعني الأطفال اللي نشحوا في النموذجي في السنة السادسة وألا في السنة التاسعة ما هو مش بضرورة هم اللي مش يتميزوا في البكالوريا، ما هو مش بضرورة مش يتميزوا في الجامعة، ما هو مش يتميزوا هم في المستقبل في المهن، لأنه ثم كفايات أخرى ومهارات أخرى ينبغي أن نشتغل عليها. إذن
1: نختمه
3: أعتقد أنه هذه الفكرة الثانية هو أنه أنك تخلي النموذجي في المرحلة العمرية بتاع 12 سنة لابد من مراجعته.
1: واضح هذا هو.
3: هذه النقطة الثانية.
1: قديش مازال عندك من نقطة؟
3: نعم.
1: قديش مازال عندك من نقطة؟
3: مازال نقطة كملها نقطة ثالثة فقط يتعلق
1: نرجع لها بعد الأخبار. خليوا زملائنا في الأخبار ثم نرجع بشكل.
3: في سابق هو أنه اليوم يلزم نفكروا في إطار معاهد نموذجية أخرى.
1: هاي.
3: تشتغل على نوعيات أخرى من الذكاء في الجماليات في الإنسانيات في الرقميات إلى غير ذلك.
1: فلا هذا يطرح معناتها المؤهلات اللي أنت قلت عليها، من نجم نعمل كل معهد عنده مؤهلات في ذكاءات معينة وياخو نموذج في
3: كل معهد يش من شغل وإحنا على الذكاء داخل نفس الشخص.
1: فلا
3: دونك لا فليكسيبيليتي شي لا ميم بيرسون لي تري اكزيجي في المنظومات التربوية. فإذا يبدو لنا أنه معايير نموذجية ينبغي أيضا أن تصاغ وفقا بطبيعة الحال التطور المستقبلي للمهن وللذكاءات.
1: واضح.
3: اليوم سمحني كمل، كي تشوف أنت في دافوز ومؤتمرات الدولية نشوفوا أنه لي كومبيتونس كومبورتمونتال المهارات الحياتية هما سون تري سوليسيتي كي ني سون جامي ايفالوي
1: وحنا اليوم مقصيين تماما. شكرا للحديث معك ذو شجون، نرجعوا إن شاء الله حتى في مواعيد أخرى. شكرا دكتور الدولة في علوم التربية والخبير لدى اليونسكو سيد مراد البهلول، شكرا نورتنا. الأخبار مع بهيرة مصلي معكم حتى الماضي ساعتين.
4: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: مجازوة الواحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وحدات الحماية المدنية تسجل خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية 5732 تدخلا للنجدة والإسعاف، أسفرت عن إصابة حوالي 7000 شخص ووفاة 95 آخرين مقابل 82 وفاة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة تقارب 10% وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة.
7: فيما يخص الأرقام في الحوادث المرور الحقيقة ارتفعت وعنا منحة إيجابي معناها في من 2022 2026 وصلنا لتقريبا حوالي 7000 صاب جراء 5732 تدخل نجدة وإسعاف بالطرقات مقارنة ب 6000 تقريبا. عدد القتلى كان 95 قتيل مقارنة ب 82 كانت في نفس الفترة، يعني فما تطور تقريبا حوالي 10%. اليوم احنا ان شاء الله مع ضافر جهود مع كافة المدخلين سواء كان الوحدات الأمنية زملائنا وإلا كافة المدخلين باش أن نحاولوا نبطئوا في التطور هذايا ونحاولوا إن شاء الله نسعى باش أن نقصوا في العدد هذايا.
6: كما أكد العقيد محسن بغزال أنه تم تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية، وهو ما اعتبره ارتفاعا طفيفا يظل في حدود المعدلات الوطنية المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن ولاية الكاف سجلت أكبر المساحات المتضررة بحوالي 168 هكتارا، فيما تصدرت ولاية جندوب عدد الحرائق بثمان حرائق.
7: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويلية، ولكن ديما نحكي على المعدلات معناها في المعدلات الوطنية مقارنة بالخمسة سنوات الفارط، معناها هذه ما كانتش معناها سنة 2026 ما كانتش سنة اللي تشهد ارتفاع، لا بالعكس كانت في المعدلات الوطنية. الحمد لله هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافة المدخلين إدارة الغابات والجيش الوطني ونشكرهم من هذا المنبر. بالنسبة لأكثر الحرائق سجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف، ولكن كنا نحكي عدد كانت في ولاية جندوب. في ولاية الكاف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مضرة، وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق. هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه.
6: إلى الشأن الدولي، قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتشدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعة الهجمات غير المبررة والاستمرار بمسار الحوار والدبلوماسية. أستراليا تستأنف بيع اليورانيوم للهند للأغراض السلمية بعد أن وقع رئيس الوزراء الأسترالي ونظيره الهندي اتفاقية تنفيذية اليوم تفعل اتفاقية تصدير اليورانيوم التي تعطلت لسنوات بسبب مخاوف من استخدامه في الأسلحة. السلطات في جنوب الصين تعلن مصرع 39 شخصا جراء فيضانات أعقبت عاصفة استوائية هطلت خلالها أمطار غزيرة، في حين تستعد تايوان والساحل الشرقي الصيني لإعصار متوقع أن يضرب اليابسة خلال الأيام القادمة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: تسمعوا ديوان FM إلى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع، صوتك تسمع.
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا توصل حتى للماضي ساعتين، ماضي ساعة و19 دقيقة على موجاتنا. تحياتي لكل من التحق بنا في الاستماع، تحياتي لمستعملي الطريق، الناس اللي تسمع فينا في اللحظات الأخيرة في الخدمة. ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يعينكم ويعطيكم القوة. ردوا بالنا الناس اللي موجودة زادة تخدم البرة، من درجة الحرارة المرتفعة فما شوية سخانة، نردوا بالنا على روحنا وعلى صحتنا. حملة لحماية الغابات من الحرائق، ونعرف أنه الحرائق معناتها مع ارتفاع درجات الحرارة نجم تكون موجودة ولا يقدر في بعض الجهات. حملة لحماية الغابات من الحرائق تحت عنوان كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، نحكيو على الحملة هذه وعلى تفاصيلها. يلا تتسويتها
1: إيكوويب.
2: هو مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، سيد أحمد الغربي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: عسلامة، أهلا وسهلا،
2: مرحبا.
3: بداية نحب نشكر ديما نفهم على الاستضافة، والشكر للسيدات والسادة المستمعين.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا سيد أحمد. شنية الحملة هذية وشنية التفاصيل متاحة وشنية أهدافها؟
3: شكرا. دونك اليوم للحملة التحسيسية هذه تنطلق من برنامج كامل تحسيسي في لحماية الغابات، هو باش نفهم حرائق الغابات قبل كل شيء. لازمنا نتعديه بفهم حرائق الغابات اللي هي راهي شرارة صغيرة تتكلف يعني، وفي ظرف وجيز نجم تولي حريق كبير للغابات التونسية. ونحبوا نبدأوا زادة بفهم الانتشار حرائق الغابات في تونس. على خاطر كيما حكينا على اللي الطقس السخون الأيامات هذه، هما ثلاثة عوامل رئيسية، منهم العوامل المناخية اللي هي ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض نسبة الرطوبة، الرياح اللي هي تعتبر عوامل كبيرة تأثر على انتشار الحرائق في الصيف. كذلك العوامل التوبوغرافية اللي هو التضاريس الموجودة في غاباتنا، خاصة غابات الشمال الغربي، خاصة الانحدار اللي هو تتسبب في انتشار يعني النيران في الغابات. وكذلك الغطاء النباتي، على خطر المواطن العادي يشوف الغابات الكل كيف بعضها، اللي هي تختلف يعني عن صنوبريات فيها مواد قابلة للاشتعال أكثر اللي هي الريزين. لذلك لازمنا يعني

0: انتباه أكثر وأكثر. حملتنا هذه جت بشراكة مع الإدارة العامة للغابات اللي هي حملة كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، اللي هي حملة تحسيسية يعني كانت جاية من مبدأ الوقاية، اللي الوقاية مهمة في غاباتنا التونسية، واللي كل دينار حسب يعني اتفاقية سانداي للحد من الكوارث الطبيعية، كل دينار يعني مستثمر في الوقاية ينجم يربحنا 7 دينارات انبعت في الـ في الـ يعني في الـ في الـ في الـ يعني وسائل التدخل. الحملة هذه بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات صار فيها يعني تنفيذ حملات تحسيسية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي والوقاية من حرائق الغابات. فيها إن شاء الله باش يكونوا حملات ميدانية مباشرة مع المواطنين، مع مستعملي الفضاءات الغابية، وكذلك مع يعني كافة يعني الهياكل ويعني المجتمع المدني، إلى جانب حملات رقمية يعني على مختلف منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بأسباب الحريق وطريقة الوقاية منها، شنو نجم نعمله وشنو ما لازمناش نعمله، ويعني والسلوكيات التي يجب تجنبها في للوقاية من الحرائق. هذه كل صايرة توا، كذلك يعني تركيز لافتات على طريق السيارة فيها يعني السلوكيات اللي لازمنا نعملوها باش نتجنبوا أسباب الحريق، وكذلك يعني احنا بصدد تحضير ومضة يعني فيديو سبوت تحسيسية اللي ان شاء الله باش تنطلق قريبا وباش يصير نشرها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي.
1: ضرع هذا هو معناتها التوعية والتحسيس. نحكي شوي بلغة الأرقام، عندكم أرقام حول هذا الموضوع، موضوع الحرائق، العدد متاع الحرائق، البيانات الأخيرة شنو أثبتت مثلا سنة مقارنة بعام ناول، قاعدين تبعوا على مستوى الأرقام ولا؟
0: على مستوى الأرقام هو احنا الرقم الأكثر معناها اللي ننتبهوا له أكثر، اللي هو احنا عندنا 1,000,000 هكتار من الغابات في تونس. تقريبا في 10 سنوات الأخيرة من 70,000 إلى 80,000 هكتار يعني من الخسائر في الغابات، يعني خسرنا 70,000 إلى 80,000 هكتار من الغابات التونسية اللي هو رقم كبير برشا. 70,000 هكتار هذا ما همش غابات كهو، هم التنوع بيولوجي كبير، هو خسارة للتوازن البيئي، هو موارد رزق للمتساكنين الغابات اللي عددهم تقريبا 750,000 ساكن اللي يعيشوا من الغابة هذه واللي يتمثل مورد رزقهم قاعدين نخسروا فيهم. هذا الكل يعني 70,000 هكتار يمثل حيوانات برية، نباتات نادرة، إلى فقدناهم ما عادش يرجعونا، وكان رجعونا يرجعونا بعد سنوات طويلة وطويلة.
1: غير واضح جدا هذا هو معناتها المطلوب، لأنه اللي نخسروه نقعدوا سنوات مش نرجعوه. صحيح عملية التجهير موجودة وناس قاعدة تعمل في مجهودات وغيره، لكن لازمنا برشا صبر هكا ولا لا باش نجم ترجع الغابة كما كانت. علاش معناتها مش سهل، راهو معناتها كي نسمو بحريق حاجة تؤلم على الاخر، حاجة توجع على الاخر، وشجرة باش تكبر وباش تعطي مردودية وباش الغطاء النباتي يرجع كما كان، لازمنا سنوات هكا ولا.
0: هذا هو هدف في هذا الصدد، يعني المواطن العادي ما نحبوش نصعبه للأسامي التقنية، لكن هو راهو حريق الغابات يتكون من 4 مراحل عادة. هو فيه 4 مراحل، هي المرحلة الأولى هي الاندلاع، مرحلة الاندلاع هذه اللي نخافوا منها واللي هذه لازم ندخلوا فيها احنا يعني في الحوض المتوسطي، نختموا برشا على مرحلة الاندلاع، الإعلام على الحريق ولا التدخل في مرحلة الاندلاع اللي هي أخطر مرحلة واللي هي تمثل بداية الحريق، واللي معناها حسب الإحصائيات أغلب حرائق الغابات هو سببها النشاط البشري، 96% من الحرائق في تونس سببها بشري، سواء بشكل مباشر ولا غير مباشر، معناها كيما رمي أعقاب السجائر اللي معناها السيجارو كي نبيشوه احنا من الكهرباء ولا من حاجة ما في بالناش اللي هو باش يتسبب من بعد في كارثة، وإلا البربكيو يعني إشعال النار في الشواء في الغابة، وإلا يعني ترك النفايات خاصة كده فيها زجاج مع الشمس راهي تتسبب في كارثة كبيرة. بعدها فما المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الانتشار اللي هو لا بروباغاسيون دو فو، بعد الاندلاع فما الانتشار، الانتشار اللي هو حسب الظروف المناخية اللي ذكرناها وطبيعة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي تنجم تتضاعف المساحة المحترقة في وقت قصير برشا. بعدها تجي يعني مرحلة السيطرة الكلية والإخماد اللي هي تدخل فيها مختلف الفرق من إدارة عامة الغابات، حماية مدنية، ومختلف الهياكل يعني هي بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحد من توسع الحريق. وحمايه الغابات التونسيه. المرحله اللي هي بتاع التسجير تدخل في المرحله الرابعه ولا الاخيره اللي هي مرحله التقييم واعاده التاهيل. اللي هي يتقيم خلال حجم الاضرار وتوضع برامج يعني لاعاده تاهيل المناطق المتضرره. كيفاش باش خاطر التسجير ما ينجحش في كل وقت بعد الحريق، وباش نسترجع الغابات راهو غابه اللي عندنا يمكن 50 سنه وما نسترجعوهاش نفسها. اذا هذاك عليه يكونوا برامج يعني لاعاده تاهيل وين وكيفاش وعلاش وكيف يعني ووقتاش. هذا البرامج اعاده التاهيل اللي تدخل في لا ريستوراسيون والاستعاده المنظومات الغابيه اللي لازمها برشا صبر على خاطر تشد لنا برشا سنوات.
1: واضح. شكرا سيد احمد الغربي المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا، شكرا على كل تفاصيل هذه الحمله. نتقابلوا شرف في مواعيد اخرى. احنا باصين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. ماضي ساعه و27 دقيقه على موجتنا.
2: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: عدد من العاملين بمراكز الأعمال التابعة للدولة يطالبون بالتسريع في صرف أجورهم، حتى تعرفوا عليهم الساعة شكونهم هما، العدد متاعهم فني، ولايات موجودين، وعلاش لم يتم صرف أجورهم. نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويته.
0: إنبوكس
2: الممثلة عن الأعوان سيدة مل بن منصور، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: عسلامة، مرحبا، تحية طيبة لكافة المستمعين والمستمعات أينما كانوا، وتحية خاصة لديوان أفام.
2: شكرا
3: على الفرصة هذه اللي أتاحت لنا باش نسلطوا ضوء على موضوع في غاية الأهمية. هو مش شكون شي مراكز الأعمال العمومية، لكن يمس بصفة عامة مكتب وطني للشباب.
2: كيفاش؟ قولي، فسر لي.
3: به المراكز الأعمال
2: العمومية
3: الاقتصادية هي بالأساس معناتها أحدثت في جويلية 2005 مصدر القانون عدد 57 سنة 2005. تشرف عليها الهياكل هذه وإلا الذوات هذه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. الهدف نتاعها هي دعم المبادرة الخاصة في الجهات، تحفيز الاستثمار والتنمية في الجهات، وتوفير خدمات معناتها إحاطة وإرشاد للشباب الراغب في المبادرة الخاصة. مؤسسات اليوم هذه برغم أهميتها ورغم العطاء اللي أعطته قرابة 21 سنة، تلقى روحها في وضعية مهمشة أو هي وضعية قانونية يعني هجينة. لقينا روحنا ما نجموش لا ناخذوا ميزانية، لا عنا منح، ولا نجموا حتى أصلا ما تتمسينا في قوتنا اليومي. الوضعية هذه عشناها في سنة 2021، تكررت في 2022، كيف 2023. حاولنا باش نتواصلوا مع السلطات، حاولنا باش نقدموا صوتنا. تم خدمة فعليا معناتها من وزارة الصناعة معناتها على أساس يشوفونا حل معناتها في الوضعية هذه، لكن للأسف وصلنا اليوم معناتها الوضعية أنه العون تمس في قوتها اليومي. كيفاش أنا تنجم نقدم خدمات للمواطن وأنا ما عنديش عشاليلة؟ احنا عندنا معناتها زملائنا في الجهات اللي ما تمش صرف الأجور متاعه ولا أصلا التغطية الصحية أيضا.
2: قديش صرف يعني الأجور معناتها؟ قديش من شهر ما صابلهمش؟ قديش قديش مش
3: أنا يعني بصفة متفاوتة، تم اللي عنده شهر، تم اللي عنده شهرين، تم اللي عنده ثلاثة شهور ما صابتش، تم حتى اللي عايد معناتها بلاش أجر.
2: بلاش أجر، فعلا هاي
3: هذه معناتها يعني تشوفوا احنا أهمية مراكز الجهات وكيفاش نخدموا في البرامج يعني الوطنية معناتها في إطار يعني دفع المبادرة الخاصة، في إطار امتصاص نسبة البطالة معناتها عن طريق إحداث مؤسسات الاقتصادية في الجهات. مع ذلك معناتها تلقى إنه المؤسسات هذوما تعاني الأمرين، نقص في الموارد البشرية، نقص الموارد اللوجستية، نقص الموارد المالية، ما تمش أصلا تأكيد تكون منعدنة. يعني حتى اصلا توا وصلنا سيتياسيون معناتها وضعيه انه مش كل شيء الاجور معناتها مش خاصه، حتى اصلا يعني الملاك يطالبوا فينا بالكراوات نتاع المقرات. يعني ما عندناش ما نجاوبوهم، لا نجموا نوعدوهم وقتاش بالضبط باش تحل الازمه هذه. الجمعه اللي فاتت، الجمعه هذه طلعنا معناتها وتواصلنا مع وزاره الاشراف، يقول لك احنا ما نجموش نوعدوكم، ما نجموش نقول لكم وقتاش. ما نحبش نقول تملص، لكن ما بقاش ثم حلول، لازمنا حل يعني يزينا من حلول المؤقتة، لازمنا حل جذري، لازمنا حل أول حاجة الساعة اللي هو عاجل، ونلتمس من السلطات المعنية بالأمر وكليك أنه نشوفوا السيتياسيون تاع الأجور تاع الأعوان. ما فيهاش كلام هذيك، ناس معناتها يعني وصلت في وضعية كارثية تتسلف، واللي سلفك مرة مش بشي قعد ديما يسلف فيك راه.
2: أكيد، فوالا، هاي.
3: أنا زادة باش طالبني معناتها بخدمات، وقول لي بالمقابل وفر لي الفضاء معناتها
2: باش نخدم فيه ووفر لي الأجور متاعي، فوالا. العدد متاعكم قداش تقريبا بصفة عامة؟
3: العدد بتاعنا لا يتجاوز معناتها تقريبا 50 واحد، يعني احنا لو حال يعني تجي تجمع أنت في أوتيل تعمل تظاهرة في صبحية. احنا معناتها هذه الاجور باش تصرفها والا باش تعاون مراكز الاعمال هذه ما يتطلبش 500 مليون. 50 واحد معناتها يعني لازم يلقاو لنا حل. ما عندناش عدد كبير اللي باش تشير فيه معناتها الدولة مؤسساتها. لكن عندنا إشكال قانوني المفروض يعني يتحل عنده قديش تويكو هما كل مرة وعنا ديزكبيرها وش نشوفوا عملوا استشارات مع المحكمة الإدارية وما زالت الاستشارات في المحكمة الإدارية. احنا طالبين تعجيل النظر. عندنا قانون حتى في مجلس النواب لحد الآن من 2024 اليومنا هذا ما تحطش على الطاولة كما يجب. عندنا الأجور على العوان اللي تتطلب الاستعجال انت شوف الوضعية القانونية صلح على رحبك ومالكش لا لكن ما تفهمنيش من حقي في الحياة.
2: واضح سيدة أمل. واضح
3: وفر لي أجري وما تخلينيش أنا يدي على قلبي وحايرة شهر هذا عندي شهرية شهر جاي باش نلحق على زملائي.
2: واضح سيدة أمل شكرا لك يعطيك الف صحة. شكرا على كل التفاصيل اللي تخدمت بها. احنا بصير معكم مشوارنا. مرحبا مضي ساعة و 34 دقيقة على موجاتنا.
0: تسمعوا ديوان فلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: food.com.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. Fun Time كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. منك نسمع، منك نسمع كل نهار مثلين الجمعة من الصنهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. متواصلين بعضنا حتى الماضي ساعتين، نحكي على مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريمي تعطيلها. تم حالته إلى لجنة التشريع العام. نحكي مع جهة المبادرة النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، نستقبلها تتشويتا.
0: الشيفر دي جور
2: سيدة فاطمة، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك وبكل مستمعيني دادي ونسام.
2: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. مقترح القانون اللي تقدمت به يجرم تعطيل تنفيذ الاحكام القضائيه في تونس، اللي تم اللي احاله مكتب البرلمان نهار 3/7 جويلية الى لجنه التشريع العام. شنو هي تفاصيل المقترح هذا يا سيده النائبه؟
3: بل كل شيء، هو المقترح علاش التعمل اصلا؟ لانه احنا لاحظنا انه فما احكام قضائيه تصدر سواء من محكمة إدارية

0: العدلية ساعات تقعد معناها أدراج الرفوف وما تطبقش الأحكام متاعها. وجيت نشوف أنا والزملين نلقاو أنه عنا نوعا ما فراغ تشريعي، لأنه الفصل الوحيد اللي في المجلة الجزائية 315 أولا من المجلة الجزائية اللي يحكي على عدم تنفيذ القرارات الإدارية، شنو العقاب نتاعو
1: تنفيذ القرارات القضائية هكا ولا
0: تنفيذ القرارات أي القضائية أي؟ اللي هو معناها 15 يوم سجن أو 4 دنانير خصية
1: أي؟
0: يعني من عام 60
1: عام 60 4 دنانير خصية هاي معناها اجتهاد معناها للقاضي معناها نجم كما 15 يوم سجن كما 4000 فرنك
0: اي جوستومون دو تيل فاسون انه معناها وليت عدم تنفيذ القرارات معناها حاجه عاديه.
1: شكون اللي مش ينفذ في القرار؟ من لا ينفذ هذه القرارات؟ هذا نفسروا معناتها على شكون نحكيوا اساسا؟
0: تنفيذ القرارات نحكيوا على السلطه التنفيذيه، يعني اليوم مثلا انا كمسؤول اداري جاني مثلا حكم من محكمه اداريه او حكم من محكمه اخرى
1: هاي.
0: وانا نقول مثلا هذا الحكم معناها ما يقعد معناتها ما يتنفذش، فهمت؟ نعمل روحي ما ريتوش.
1: معناتها احنا هوني نحكيو على تنفيذ القرارات القضائيه في الوسط الاداري.
0: في الوسط الاداري، في الوسط كل شيء. انا مثلا نعطيك مثال، انا فما وضعيه ممكن انتم تبعتوها معايا السنه الفارطه، كان فما شخص قدم قضيه في المحكمه عدليه انه ما ينجمش يدخل داره لمده 15 سنه مسكرين عليه جيرانه من جميع الجهات، وتم اقرار الحكم لصالحه على اساس انه يجب معناها رفع ذيك الحواجز وينجم باش ينجم يدخل داره. لكن ما تمش تنفيذ ذيك الحكم والا ما انا تدخلت باش صار تنفيذ الحكم معناها، ورغم اللي هو الحكم عنده 15 سنه من الاخر.
1: اها يعني 15 سنه ما تنفذش حكم.
0: اي فوالا دونك هي الوضعيه هذه كيما وضعيه اخرين نتاع مبلغين على الفساد مثلا، انه معناها يتم اقرار الحكم ليهم وبعد هذاك الحكم ما يتمش تطبيقه. فهمت؟ دونك احنا كي جيت نرى انه التشريع فيه معناها نقص في الموضوع هذايا. لو قدمنا معناها مقترح قانون يولي يجرم كل تعطيل لتنفيذ القرارات القضائية هكذا، يسترجع القضاء الهيبة متاعه، لأنه ما معنى أنه قضاء يحكم وما يتنفذش الأحكام متاعه والمناورات وكل ما هو تعطيل وكل ما هو كذا يولي مجرم. والتجريم هذي يختلف من شخص إلى شخص، يعني عند المواطن العادي مثلا أنا أقول أنه إذا كان مواطن قام بتعطيل تنفيذ القرار يكون عنده معناها أشهر سجن أو خصية مالية معينة. لكن إذا كان موظف عمومي أو شبه موظف عمومي قام بالتعطيل يولي
1: العقوبة مشددة.
0: العقوبة مشددة أكثر.
1: عملتوا سقف للعقوبات ولا خليتوها للجنة للجان للجنة التشريع العام؟
0: عملنا احنا مقترح كامل فيه التدرج في العقوبة، والعقوبة تولي أشد إذا كان زاد الحكم معناها ينجم يكون عنده معناها نتيجة على النظام العام والأمن القومي وكل شيء، واللي زاد مش عنده شديد العقوبة إذا كان تنفيذ الحكم ينجم يضر الأمن القومي ولا حاجة.
1: العقوبات يعني بين تقريبا من إلى العقوبات
0: معناها هي توصل حتى للعشرين سنة سجن إذا كان في الحالات القصوى،
1: تصل إلى 20 سنة سجنا
0: في الحالات القصوى.
1: حالات القصوى
0: أما أي لكن معناها تختلف معناها من أشهر إلى
1: من أشهر إلى 20 سنة، معناتها أنت ونوعية التعطيل وأنت ودرجة التعطيل وأنت والأضرار بتاع التعطيل.
0: هذايا اللي راهو كل الأحكام والأذون القضائية الكل معناها، يعني زاد نحكيو على إذن قضائي ساعات معناها الأذون ما يحبوش معناها ينفذوها، فهمت؟ دونك احنا اليوم مش تحل ياسر المشكلة للمواطن، آلاف المواطنين معناتها باش يسترجعوا حقوقهم. معناها برشا حاجات معناتها اشترجع هيبة القضاء، أما ديما في إطار دولة القانون معناها هذايا الكل.
1: تم إحالته للجنة التشريع العام، شو مش تعمل اللجنة معناتها؟ شتنظر فيه؟ مش تعمل سماعات ثم

0: توا معناتها في اول اجتماع نتاع لجنه الاشياء العام سيتم التطرق الى معناها القانون هذايا ووقتاش يتبرمج وشنية الاستماعات وكل شيء. اليوم معناها احنا الحقيقه نعتبره انجاز وخطوه اولى الى معناها تاسيس دوله القانون. وانا نعتقد انه حتى اذا كان فما بعض الملاحظات ولا بعض الاشكاليات ستطرح في اللجنه وسيتم بطبيعه التفاعل معها.
1: واضح. نتابعوا معك مقترح القانون هذا يا سيده النايبه فاطمه المسدي النايبه في البرلمان. شكرا لك.
0: اليوم راهو مع العلم ان اليوم قمنا رسميا بايداع مقترح اخر. نحن مجموعه من النواب قمنا بايداع رسميا مقترح تصنيف حركه النهضه تنظيم ارهابي. واليوم معناها نعتبر هذايا زاد المقترح القانون هذايا معناها مش يكون تاريخي لانه كل من اجرم في حق الدوله يجب ان يكون معناها له معناها جزاء.
1: قداش من نائب تقدم المقترح الجديد هذا يا سيده النائب؟
0: 10 نواب
1: ومن
0: كل الكتل.
1: من كل الكتل. واضح. شكرا جزيلا سيدة فاطمة المسدي نائبة بالبرلمان. شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. واصلين معكم مشوارنا. مرحبا. ماضي ساعة و43 دقيقة على موجتنا.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ماضي ساعة وخمسين دقيقة باش نحكيو على ليست ويس تو شويت، نحكيو على الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس. نذكركم أنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosv.tn، وين ينجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. الجمعية زادة توفر نظام الاقتطاع الشهري الباب. شنو هو هدايا؟ هو تبرع دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا، يعني يمشي مباشرة ما غير ما تقعد كل شهر تعفك الفيرمون تاعك واحد واحد ويمشي. يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية. المتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الشهر هذا تنجم تعطي ما أكثر، تنجم تتغير تحت شوية الوضعية، تنجم تنقص فيه، تنجم تزيد كما أنت تحب. الناس اللي في تونس التبرع ممكن زيادة عبر مكاتب البريدة والتحويلات البريدية، معليك كان تصرح برغبتك في التبرع لقرى الأطفال الأسواس. وما تنساوش أطفال قرى الأسواس تحق عليهم زكاتكم، خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة. نجموا تعطيوا زكاتكم والصدقة متاعكم وأي تبرع على www.sosv.tn، وإلا تكلموهم على 58 371 0002. مد يدك بالخير وكفل طفل صغير. تبرع على www.sosv.tn ولا 58 371 0002.
1: منك نسمع منك نسمع.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الماء في الجسم، ريتونسيون دو نسموها بارشا من لي نيتريسيونيست كي يمشيو باش نعملو ريجيم، يقول لك انت منفخ خاطر عندك احتباس ماء. مثلا يعملو كي تيست يبدا ينزل لك على البوم تاعك، انا خليت التراس راهو انت عندك، كان ما خليتش راهو ما عندكش. نحكي في الموضوع تفاصيله تتفيت.
1: الو انفو،
2: اخصائية التغذية والرجيم ندى الشعبوني، نورتني، شنو حوالك؟
3: عايشك
2: لاباس؟
3: لاباس
2: كل عادة. نداكي تدخل استوديو هكا تخلي الكل وتكون له حيوية ونشاط وابتسامة جميلة. مرحبا
3: يا عيشك.
2: قل لي ندى، الاحتباس الماء يزيد في المعسخانة ولا لا؟ وكيفاش نجمو معناتها نتخلصوا منه؟
3: يظهر لي أكثر موضوع نحكيو عليه في الصيف.
2: في الصيف مشكلة،
3: كلموني غادي ورا
2: المشكلة احتباس الماء. ما نشربوش ماء على خاطر ولا لا؟ الجسم يعمل حكاية تعمل لنا هكاك؟
3: لا، هو فما برشا أسباب الحقيقة. مش احنا ما نشربوش ماء، بون نجمو من بعض الأسباب، أما أكثر سبب ماكلة الملح.
2: ناكلو برشا ملح،
3: راهو حتى مش الملح اللي أجوتي في ماكلتنا، راهو نحكيو على الملح اللي في الشاركوتري.
2: الجامبون والشيبس وحكيت لكم الكل.
3: الشيبس زاد فيه هذاك معزز النكهه، هذاك الجلوتامات، هذاك ديجا من الاسباب اللي تعمل احتباس ماء. لي فاريونت احنا نوليو في الصيف نستسهلوا هذوك سلطه الروز وكل دونك هذوما كل
2: ردوا بالنا من
3: كثره الملح. به هو الجرام ملح ديجا يجبد 200 ملي لتر ماء.
2: هاي
3: دونك به احنا الاحتياجات اليوميه نتاعنا المفروض ما نفوتوش 5 غرامات ملح.
2: احنا في الخبز نتاعنا هذيك الخبز ظهر لي صغير،
3: هذيك الخبز وحده ديجا ينجم به نسكر كيس نار كامل. هاي. احنا راهو ناكلو التونسي كونسومي 12 غرام ملح تقريبا يومياً. في النهار فوالا دونك شوف قداش قاعدين
2: اكثر من الدوبل. اكثر من الدوبل
3: هذيك كل ليكسي الزيت على 5 غرامات الكل راه باش يتجبد ما يتشد في جسمنا بين في الليكيد انترستيسيال بين الخلايا.
2: فما علامات تدل على انك عندك احتباس ماء في الجسم نتاعك ولا؟
3: بالطبيعه فما برشا علامات. العلامه الاولى اللي حكيت عليها انت هذاك اللي كان
2: تعملوا تيست تبدا بيا انا نعطيك يدي. قال
3: لي لا ما عندكش احتباس
2: ما عنديش احتباس ماء الحمد لله.
3: ما تنفخش في بلاصه دونك
2: معناتها هي تتنفخ ولا يتبدل اللون هكا ولا نعرف؟
3: هو سورتو كي تحطي تحط تخاس
2: معناتها تقعد تخاس في البوم تاعك.
3: انت تحس روحك منفوخه كي تنزل تقعد تراس.
2: نحسوا
3: بنفخ شويه ساعات في وجهنا في اليدين، نسيت في قبل خواتم اكثر حاجه خاتم معاش يدخل
2: معناها كل خاتم نتاعك ولا يضيق عليك راهو
3: ينجم
2: يكون مؤشر
3: سبب نتاع احتباس ماء. ولا الميزان يتغير فجاه، تقول لك انا شاده نظامي نتاع الماكله كنت لاباس عليا، نقى الميزان في نهار وليله جيت فوالا سمنت. دونك والا بالاجهزه كيما احنا اللي عندنا في العيادات نتاعنا اللي تعطينا تركيبه البدن من داخل وقت عاد نفصلوا الشحم وحده والاحتباس
2: كل شيء قداش عندك كل شيء معناتها
3: قداش عندك من كل شيء ما هي اذا كان حست الرزن والعلامات هذوما نتاع الانتفاخات ديريكت تشك في احتباس الماء معناتها كلك سواء نساء ولا رجال موجود راهو عند الفئات العمرية الكل عند المسنين
2: صحة صغار معناتها فما صغار في العمر
3: صغار خاطر هما اكثر عباد ياكلوا
2: اللي فاست فود
3: والشيبس وكل شيء اي به دونك السبب الاولاني هو كثرة هذوما لي فاست فود القعده ولا هذيك الوقفه لمده طويله يقولك نقعد في نفس البوزيشن يا نخدم ديما بالوقفه يا نخدم ديما بالقعده به حتى كيف نقعدوا برشا دونك السوائل بمفعول الجاذبيه تهبط اللوطه دونك الدوره الدمويه
2: تقيني نفخوا هكا
3: تقيني تنفخوا فوالا به فما تغيرات فيزيولوجيه البنات معناتها ما قبل الدوره الشهريه ولا في وسط الدوره الشهريه ديما تحس روحها هذوك البريود
2: يصير معناتها تزيد في الميزان تحس روحها
3: تزيد في الميزان لكن من بعد كي تجي تثبت بالاجهزه نتاع تركيبه الجسم تلقاها ريالمون راهو مش شحم مش وزن معناتها مش وزن
2: انفاخ نقولوا
3: انفاخ فوالا وفما بعض الادويه اللي هم كيما ادويه ضغط الدم ولا مضادات الالتهاب ولا مضادات الاكتئاب ولا فما الحبوب نتاع منع الحمل فما لي كورتيكويد هذوما كل يزيدوا اما نقولوا سيده المستمعين مش معناتها نقصوا على دوينا بيان ايفيدامون
2: فوالا معناتها مع طبيبك تنجم تبدل
3: صحيح مي انت اذا كان حسيت بعد ما خديت الادويه هذوما حسيت بانتفاخات والعلامات نتاع احتباس الماء وقتها تراجع طبيبك وتشوف معه راهو خاصة كي تبدأ مثلا ساق واحدة تنفخ أكثر من ساق أخرى هذيك ديريك تتكلم طبيبك وتشوفه تحس معها حمورية سخانة وقتها هذيك السيني دلاغم هيك وين نختار وإلا مثلا تحس بوجعة في صدرك ضيق تنفس دقات قلب تقوى هذيك وقتها ديريك نكلم طبيبنا ولا نقص في التبول ولا الانتفاخ يوصل حتى للبطن هذيك هذيك تولي سيغوز واذا كان وليو ديريكت نكلموا الطبيب لكن في الحالات العاديه
2: ويتعرقوا عاديا متى الناس اللي عنده احتباس ما يتعرق بصفه عاديه ولا لا ما يتعرقش
3: هو الحقيقه يتعرق اما بنسب اقل
2: اقل من الانسان عادي
3: نسب اقل ما احنا بطبيعه باش نعطيوه النصائح والحلول باش نقولوا اشرب برشا ماء وكل راهو بقدر ربي ما
2: هو ما يشربش ولا يشرب
3: لا هو يلزم يشرب برشا
2: لا هو طبيعي واحد كان عنده معناتها انا كل احتباس الماء يساعده باش يشرب ولا بطبيعته يبطل يحس روحه ناقص ماء ما يشربش
3: لا
2: ولا هو ما عندوش علاقه
3: ما عند هو ما. ينجم يشرب برشا ماء لكن خاطره ياكل معاه برشا ملح
2: دونك يشرب الماء
3: فوالا يجبد في الماء وينجم يكون ما يشربش دونك الاحتباس الماء نجم نشوفوه في الحاله نتاع الواحد يشرب والحاله نتاع الواحد ما يشربش اما احنا في كل الاحوال باش ننصحوهم بتنقيس الملح
2: هاي.
3: بالحركه بشرب الماء شرب الماء بكثره حكينا عليها المره الاخرى على كل معناتها 30 مليلتر على كل كيلو من الميزان نتاعنا
2: كل واحد قداش يوزن
3: فوالا نضربوها في
2: 30 مليلتر
3: فوالا نضربوها
2: باش نعرفوا الكونتيتي نتاع الماء
3: نعرفوا احنا قداش نستحقوا ماء يوميا خاطر هوني كل واحد على حسب ميزانه مش كي صغار مش كي الكبار بالطبيعه لي سبورتيف ولا اللي عندهم احتياجات خاصه ننصحهم باش يشربوا اكثر ولا اللي يخدموا مثلا في السخانه في الشمس هذوك الاحتياجات نتاعهم تولي اكثر شويه نجموا نضربوا حتى في 35 مليلتر اما تقريبا 30 مليلتر على كل كيلو ميزان
2: انت تحكي وانا نحسب قداش لازمني نشرب قداش في كل قداش لازمني نشرب من مليلتر
3: في النهار ولا ننصحوهم زيدا باش ياخذوا الاغذيه الغنيه بالبوتاسيوم والغنيه بالماء توا الخضره احنا وقت الغله هي سورتو ما ردوا بين اللي عنده السكر ولا زياده في الميزان ما يكثرش من الغله ولو هي غنيه برشا بالبوتاسيوم
2: من الغله
3: وفيها برشا ماء ما راهي
2: تقول لك انا ناكل صحن غله في الليل ما راني ما نتعشاش ولا
3: نقولوا له كان تعشيت احسن برشا
2: المشكله
3: هي في الاخر الغله ماهيش وجبه متكامله متوازنه ما فيها صحيح فيها ماء اللي هي تعاوننا في مساله احتباس الماء فيها فيتامينات واملاح ما نساوش فيها برشا سكر ما نساوش اللي ما فيهاش بروتين ما نساوش اللي هي ما تعوضليش وجبه متكامله ومتوازنه
2: فما حاجه تقليديه خرجت عاودت خرجت واكيد راك شفتها هدايا معناتها اللي هو الدلاع والزيت والخبز البان كومبلي كوجبه متكامله نجم تكون وجبه متكامله
3: هو الدلاع
2: كونسيون كو باش تقول لي راه برج دلاع صغير وما ناخذوش
3: ولا لا نساش احنا اذا كان ما نفوتوش 150 200 غرام دلاع راهو بما انه الحمد لله فيه برشا ماء دونك ما يطلعش برشا السكر في الدم اي خبز وزيت معناتها الخبز كما قلنا مثلا البان كومبلي فيه برشا الياف نخاله دونك حتى لو فيت تكون فما الياف باش تعدل السكر في الدم اللي باش يطلع من الدلاع اللي هي حاجه باهيه زيت زيتونه زيت دهون صحيه بالطبيعه ديما نقولوا ما نكثر
2: لا افراط ولا تفريط
3: لا انا ننصح باش نزيدوا معاه بروتيين ديما نزيدوا حتى معناتها عظم اذا كان مش لحم ولا حوت ولا دجاج على القليله هو عظمتين خاطر باللي باش ناخذه مش باش يعوض لي 100 غرام لحم ولا حوت ولا دجاج اما على الاقل ناخذ مصدر البروتيين نتاعنا هكي كتنجم تولي وجبه متكامله ومتوازنه
2: فوالا باش عندك تكملوا
3: عندنا اغذيه زدغانيه بالبروتيين احنا مادام جبدنا على البروتينات راهي تساعد على امتصاص الماء في
2: البدن
3: في الخلايا من داخل دونك راهو اللي عنده احتباس ماء ننصحوه باش ياكل اكثر من غيره بروتينات يعني لحم وسمك ودجاج ولا بروتينات نباتية وفما هو الحقيقة بعض الأعشاب احنا نراو برشا في مواقع التواصل الاجتماعي أمينة ما ننصحش هيك اللي يشوفوا مثلا نقول لك أعشاب مدرة البولي يقوموا ياخذوا منها برش بكميات كبيرة كما المعدنوس ولا حوايج أخرى الحقيقة ننصح إذا كان شكون عنده احتباس ماء يمشي للمختص اللي تبع فيه يعطيه المكمل الغذائي اللي يستحقه بدنه حسب التركيبه نتاعو خاطر هكاك المكمل يبدا عاملينه اخصائيين دي فارماسيان اللي هما يعرفوا
2: قداش عندك في بدنك
3: نتاع العشبه هذيك مع العشبه هذيك مش ناخذوا اعشاب مع بعضها
2: نجم تولي حاجه
3: ولا
2: خطير.
3: تعمل ضرر اكثر من المنفعه نتاعها ولا
2: نورتني لدى الشعبوني اخصائيه التغذيه والرجيم شكرا على حضورك معنا احنا وصلنا لختام لقائنا اليوم شكرا لكل الفريق الاخبار مع بهيره يلا شاهي طيبه باي باي
1: منك نسمع منك نسمع
0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
0: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
1: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
6: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجزة الثانية ديوان فام عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربلا يؤكد أن التقرير التأليفي للمخطط 2026-2030 تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، وذلك خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية.
4: ونحن نؤكد أن هذا التقرير التأليفي الذي استمعتم إلى حوصلة له والذي يتضمن 135 صفحة يمثل ثمرة أشغال اللجان القارة للمجلس ومساهمات السيدات والسادة النواب في إثراء النقاش حول هذا المخطط الهام وفي تقديم العديد من الملاحظات والآراء والمقترحات العملية والتوصيات البناءة التي ناهزت 100 توصية في جميع المجالات، والتي من شأنها أن تبرز الحرص المتواصل لنواب الشعب على معاضدة مجهودات بقية أجهزة ووظائف الدولة وتوحيد الجهود من أجل تسييم التوجهات التي كرسها دستور الجمهورية الجديد، وبغاية تحقيق ما نسعى إليه جميعا من تعاون وتكامل يجعلنا أكثر قدرة وصمودا لتجاوز الصعاب والتصدي للتحديات، ويمكننا على وجه الخصوص من استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتأكيد تحمل القائمين عليها للأمانة وللمسؤولية الملقاة على أعاتقهم خدمة للصالح العام.
3: الإدارة والعمل الحماية المدنية تكشف عن خطتها الوطنية لتأمين الموسم الصيفي للفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية الجاري، والتي ترتكز على حماية الثروة الغابية والفلاحية إلى جانب تعزيز خدمات النجدة والإسعاف على الطرقات. تفاصيل أكثر مع رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة في تصريحه لديوان فم.
5: فيما يخص الخطة الوطنية بتعليمات سامية من سيد وزير الداخلية تم المصادقة عليها في اللجنة الوطنية المنعقدة مؤخرا في شهر مايو 2026، وكان فيما يخص مجالات الحماية المدنية كانت تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية من الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير فرق متنقلة كما قلت لكم على 10 فرق متنقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية التي تشهد كثافة مرورية وتواجد كثيف للمواطنين. في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 عندنا شهدنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان إلى 5 جويلية.
3: 52 عضوا بمجلس نواب الشعب يودعون مراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس، يطالبون فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم. ودعا النواب الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذ القانون بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرع. قيمة صادرات الغلال التونسية بلغت منذ بداية السنة وحتى 8 من جويلية الجاري حوالي 18873 طنا بقيمة جملية نهزت 88.7 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة 76.67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و 15% على مستوى القيمة، وفق ما صرح به كهية مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نسبة تقدم عمليات الحصاد بباجة بلغت حوالي 80% وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة شكر الجبي في برنامج منك نسمع لديوان فهم، مؤكدا أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن قاربت 2 مليون قنطار. إلى الشأن الدولي، نيويورك تايمز تنقل عن القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ، واستهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. والحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجمات أمريكية فجر اليوم جنوب غرب إيران. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع حاتم فلاش سبور. جمال تحيات بهيرة عوجي في أمن الله.
0: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فان فلاش سبور.
6: المساعتين وتسعة دقائق، أهلا وسهلا مرحبا بكم الفلاش سبور. المهاجم في رأس الشوط يختار المواصلة مع النادي الإفريقي رغم زوز عروض كانت لقاها في المدة الأخيرة، الأول كان من الدوري الليبي والثاني من الدوري الإماراتي، لكن المصادر تقول اللي شوط اتفق مع هيئة النادي الإفريقي للمواصلة مع فرضية مطروحة لتمديد العقد. شوط عنده بند تصريحي قيمته 600,000 يورو، عقده ينتهي مع نادي باب جديد في صيف 2027. جلسة اليوم بين مسؤولية نجم الرياضي الساحلي ووكيل أعمال المدرب أنيس بوجلبان، الاتفاق حول إمكانية تولي تدريب الفريق في الفترة القادمة. جلسة منتظرة اليوم العشية بين هيئة التسييرية وفرضية أيضا مغادرة بوجلبان لمنتخب أقل من 23 عام وتوليه تدريب ليتولى. وجزئية بسيطة تفصل النادي الرياضي صفاقس عن التعاقد مع المدرب نبيل الكوكي، منتظر اليوم جلسة نهائية لإمضاء العقد بين الزوز أطراف. نبيل الكوكي أيضا منتظر يكون معه في ستاف نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة مدربين مساعدين، وليد بن حسين في خطة مدرب حراس، وقيس الغطاسي في الأعداد البدني، ديما في انتظار التأكيد والإعلان الرسمي. اللجنة المستقلة للنزاعات في الاتحاد المنستيري أعلنت في بيان على صفحة رسمية أنه تم غلق ملفي كل من المدرب منتصر لوحيشي واللاعب شياب الصالحي. اللجنة تقول أنه قررت التدخل لخلاص مستحقات منتصر لوحيشي والمقدرة ب 40,000 دينار، وأيضا قرر تحويل مبلغ مالي قيمته 25 مليون من أجل خلاص اللاعب شياب الصالحي. الهيئة التسييرية الأولمبي البيجي تعلن عن موعد عودة ملاعبية فريق الكبير إلى أجواء التمارين نهار الأحد 12 جويلية 2026، استعدادا لتحضيرات الموسم الرياضي الجديد. ذكر هيئة الأولمبي كانت عقدت مع المدرب لسعد معمر للإشراف على المقاليد الفنية للفريق. والموعد اليوم أولى مقابلة الدور ربع النهائي لكأس العالم، بداية من 9 تاع الليل المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي بقيادة الحكم الأرجنتيني فاكوندو راول تيلو. إصابة إسماعيل سيباري تخلي أبرز الغيابات المحتملة في صفوف منتخب سود الأطلس، باش تكون التشكيلة على نحو التالي: في حراسة المرمى ياسين بونو، في الدفاع أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، نصير مزراوي، في خط الوسط العينوي أيوب عدي، عزدين ناحية، وفي خط الهجوم إبراهيم الدياز، سفيان رحيمي، وبلال الخنوس. التشكيلة المحتملة والمتوقعة لمنتخب فرنسا: في حراسة المرمى مايك مينيون، في خط الدفاع جول كوندي، باميكانو، إليام ساليبا، لوكاس ديني، في خط الوسط مانو كوني، أدريان رابيو، ديزيري دوي، وفي خط الهجوم عثمان ديمبيلي، مايكل أوليزي، وكيليان مبابي. www.tunefm.net عنوان وحيد لكل وبقية أخبارنا الرياضية.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2 في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: بوبليسيتي.
1: اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك، تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل نجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222. أبي سي كليك، بنكتك قريبة ليك.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل for a better life.
4: يلا جو
5: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
7: عندك اورانج.

0: Publicité. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: يلا جو
3: سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
4: عندك أورانج.
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثالثة. ديوان فام عسلمة. حالة الوفاة غرقنا المسجلة في الفترة بين بداية جويلية لغاية الخامس من جويلية الجاري بلغت 16 حالة وفاة، أي أقل ب 31 حالة مقارنة بسنة 2025 وفق ما صرح به مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بغزالة، مبينا أن ولاية نابل قد سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرق بسبع حالات، تليها ولاية سوسة بأربع حالات وحالتين لكل من ولاية تونس وبنزرت وحالة واحدة في ولاية بن عروس. عضو مجلس نواب الشعب محمد علي يدعو النواب إلى التصويت ضد مخطط التنمية معتبرا أن المخطط يفتقر إلى السيناريوهات البديلة إذا اشتدت الأزمات الجيوسياسية ولا يقوم على فرضيات اقتصادية واقعية، وفق قوله خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو السلطات إلى الكف عن ما وصفه بسياسة التسويف والانطلاق الفوري في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 بما يضمن انصاف أصحاب الشائد المعطلين عن العمل واحترام حقهم المشروع في الشغل والكرامة وفق بيان اللهو. إلى الشأن الدولي، إيران تطلق 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق العسكريات الأردنية. والسلطات الصحية البلجيكية تعلن تسجيل 1,747 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي ضربت البلاد في نهاية جوان الماضي، وهو عدد غير مسبوق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.

0: راديو نفا. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على راديو نفا. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم ناس الكل. هذه سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للأربعة. حلقة جديدة اليوم، الحلقة الثامنة. سبور ماك تجيكم يوميا طيلة شهري جويلية وأوت، البرمجة الصيفية يوميا من ثلاثة للأربعة متاع العشية من الاثنين للأحد. سعيد جدا باش نكون موجود معاكم. كريم مقني كوتي ميكرو، كيف كيف حسام الدين الحلواني في الإخراج وكذلك في التنسيق العام اليوم والإخراج الرقمي نادر بن شيدة، وكذلك في الإعداد بقية الزملاء في قسم الرياضة. سعيد جدا باش يكون موجودين معنا اليوم لدو وسيم، وسيم الجعبيري ووسيم معلا. نبدأ بوسيم الجعبيري. كنا عندنا سنين، نقولش أشهر، عندنا سنين، عندنا تقريبا عامين ثلاثة ما خدمناش مع بعضنا. وسيم من المؤسسين لبرنامج داتا فوت. وسيم مرحبا.
2: مرحبا بك يا كريم، مرحبا بالأخرين اللي يسمعوا فينا كل، مرحبا بكوتش وسيم. اي صحيح عندنا مليدة
1: وما وتتش، ورغم ديما نحكيو
2: اي ديما نحكيو ما وتتش. انا تقدمنا في ان شاء الله نقولها في ساعة خير، ان شاء الله ربي يجمعنا في فرص اخرى ان شاء الله
1: في فرص ما خير ان شاء الله. وسيم مع الدكتور، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا سعب حسام ونادر في الرجيم، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين، ومعنا تحية كبيرة وتحية خاصة لوسيم الجعبيري اللي يقعد كفاءة تونسية كبيرة برشا في سكاوتينج وفي الداتا أناليزز، وبصراحة معناتها اليوم في الموضوع هذا عنا كفاءات كبيرة في تونس، ومنهم وسيمة وهذه بحثينا وقدامنا مشرفنا اليوم، وديما الإضافة متاعه تكون كبيرة.
1: هذاك علاش احنا اليوم حضرنا معناتها الداتا، وحضرنا التوقعات والأوبتا، زادة حضرنا كل شيء. دونك مش نحكيه في كأس العالم، مش خاصه وقت باهي إن شاء الله اليوم في كأس العالم، خاصة مباراة الليلة التي تجمع المنتخبين الفرنسي والمنتخب المغربي. البداية ستكون بالجامعة التونسية لكرة القدم، تتحرك نحو معين الشعباني لتصل به المدير الفني الجديد في الجامعة التونسية لكرة القدم سيد رضا الجدي، والرد متاعه كان رفض، مش رفض لانه هو ما يحبش يدرب المنتخب، لكن الالتزامات متاعه مع فريقه تخليه ما نجمش يكون موجود على رأس المنتخب. وحاجة اخرى زادة، منتخبنا ميشجعش برشا زادة عديد المدربين خاصة اللي يخدموا البرة، انهم يجيوا يخدموا في تونس لأموال وصحيح لأمور مادية وأمور كذلك غير مادية. هاي خلينا نبدأ بك وسيم الجعبيري، ينجم يكون هذا شواء انه مش نمشيو في مدرب وطني ناخب وطني، وقبل كل شيء زاده لانه الحل في ناخب وطني اجنبي ام وطني تونسي، ولا مش هذيك مشكله؟
2: ما يقلقش، الحل معنا الاهم ان احنا نلقاو كفاءه سواء تونسيه ولا اجنبيه، ماهيش مشكله نلقاو كفاءه عندها الاستعداد وعندها الموتيفاسيون الكامله باش معنا تاخذ نقولوا احنا المركب في الوقت هذا. لكن انا رؤيتي ماذا بيا معناها الموضوع هذا تكون اشمل شويه، لانه احنا ديما نعمل فوكس على المدرب فقط. المدرب راهو ما الا حلقه من حلقات معنا نجاح مشروع رياضي ما. قولي اهم حلقه، نقول لك ايه اهم حلقه، لكن فما مع دي زانغريديون اخرين لازم يكونوا موجودين بالاساس، ولازمنا الي بيان طون باش نغزروا بطريقه اشمل، وما نقعدوش نركزوا مع الناخب شكون هو الناخب. لازم يكون كفاءه، هذا مفروغ منه، لكن لازم شنو هو اللي مع الناخب، هذا هو المهم وهذا هو اللي لازم يتغير اليوم في تونس. معناها الفكره نتاع انه المدرب هو اللي بيدو الحل وبيدو الربط وحده، راهي لازم تتنحى
1: راه ولا ثم وثم فرق ولا ما ثمش فرق بين انه نقولوا ناخب اجنبي؟
2: فماش فرق
1: فما ناخب تونسي،
2: فما فرق في الكفاءه.
1: ثم
2: انا نجيب كفاءة تونسي خير ما نجيب واحد ناخب اجنبي.
1: الكفاءات في تونس موجوده، نمشي معك، ولكن الجمهور يقول لك كل ما كان الناخب الوطني تونسي، كل ما ثم تدخلات، وكل ما ثم في القائمات وغيره متاع الملاعبيه وفي الاستدعاوات والسماسره، وبالتالي
2: العكس سهله، تعمل سيكل صغير، هاو عندك سيكل صغير نتاع عام في كل
1: معناتها الثقه منسوبه الثقه باش يتيح
2: عليك
1: في اي ناخب تونسي اي كان
2: جوست هذه هو لازم تعمل سيكل توري فيه اللي انت انسان كفاءة، توري فيه اللي انت تنجم تعمل حاجة على قاعدة صحيحة وتقنع العباد واللي من حد ما يجي يكلمك معناها. اما احنا المشكلة اللي كونه ديما نلوجه كيفاش نهدي والوضع معناها شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور حتى نخلطوا
1: أزمة
2: شيوس نعود ندخل في أزمة أخرى. أي شوف لي كيفاش نطيح طنسو هي واللي هذه وفات وفات انتهى العادة هذي. لازم تخمم بالبيت جيب كفاءة تونسية مش تونسية مش مشكلة، الكفاءة توفر لها كل الظروف اللوجستية واستاف و و و وبعد جيت معناها تقول اسكو هو نجح ولا ما نجحش. أما أنت تجيب أنت ناخد مهما كانت كفاءة متاعه سواء تونسي ولا البر وتروكار الحاجات اللي كما نقولوا احنا الحاجات اللي باش يخدم بهم مش متوفرين كميلز كيفاش تبغي ينجح من هو الوقت مثلا.
3: شوف انا بالنسبه لي احنا ديما في تونس نمشيو نلوجو اون في سكون ابل لا رياكسيون. لا رياكسيون وقت الانسان يمرض ديريكت ياخذ دواء ما يخوش حاجه بريفونتيف ما يخوش حاجه تحضيريه
1: ما يردش على روحه
3: ما يردش بال على روحه ما يستحفظش على روحه
2: مش
3: اليوم في السبور وفي الرياضه بصفه عامه. اول حاجه كي نحكيو على المشروع الرياضي كسوا في كره القدم او في الرياضات الكل نحكيو اول حاجه على مشروع دوله. اليوم ما تحكيو نجيبو مدرب اجنبي يا سيدي او جبنا مدرب اجنبي في زوج مباريات بدل شي حاجه ماهوش هو البروبليم. انت كي تشوف حتى كاس العالم تونس من اللي مشيت من 78 احسن النتائج كانت وقت ما مدرب تونسي الامانه السكور سيرو ستاتستيكمو سوني با
1: سيتا فوت عملنا 3 فيكتوار مع ثلاثه مدربين تونسي
3: فوالا
1: نبيل معلول والشتالي
3: وجلال القادري
1: ثلاثه انتصارات
2: وحتى في العالم اسمع راهو يمشيوا
3: النجاحات
2: مش مشكل
3: معاك. اما النجاحات انت حتى في العالم اليوم خذ المغرب ومصر اليوم في كاس العالم مدربين محليين. الاردن جابت مدرب مغربي مدرسه مغربيه. اليوم سوني جامي ان بروبليم نمشيوا للمدرب شكونه. اليوم قبل ما تحكي على المدرب احكي على الملعب احكي على التكوين احكي على سياسه الدوله الرياضيه احكي على البروجي سبورتيف مع وبعد نقول المدرب. علاش قلت انا بديت بكلمه رياكسيون ثم دو معناها باش نتكلم على تروا تيرم انا اليوم اذا كان تحبوا نقدموا في الرياضه نتاعنا ولا في الحياه بصفه عامه ولا كجمعيه سواء اون فافير لا رياكسيون. كيما في الحاله هذه يا خويا عملنا ايشيك ساعة برا شوف صار شي تقييم وكيفاش وكذا والناس مازلنا مخبين روسنا ومازلنا ما خرجناش ومازلنا ما نعرفوا حتى شيء ونعملوا رياكسيون. هاي برا كلموا عين الشعباني برا جيبر فيرونار سوني جامي ان برو ما اون با ما صلحناش وما داويناش لو بروبليم. كان باش نعملوا لاكسيون باش نجيو نعملوا حاجه هكا والله يوكا عندنا بعد شهرين ماتش سا سي سكون ابيل لاكسيون لا بريفونسيون والا لا برواكسيون يسميوها واللي حتى في الفوتبول اليوم لي كلوب ولي زونترونور يحكي على البرواكسيون واللي هي يزمك انت من اليوم تعمل لونتيسيباسيون اللي مثلا لا فيزيون في 2030 ولا لا فيزيون 2034 اليوم اش نحبوا نعرفوا. اما اذا كان اليوم ما يجيب اونترونور باش نزيد انا نقعد شهرين ولا شهر ولا ثلاثه شهور ومن بعد يعمل الله هذه راهو سيكزيست با فهمت. اذا كان منحب تحب تصلح لازمك تصلح سور دي باز سوليد وسور دي باز مسوني با. انت عندك بيبينير كبيره برشا اليوم في الايفان والايديسيت وكذا والايفان تروا يا اخي ما تنجمش تكون يكون لو بروجي معناتها سبورتيف سوني با لا بيرسون. ديما نحكيو على البيرسون احنا ديما الشخص راهو معناتها الدول والناس المتقدمه في الكوره وفي الرياضه وفي العالم عمرها ما يبنيو معناتها نجاحاتهم على الاشخاص. نجاح يبدا على المشروع على البروجي اللي يمشي الشخص ويكمل لو بروجي وهذا هو اللي لازم يصير. احنا الجول غلط بدل جارديان واحد اخر الجوار غلط لا معناتها بريسك نقوم بقبر الكفاءات ونخليهم مدفونين ونسى الموضوع وجيب غيره ومن بعد نتكلموا منا بالطريقه هذه مستحيل يكون
2: لو مش نبردوا وكاو هو في
3: الاخر مش تبردوا من بعد نحن تعمل في رياكسيون دونك تاخذ انتي انفلاماتوار ولا باراسيتامول باش تطيح السخانه وتطيح وجع الراس
2: ما تشوفش الكوز. كملنا هي هذه ما قلت له معناها هو قال لي الجامعه تحرك نحو معين معناها معين ولا غير معين راهو لازم فما حاجات جديده تتوفر. راهو المكتب الجامعي والناس اللي مشرفين على المنتخبات راهو كم ما يفيقوش اللي هما طريقتهم من قديم من معناها من اكثر من 20 سنه طريقه غالطه ما هيش معناتها معمول بها في العالم. راهو ما عملنا حتى شيء يا كريم راهو مش كي تجيب ما نعرفش شكون توا سيليكسيونر باش نقول لك مثلا راهو في بودكاست شهير جدا منذ اسابيع نتاع فوزي لقجع اكيد برشا تفرجوا فيه وبرشا
1: في الجزيره
2: اثير في الاثير الناس كل سمعوا قال لك معناها برمي الحاجات قال لك راهو لازم كي نجي هنا نكونفوكي واحد من برا لازم كي يجي عندي يجي للفيدراسيون ولا كيجي يهبط للتيران يلقى نفس الادوات ونفس اللهوه ونفس الحاجات اللي عنده في الاوروب باش ما يحسش روحه طاح في
3: سوغا با ديفازي
2: ما يحسش بروحه طاح عمل ديغراداسيون كبيره. قال لك هذه معناتها برمي الحاجات اللي احنا كيجي ملاعبي ما تصدمش يجي ملاعبي يحس في روحه في مليو بروفيسيونيل. احنا نتخيل معناها مش نتخيل عندي المعلومات معناها نجي من جمعيه يجي لتونس فما حاجات ما انت المينيموم ما يلقاش
1: من بعد يطلع كوب دي موند في يعمل كات فول بشوز.
2: لا كيفاش انت تحب تجي تقنع عاش عارف مثلا هيثم حسن انه يجي للمنتخب وانت ما عندكش الحاجات اللي هي تخليه يحس اللي كونه فما نفس الدرجة متاع الاحترافية اللي موجودة في البلاصة اللي هو فيه. هذا بخلاف الجانب المادي. يعني انت اذا بخلاف المدرب في حد ذاته فما حاجات لازمك توفرها ولازم تكون مقتنع اللي هو كيما مدرب مهم الحاجة هذه كما مهم
1: به. معين شعباني كما قلنا دونك يرفض تدريب المنتخب بحجة انه ظروفه لا تسمح خاصة اموره التعاقدية ولانه مازال سو كونترا
3: وعنده تقريبا 300,000 أورو اذا كان يفسخ العقد
1: اربع شهور تقريبا لازم يخلصهم. كيف انيس بوجلبان اللي تم رفض انه يمشي للاهلي المصري في خطة متاع سكاوتينج وبسالير مرتفع جدا كيف الاهلي المصري وتشبث به المكتب الجامعي خاصة بعد نجاحه في دورة طولون. هل انه باش يواصل ولا لا خاصة انه اليوم العشية مثلا

0: نهار خرجنا
1: وقت خرجنا فقط جبنا اي بعد
0: معناتها تقول جبنا المهدي المنتظر معناتها سوني جامي ان بروبليم غاديكا
2: انت إيه خرجنا زاد اعتذرنا من الشعب التونسي حكومة وشعبا وكذا وبعد استاتيو تفسخ زاد
0: اي فوالا هذوما حاجات فريمون نتاع شنو نقول معناتها اماتور والله ما واحد قدامه ميكرو قدامه عباد يسمعوا فيه ما يجيبش يتكلم
2: اعتذرنا بعد ما صحناش
0: شنو هذا مرة نهبطوا هكا مرة هكا سواء فايتر مسؤولين قد المسؤولية سواء نسيبوا علينا المسؤولية راه ماهوش هكيك معناتها نحكي وكذا طيب انا كل مره نكون جونتي ونحبش نتكلم واحد شعرنا فيه الموضوع هذا لكن انا والله
2: نحبش نهزك الغادي
0: تهزنيش الغادي على خاطر الواحد كيفاش
2: خنز وسيم اي خنز وسيم اي وسيم هل يعقل انه اليوم اكثر من نص صار من اللي خرج منتخبنا ولا مسؤول خرج ولا مسؤول تكلم ولا مسؤول صرح
1: اتمنى
2: الحقيقه معناتها بيزار
1: اتمنى انه الانتظار هذا
2: مجرد كلام مجرد كواليس مجرد البعض محسوبين علينا مالوريزمون في قطاع الاعلام اللي يتسربوا لهم في المعلومات لتهدئه الاوضاع والباراسيتامول اللي تحكي عليه انت وغيره
0: غادي نطلبوا منهم باش ما يتكلموش
2: فريمون
1: ان شاء الله تاخير هذا ان شاء الله تاخير هذا ما يكونش بسبب حيره في المعنى
2: ولا باش نسيو الناس نبردوا الجو
1: لا شوف بيت برج ايو بعد عملت انت عندك دون دو موا توا عندك دون دو موا ايشيونس معناها انت توا ديجا كي توخر في لي ديسيجن تاعك ديجا قاعد تدور في روحك بديت تدور في روحك ديجا اذا كانك ماكش فايق نقول لك وقتاش ايشيونس سبتمبر هكا
0: 23
1: سبتمبر معناتها مازالك شهرين اي مازالك شهرين مازالك شهرين شفيه مقد شفيه من راسومبلومون ممكن راسومبلومون واحد معناها وقتاش باش تخلي المدرب الوقت اللي باش تعينه باش يمشي يتفرج في النابيه باش يمشي يشوفه باش يمشي يشوف الفكره باش يعملها اي اي اي دونك انت لهنا اول ما قاعد تضر في روحك يا ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش التاخير هذا السبب نتاعو حيره وعدم معناتها فهم وعدم تشخيص للوضع اللي هما فيه خاطر بالحق راه جينيرالمون اي واحد يوخر راه في قرار معين سكو الدنيا فلو قدامه والدنيا اذا كان فلو معناتها راه من الاول بالكل ما كانتش الفكره عنده واضحه يعني من الاول كان يمشي بالتاتونمو كان يمشي بنقولوا احنا ما هوش منظم ما هوش استراتيجيك كي قال روحه فشل ولا ما عرفش وين الغلطه بالضبط
0: تعمل مستشارين تخرج تتكلم
1: هو شوف ان شاء الله الحيره هذه ان شاء الله التاخير هذا يكون راه خطه باهيه وكهو ولو اني اشك
2: لشوا نتاع انيس بوجلبان ينجم يكون
1: هو ينجم يكون لكن بوجلبان نعاود نفس الكلام على معين راه ما نشكوش
2: بوجلبان زاد بدا بالبروجي نتاع لو
1: 23
2: ديجا تخلوه
1: انا معناتها هذه ماكش تحط فيها لو 23 الشونس هذه باش تحط فيها ملاعبيه كونفيرمي معناتها ملاعبيه اللي عندك اللي باش يعديوك معناتها الكاليفيكاسيون بوجلبان ولا غير بوجلبان لازم الكل شيء يتوفر نفس الكلام اللي يطبق اذا كانك انت ناوي باش تعطي كما نقولوا احنا الكارته كامله لنيس بوجلبان تقول له يدبر راسك لا اخويا راك غلط لازم معاك الناس تقف بالبيبي ويفهموا راهو شهرين شيء ما فيهم خدمه لازم الناس معناتها تقف وتخرج للناس تقولوا راهو باش نحاولوا مع الانسان هذا باش ما احنا لازمنا وقت ما عشان 6 شهور 8 شهور 10 شهور عامين لازمنا باش نوفروا 1 2 3 وتحكي مع الناس هكا بالوضع اما جيت تقول له انت هاي يا ابو جلبان مره يلبس ابو جلبان مره معله مره شعباني مره راهو راهو هذا
0: نرجع للاشخاص مش المشروع
1: نرجع الكلمه جوست نختم بعد يقول لك كلمه اللي ما نحبهاش انا يقول لك بلغه الكوره يقول لك هذاك لا تحرق في في في, في المارشي لا خذا فرصته وما نجحش يا وقت خذا هو فرصته مثلا ما يشعرب يا خويا نحكي اخر واحد مثلا على جلال كيفاش خذا اونجونس راهو خذا وقتلو يا خويا دبر راسك يا خويا تصرف واصنع روحك كي ما نجحش وليت قلت له انت كيفاش معناه ما يصيرش راهو هذا عيب كبير ان كل مره كل اورجونس نادي تونسي وقت تبدا الدنيا مريقله هذا حتى في الانديه راهو يطبق وقت اللي تبدا الدنيا مريقله
0: انا نحب اضافه صغيره معنا اضافه صغيره اليوم المنتخب لو سيكل هو لو سيكل كيما لو سيكل الاولمبيك كل اربع سنوات اليوم السيكل نتاع اربع سنين وفا كوب دي موند هذايا اليوم تو تنجم تبدل اليوم تنجم تبني اليوم تنجم تانجيكتي دي نوفو جوار تنجم تعطي معناتها شونس توتال بور ان انترونور من توا كي تقول لي انت بوجلبان بوجلبان انيس انا نقول لك وي بوركوا با شعباني وي بوركوا با مي دي مينتنو ياخو بوندون 4 ans بوندون لو سيكل كامل ولا معناتها حتى
2: الكوب دي موند
0: مش لا ريزولتا اذا كان عندك لي زانغريديون متوفره نتاع معناتها كوسوسوا ستاف نتاعو كوسوسوا لي كونديسيون دو ترافاي والكل ومن بعد اصبر عليه انت شوف المدربين الكل اللي في العالم اللي سيليكسيونور اللي ناجحين هما اللي عندهم توا 6 و5 و4 سنين انت حسام حسن في ديسمبر بعد الكوب دافريك شو كانوا مش يعملوا له
1: كانوا مش
0: وفالكلام دونك افهموا البقيه الفرق اللي بدلت في مارس اللي فات تذكروهم السعودية وتونس ومن عشنوه.

0: يروحوا الولا
1: كيف كيف
2: اي فو با سيرشي ميدي دو 14 اور سي سامبل لو فوتبول سي سامبل لا ستابيليتي تكنيك اول حاجه كيف كيف لا ستابيليتي حتى ادمنستراتيف اما تكون افيك قرارات فعلا مش كيما قلت يا وسيم يبدا ما يعرفش يروح ايش يعمل اللي ما يعرفش ياخذ قرار ماهوش مسؤول عندي انا
1: حاجه جوست استاف راه محمد وهب مثلا لي زاناليست راه عنده اربعه لي زاناليست احنا ديما أربعة منهم واحد
0: عنده سبانيور هولنديين وفرنسيس
1: أربعة منهم واحد شوف منهم واحد باش لاي باش تعرفوا الناس راه وين ماشية منهم واحد عنده برمين اللي تشمل كل نهار اثنين لا لا هذي هكا سي متجاوزين هذاك قديم بلاريتي يعمل توندونس يصبح نهار اثنين يعطيك توندونس آخر الجمعة هذي شنو شاف حاجات جدد
2: وين ماشية
1: وين ماشية الدنيا راهو هذي شوف البلاريتي في أرسنال راهو هذي هكا راهو هذي التاك بلاسي ولات هكا راهو يعطيك معناها عبارة عن الموضة حتى الموضة فما ديفلوبمون كل يوم كل جمعة معنى هذا السيد مهمته عبرمي مهمته وجي الهاتفين يصبح يا أخوي عنا هذا
2: جديد انت اليوم والله موضوع شيق يا كريم مثلش اسمعني
0: ثمان نوادي وميركاتو
2: ريت اليوم احنا تو تونس باش نبداو نصلحوا احنا كي نبداو نصلحوا نحاولوا نخلطوا على الموجودين تو وقت تلقاهم فاتونا بعشرة معناتها اليوم احنا يلزمنا مش دلا كورس وبرا ويلزمنا اون دوار اترابي تو من التكنيك من التكتيك من الفيزيك من المونتال اما تحب لنا باش نخلطوا معناتها المستوى سواديزون المغرب ومصر
0: اخر سؤال مادام نستغل تواجدك معنا وانت مختص في سكاوتينج وسيم ان فو بروبليم اليوم نحكيو على اللاعب المحلي واللاعب المحترف في دوريات سواديزون ماهيش كبيره برشا اليوم هل انه اللاعب المحلي بالحق معناتها ما عندوش للنيفو انه يلعب في المنتخب الوطني التونسي بارابور الشيء اللي شفناه
1: اي ما عندوش بكل وضوح وبكل صراحه نخزر
0: احتياطي في دوله اسكندنافيه في دوري اسكندنافي خير من تونسي في تونس
1: احتياطي مش لدرجه احتياطي
0: جبنا برشا احتياطي
1: فهمت ما مش احتياطي استشور
0: حجبنا احتياطي في كندا
1: لا لا
0: مثلا
1: لا ما يجيش هكاك لازم يكون عنده طونجو في ساقي خاطر الكره راه سي لا كومبيتيسيون اذا كان ما عندكش ماكس كومبيتيتيف راه مهما كنت اي بنك في العالم حناك ما تنجمش مش تعطي حاجه معنا. لكن لازم يكون عندنا راه ما فماش حتى جمعيه في العالم حتى منتخب في العالم ما يكونش عنده أربعة خمسة كادروات في كيبات من السانك شامبيونا ماجور ينجم يمشي لبعيد لازم علق على علق الكات سانك كادر باش ينجم يوصل للكار فينال ويطلع اقل حاجه ما انت اذا كان عندك اقل من كات سانك كادر فوار بلو راك ما تنجمش تمشي لبعيد هذه حاجه انا مفروغ منها ما فيهاش كلام
2: الامور العلميه
0: واضح حجلي يقول تقحموا في اسم بوجلبان على راس المنتخب شنو كارير وشنو عمل مقارنه بشعباني يزيكم راكم جهويين وترشنو بون والله احنا كنا نحكيو في الشعباني معناتها الشعباني خذا 80% من الوقت معين و20 ولا مابا 10% خذا بوجلبان وزيره بناء على معلومات لا ندزو ولا نوخروا ما دبروا روسهم هما ديجا ماهم عبرين حد وماهم يحكيوا مع حد وماهم لاهين بحد وباعثين لعباد الكل وما يحكيوا مع حتى حد معناتها كتشوفوا انتم كيما نشوفوا احنا كيما تشوفوا انتم وبالتالي معناتها نحاولوا نرتقيوا شويه في الكومنتات قبل ما نطلبوا ارتقاء مستوى المنتخب فاصل ثم نتواصل
3: صيف معانا It's fun time وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
4: ببليسيتي
5: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل Maxwell for a better life.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
0: رجعنا لكم من جديد نحكيو على النادي الافريقي فراس سوات يستمر مع النادي الافريقي رغم العروض الخليجيه وكذلك العروض الليبيه يقرر المواصله مع الفريق مازالوا عام في الكونترا نتاعو وبالتالي لهنا حتى اداره النادي الافريقي مطالبه بفتح ملف تجديد عقد فراس سوات باش ما يخرج ليبر لانه يخرج توا النادي الافريقي عنده مينيموم 600,000 دولار والكلوز ليبراتوار بالنسبه للاعب لكن استمرارية شوات هل تكفي بعد رحيل عدد كبير من ركائز الفريق نحكي على سهيلي بون اليوسف خرج من وسط الموسم عم نقول لكن نحكي على بن عبدة نحكي زمزمي الحقيقة ثلاثة ملاعبية كانوا أساسيين في الفريق مع ليركروتمون توا نلقاو مرياح نجم يكون أساسي نلقاو كذلك زدامي نجم يكون أساسي فقط هذا هما انتدابات النادي الأفريقي عدديا اللي خرجوا أكثر من اللي جاوا منطقيا اللي جاوا ملاعبيه دو فالور بارابور ملاعبيه اللي خرجوا كيف كيف تقريبا نفس المستوى، ولكن النادي الافريقي مطالب اكثر لاعبين لانه قادم على بطوله وتشامبيونز ليج. يعني الوقت الوقت يداهم في النادي الافريقي ومسؤولي الفريق.
1: يعني الوقت دائما انه يعملوا خطوه صحيحه خير من انهم يستعجلوا يعملوا خطوه غلطه. وانا حسب هكا عندي شويه معلومات معناها ونشوف وما كان تبعوا كل شيء، ما يحبوش يعملوا الاغلاط القديمه النادي الافريقي معناها كالتهور في الانتدابات، يظهر لي ما مش معناها ماشيين فيه
0: برشا. شريفي زاد غادر
1: اي شريفي شريفي وش اسمه
0: صغير
1: وبن عبده، وحتى كي نحكيوا على البروفوندور بتاع
0: ديجا عندك ثلاثه من رباعي الدفاع ثلاثه غادروا
1: إيه
0: فقط مريح جاته
1: إيه
0: كيف ناحي السيلي وبن عبدة وشريف
1: نتخيل
0: فقط مريح
1: نتخيل مش مشيو في انتدام بتاع اكسيال مع عشي ترانجير وتونسي، ما نتخيل مش مشيو في انتدام بتاع اكسيال اون يورجنس، ونتخيل عندهم لي بلون ما نعرفش من الله، اما نتخيل عندهم لي بلون القدام في راس شوات
0: علي سارزة
1: معناها اي كيف كيف، فما حسين بن علي ديجا وفما يظهر تفول من من من من الاسبوار، اما شوات
0: اتصالت مع عزمي غوما
1: اي
0: اتصالت مع عزمي غوما موجوده
1: اي موجوده
0: ما نعرف خطرتي وكيل لعب ما ترى وفهمت ميسال خاطر جمهور الفريق تو شو اسمه
1: مكون اللاعب
0: مكون اللاعب ولا ثم اتصالات
1: المؤطر نتاع الكونسيل
2: تيتر تيتر
1: اي تيتر في الافريق
0: عزمي غوما نادي الافريق
1: دونك اي فما فما اتصالات وان شاء الله في الخير ربي يقربوا للسؤال النيابي ولا للجمعيه
0: تبقينا تجيب زيد اكثر من هكا في الموضوع.
1: والله مش نقول لك حاجه، فما موضوع كريم راهو حكاية عودة مع حكاية الملاعبي التونسي مع علاقته مع البطولة التونسية هذا راهو ان سوجي ممكن انت بعد شوية تجبد هذا في حكاية المغادرين معناها راهو والمسؤولين هذا قلناها راهو قبل وانا واحد من الناس في بلاتو هذايا قلتها اللي هو مؤشر خايب ولا الملاعب التونسي حتى في الديد في الدي يلوج على 50,000 دولار و 60,000 دولار لبرا اضمن له ارتاح له وخير من اللي هو يلقى ماذا كما نقولوا احنا ما اي كونترا في تونس. علاش؟ خاطر التونسيون طالع برشا وعلى خاطر الفلوس في معظم الاوقات ما ياخذش فلوسه كامله الملاعبي، دونك الملاعبي ولا نقولوا احنا هارب من الملاعبي التونسي هارب من بطولته، واصلا المدرب التونسي زاد في بعض الاوقات هارب من بطولته يلوج معناها راهو المشكل هذا معناها مشكل عميق جدا ولازمنا بالحق نغزر له باهميه كبيره. خاطر كي تجي تشوف اليوم نحكيوا مع
0: خلينا في
1: 100% من اللاعبين
0: هذا سجي توجيه وقته
1: باش نقول
0: لك على سواء يعني عزمي غوما الاتصالات موجوده مع النادي الافريقي، انت تاكدت اول معلومه الاتصالات موجوده مع النادي الافريقي، العرض موجود في انتظار موافقه الطرفين.
1: مازال ماهوش اون اورجونس ماهوش بلون تاع اورجونس ومازال معناتها الميركاتو فيه وقت ماهوش اورجونس لا منا لا منا.
0: واضح هذا من شوات جبت كم لنا شوات
1: بالنسبه للشوات يعطيه الصحه مع النادي الافريقي كي يستحفظوا على الملاعبي هذا في ظل اللي نحكيوا عليه هذا معناتها الملاعبي الكل يحبوا يخرجوا من
4: تونس
1: من من, من تونس معناها باي طريقه وكانت، دونك كي يستحفظوا على شوات ولو انه حتى الموسم واحد وباش يقعدوا وسط الموسم معناتها يحاولوا مثلا باش يجدوا معاه يعطيهم الصحه، خاطر مش انك تلقى تاكون بقيمه في راس شوات، دونك انه يستحفظوا عليه عباره عن ريكروتمون.
0: واضح مهم جدا النادي الافريقي مواصلت في راس شوات.
2: لا اكيد ومؤكد اليوم النادي الافريقي ما تنساش اليوم العوده للتشامبيونز ليج، اول فريق رجع للتمارين اليوم معناتها والتحضيرات، لكن زاد كان باش يخرجوا لك معناتها الارمادا هذيا نتاع الملاعبيه اللي نحكيوا عليهم وما تعوضهمش بملاعبيه وموا في قيمه الشامبيونز ليج راكم بعد مش تحسر عليهم. صحيح الميركاتو مازال طويل مازال عندهم ممكن حتى شهرين اخرين شهر ونص اليوم، لكن قد ما تجيب الملاعبيه وقد ما يكونوا حاضرين في التحضيرات ويكونوا معناتها كما نقولوا احنا تسك معناها في الاخر حتى كان قاعد لك ملاعبي ماكسيموم ولا زوز في الايامات الاخيره معناتها امو عندك لوساتور كامله. جو بونس كو النادي الافريقي اليوم يلزمو معناتها يسرع في موضوع نتاع الانتدابات الكل، هما ادرى بمعناها المراكز والنقص اللي موجود. شواط اكيد انا اضافه كبيره واكيد يلزم الدعم خاطر عمناو الوقت شواط عنده تروزيام افيرتيسمون ولا كان مصاب
0: ميكومي القديدة راهو ضرب مستوى محترم في 3-4 ماتشات التوالى اللي
2: يلعب فيهم. يفو دوني
0: ان جون عنده بوتنسيال كبير.
2: شوف يفو دوني دو بروفوندور للبنك اليوم البنك اليوم ان توندونس اللي تحكي عليها في الكوب دي موند لا توندونس لا فينيسيون دي جوار رومبلاسون وكان تشوف معناتها لي رومبلاسون اللي دخلوا في الكوب دي موند هذايا في الماتشات الكل ايزيتي دي فينيسور هما اللي ماركوا وديزاتاكو، دونك في الاخر راهو كان نحكيو على الفوتبول يفو با سو ليميتي عندي جوار تيتولير شوات فقط عندي قديده اوكي ان جون يل بو اتر معناتها ان سوليسيون سي با سيفيزون باش تلعب راك تشامبيونز ليغ. راهو اذا كان ممكن على حد بطوله تونس وكذا عندك 2 ولا 3 4 ماتش ماكسيموم 5 6 ماتش في العام معناتها وليا دو دو معناتها بالحق لا كومبيتيتيفيتي لو ريست تي بو حتى جوار لي سبور يبقى فير لافير مي اذا كانت تحب تطلع في النيفو سي با سيفيزون ليفيكتيف تاع الكلوب افريكان.
0: هذا بالنسبه للنادي الافريقي. كيف كيف نادي الصفاقسي الان مع تقديم المدرب نبيل الكوكي من المفترض يكون اول الاسبوع القادم لانه الريبريز مش يكون نهار 3 الجاي دونك استئناف التحضيرات الموسم الجديد بالنسبه للسيسيس قبل لو 13 نهار 13 ولا نهار 14 13 14 انتو كان نهار 3 الجاي نادي رياضي الصفاقسي يستأنف التحضيرات للموسم الجديد. كيف كيف باش نحكيه على نبيل الكوكي هل هو اختيار رياضي وألا لا لأنه برشا كلمات أنه نبيل الكوكي ماهوش اختيار المدير الرياضي باتصالاتنا اليوم هذا نجم نقوله على لسانا باتصالاتنا بالمديرة للنادي الرياضي الصفاقسي وبطارق سالم المدير الرياضي للفريق. طارق سالم والهيئة المديرة يقولوا أنه الشواء رياضي 100% حتى أنه طارق سالم يقول أنه مقتنع 100% بهذا الاختيار وسيفسر ذلك في الندوة الصحفية اللي باش تكون مع اعلان المدرب الجديد للفريق. فما حتى تدخلات لا إدارية ولا جانبية في هذا الموضوع. هذا كلام الهيئة المديرة وكذلك كلام طارق سالم حتى انه طارق سالم يقول انه لا يقبل اي تدخل في الامور الرياضية والفنية وانه لو ثم اي ربع تدخل مش تدخل لقدم استقالته لكن ما هوش هذايا هو الواقع. يقول انه شواء متاع نبيل كوكي شواء عن قناعة و 100% على لسانه ويقول انه كذلك اختار نبيل الكوكي لاسباب رياضية بحتة وسيفسر للجماهير في الندوة الصحفية اللي بيشعلن فيها تقديمه للمدرب. وبالتالي انه فرض اسم نبيل الكوكي وإلا لم يفرض موضوع في بالي مغلق واضح الموضوع
1: يعني. ايوه هو كريم راه زاد احنا لازمنا نبعدوا على الاسئله اللي تطرح لنا بورت كومون في الريزو سوسيو راهو هذه معناها كل مره واحد يجي معناها يستغل صفحه كبيره ولا يستغل موقع كبير يبدا يحط فيه كلمه ولا يحط فيه جمله هكا من ما نعرفش ما نحكيش كان ندرس فيقس نحكي بصفه عامه فما حاسس ساعة ما يقبلناش العقل لازم نحن على الأقل في الإعلام معناتها نعطيه وقتك صح عندك خذيت المعلومة معناها من مصدرها ناخذ المعلومة من مصدرها ونحكيه كان على المعلومات اللي نورمالمون الصحافي هو اللي والإعلام هو اللي سوقها مش الناس اللي ما عنده حتى معناها اتصالات وما عنده حتى كما نقولوا دي كونتاكت بديز اوفيسيال نتاع لي كلوب ويبداو يحطوا في الاشاعات والاشاعات هيك اللي في الفيسبوك يجيو في البلاتوات من بعد هاوس معنا وني سمعت انت في البلات سمعت من لي باج فيسبوك معناها الناس كل ولاد عايشه في الريزو سوسيو والاسئله اللي تطرح في الريزو سوسيو حتى اسئله معناها كما نقولوا احنا نورمالمون ما تسالش ولات في البلاتو تتحطوا هذه الحقيقه معناها دورنا كاعلام اللي نبعدوا عليها. هذا دو ان دو دو نحكيوا معناتها على نبيل الكوكي سي توت اف معناها كما نقولوا كي تجي تعمل معناتها في كل ما ومانجيريال كي تجي ساعة تبدا عندك استراتيجي نتاع المينيموم دو ريسك يظهر لي الاستراتيجي هذه اتخذها نتخيل طارق سالم معناتها في الشوا نتاعو يقول لك مدرب يعرف ايش يجيني من نهار الاول اوبيراسيونيل يعرف الجروب يعرف الافريق معناتها الجوارات تعرفوا ديجا والاداره تعرفوا يعرف اجواء النادي ماهوش يكون سوربري بالحاجات حتى يمكن النقائص اللي عنده في الكلوب معناتها نحكيوا على مستوى الاداري يجي يكون ديجا عارفها تبقينا شنو اللي نحب وانا يصير معناها حسب رايي الشخصي اللي هي كونه القاعده اللي باش تصير بين الاداره الرياضيه وبين نبيل الكوكي يكون فيها وقوف على اخطاء الماضي القريب معناها ماذا بي انا نبيل الكوكي وطارق سالم كما نقولوا كي يقعدوا في الاجتماع نتاعهم يكونوا فاهمين علاش اخر باساج والا شنو من النقائص اللي كانوا في اخر باساج نتاع نبيل الكوكي في نادي الصفاقسي. اذا كانك من غاديك انت عملت له بون دياغنوستيك وعرفت شنو الاغلاط نتاعك في اخر باساج
0: هو نبيل الكوكي له نجاحات ولا هو اخفاقات
1: نحكيك على اخر باساج شنو اللي تغير بارافور اخر باساج. اذا كان عرفنا نجاوب على السؤال هذايا معناها شنو اللي صار وقتها وين صارت الاغلاط والاغلاط هذيك باش نصلحوها.
0: هو المؤكد انه الافكتيف تقريبا 80% تغير بارابور الباساج هذاك بتاع هذا الواضح مثلا
2: دونك هو ساعات نرجعوا للاختيار. اليوم ولا واحد يشك في السي في نتاع نبيل كوكي اللي درب في عديد البلدان العربيه، السودان، الهلال، في الاردن، الفيصلي، في الرمسه، الجزائر، ستيف برج بعراريج اول ما بدا في السي ار بي، مصر مع المصري البورسعيدي، في تونس درب الفرق تقريبا سلم لعب التونسي، النادي الافريقي، سي ا بي، نادي رياض الصفاقسي للخامس مره، في ليبيا حسيلو. معناتها كان نرجعوا معناتها تجربته في النادي الصفاقسي تقريبا تجارب الكل، صحيح ما ثمش دي تيتر تهزوا، لكن فعنا تقريبا عامل 75 مباراة، المباريات الكل فيهم 35 فوز 24 تعادل 16 هزيمة، سجل تقريبا قرابة 98 من هدف، استقبلوا تقريبا 55، لكن هذا كله ما هما أرقام. والعودة متاع نبيل ممكن اليوم هذه ممكن تكون تشالنج أكبر منه حاجة أخرى، لأنه كما قلت أنت إذا كان نقيمه ولا على نقيمه للتجربة اللي فاتت ما كانتش معناتها ناجحة 100%، اليوم بتاتر الإفكتيف اليوم اللي موجود في النادي الصفاقسي يشاهد هي اي مدرب باش ياخذ نادي رياضي الصفاقسي. باش نكونوا بصراحه معناتها عندك دي كادر، عندك دي ليدور، عندك دي زونترونور معاك، نحكيوا على علي معلول، على المثلوثي، على الدحمان، على ملعبيه، معناتها دو كاليبر بوف فير لافير. اليوم يظهر لي لو تشالنج ومشاركه في كاس افريقيه والكل حاجات اليشونت لاي مدرب باش ياخذ الفريق. جو بونس مع هيئه مديره قاره اللي هي تنجم معناتها واخيرا معناها هيئه مديره قاره نجم تعاون كثير النادي الرياضي الصفاقسي. ويظهر لي النادي الرياضي الصفاقسي معناتها الاختيار ينجم يكون فيه معناتها عديد كذا، كان يزيد يدعموه بشويه انتدابات معناتها سيبلي في بعض المراكز، النادي الرياضي الصفاقسي ينجم يعمل موسم كبير. هذا بمعناتها يلزم التفاف جميع الاحباء وجميع الجماهير مع الفريق كما قاعدين يعملوا فيها توا، وان شاء الله يقدموا موسم ممتاز.
0: واضح بالنسبة للخبر انه المتداول بخصوص اعفاء النوادي، نحكي على الرجاء، الاهلي المصري، النادي الصفاقسي وشباب الوزداد من خوض الدور التمهيدي الاول في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، وانه موعد القرعة باش يكون في الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم غرة اوت. مصدر رسمي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم حاليا مازلنا نتواصلوا معاه يقول لي غير صحيح، لم يغلق سيستم المسابقات، صعب جدا إلى حد الآن حسم عدد الأندية والأندية المعفاة، الفرضية موجودة ولكن إلى حد الآن ما ثم حتى شيء رسمي، في انتظار تحديد عدد النوادي، لأنه بتحديد عدد النوادي نجم نعرفه كم من فريق سيكون معفى إذا كان ثم آفات، لأنه مثلا في الشامبيونز ليج الواضح أنه لا وجود لأي فريق معفى من الدور التمهيدي، وحتى موعد القرعة بتاع كأس الكاف والشامبيونز ليج بتاع الدور التمهيدي الأول والثاني لحد الآن لم يحدد. دونك هذه هي الصورة الكاملة في الموضوع. فاصل قصير ثم نتواصل.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: مرحبا بكم من جديد، ما زلنا معكم في سبور ماك حتى الأربعة على العشية. مش نحكيه على كأس العالم، من جدل الأرجنتين ومصر إلى قمة المغرب وفرنسا. سأقبل كل شيء. كولينا المشرف العام على قطاع التحكيم في الفيفا وفي المونديال يقر بمعنتها صحة قرارات الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين، وكأنها صفعة في وجه العديد من الناس اللي يقولوا لا وظلم المنتخب المصري.
2: لا لا، هو أشوف هكا الواحد متحمس معناها
1: تظلم وبيلتي كي ترجع لهم بعد
2: شوفهم معناها ما فيهمش معناها ما فيهمش ليتيج كبير معناها الحقيقة متاع ربي. هو المنتخب المصري شرف ونور وخدم بالباهي بالباهي وحاجة تعمل 66 كيف ماذا بي أنا ماذا بي نحكي وبحكم عندي هكا علاقة شوية في مصر وبالمصارة وكل شيء وخدمت غادي ماذا بي ما تكونش حكاية هذه الاربيتراج
3: شماعة
2: كما نقول شماعة ما حاجة نقولوا احنا نتخبأ وراها وتولي كما نقولوا نركزوا فيها في عوض نركزوا مش نكملوا اللي خدمناه خاطر اللي تخدم في مصر
1: 80 دقيقة
2: نكملوا 80 دقيقة خاطر مصر معناها تو ماشية في في في ثنية باهية وصلت مع عملت تطور باهي من 2015-2014 اللي هي ما ثماش اليوم من هذا معناتها بعد 10-12 سنة فما تطور محترم محترم جدا في المنتخب المصري بهذا ما يركزوش ولو انه فما وعي الداخل حتى مصاروا مع الداخل كسوا اعلاميين وكسوا مؤثرين اللي هو كريم فما وعي اللي كونه الموضوع فيه جانب كبير فني وتكتيكي الخروج بخلاف الحكاية
4: هذا هو اللي نتكلم عليه. شوف اندهار من
1: ميكرو ميكرو
4: اندهار من الأمور متاع التحكيم اللي معناتها ثم تعاطف كبير صحيح لكن هات نحكيه الأمور الفنية
2: هو أخطأ وهو حتى من ناحية الكاليتي معناها مصر عندها ديكادر قدام الحقيقة في الخط الدفاعي بخلاف حارس المرمى اللي هو ممتاز جدا الخط الدفاعي الأربعة التالي الحقيقة ما هو ماشي متاع مستوى كبير وكبير جدا ما هوش متاع ربع نهائي كاس
1: العالم سوى سيم تو تفكرت تعرفني عشان مش نحكي بعت لي مساج في الهدف الثاني متاع المنتخب المصري
2: قالك استعدل
1: لا لا بعت له قلت له مصر روحت خطر كيف نشوف البنك لي شونجمون اللي صاروا بالوقت كيفاش خرج لا خرج زيكو وخرج اسمه احسن وتخل مرموش مش مركز ثالث انت رابح 2-0 دقيقة 80 بريسك مش مركز ثالث الاخر شو عمل لك الاخر دخل لك مهاجم ثاني وخرج ميسي من الصندوق زاد المهاجم نورمال مون تزيدوا مدافع اخر تبتلو قلت له مصر
4: روحت
1: رغم اللي انا معناتها من داخل حتى منحب مصر تتعدى ولكن واضح انه اللعبه كل مش تولي دمي ماتش مش تولي استاد مصلوب والدراع عامل هكا
4: انا موافقك تماما هو ثم دو في لا والله وقت بعثت لك معناتها ماركيت دوبل ماركيت الثاني
1: اي وانا جاوبت
4: رجعتني بعد دقيقتين ولا ثلاثه وقت اللي وقت خرج تريزيجي ودخل مرموش
1: انا في 2-0 رجعت وقت
4: في ولا هو دخل مرموش بعد في 2-1 وأول حاجة ثم دو في أول حاجة خروج إمام عاشور في الشوط الأول للإصابة اثنين خروج حسن هيثم حسن معناتها نحى برشا فاعلية وشدين كورة قدام المصر خاصة في اللي ترانزيسيون لكن كما قال كريم معناتها وقت اللي ميسي نا با تروفي لي اسباس قدام الصندوق خرجوا وهزوا للدومي اسباس وهزوا الكلوارات باش يسنتر ويحط الكره في
1: وزيد هذاك
4: اللي هما بليان كو مصر تحس مكتلين سته لكن سته سي بار لونتري بالخلاف لي زاريير لي دومي يدخلوا شويه للواحد معناتها سي دي زورغانيزاسيون بور مو المشكله الكبيره اللي معناها قام بها حسام حسن سي كو حتى بعد الهدف الثاني تخمروا حتى ستاف تخمر وهنا ما نقولش ليكسبيريونس ما نقولش لا ساجيس ما نقولش الحكمه ما نقولش مش مصدقين رواحهم حتى لوجيكمون حتى كي قبلت الهدف معناتها هدف راهو خايبه برشا 2-0 يرجعوا لك في دقيقه 80 بهدف 2-1 ما عرفوش كيفاش وموا يقعدوا كونسونتري كالم حتى وصلت
1: زاد قوه الادفيرسير
4: لا قوه الادفيرسير معاك ما انت وينك انت زاد صحيح انت اليوم حتى في 2-2 يا خويا سا سوفوا كو سي با تون مومون فور اش نجم نعمل
1: انا مش علاش لاري دروا يطلع
4: هزني البرولونغاسيون خلينا نتنفسوا ونحكيوا ومازال عندي 30 مينوت مش اش معناتها طالعين الكل معناها البونتو راهو سي سي تي نو نايفتي توتال دو لا بار دو معناتها ليكيب ناسيونال نتاع مصر سي دوماج
1: انا جيري جيمي مسؤوليه انه ما صايبش باس قبل البونتو الثالث
4: بيان سور بيان سور بيان سور يتحمل يتحمل,
2: يتحمل
4: لا لا يتحمل باش نكونوا واضحين شوف شوف ما ثماش
1: صاحبه جنبه على
4: اليمين ما ثماش دي ستار اليوم
1: اليوم راهو تبروسيها
4: بالستار لا تا با لو دروا دو فير اون ايرور كوم سا انا بالنسبه لي غلط معناتها اسمه اسمعني اذا كان اسمه محمد صلاح يل دو ياكل العصا يل ميريت با باسكو في اللحظه هذيك تا با لو دروا دو فير اونيرور كوم سا هنا ليغويزم هنا ليغو هنا ثم حاجات تدخل فيها راهو سي تري امبورطون هذا هو الفرق بين بين سكون ابل لا ريزيليونس مونتال اي لونديرونس مونتال لا ريزيليونس مونتال نتاع لي ارجنتان نتاع ارجع لي زيكيب لافريك دو سود كيفاش خرجت الكونغو كيفاش خرجت السنغال كيفاش خرجت هنا لي زيكيب اوروبيان يعملوا سو كون ابل ريزيليونس مونتال اللي هي كيفاش ابري ان شوك ابري ان بروبليم ابري ان كريز جو في مو سيرباسي ونرجع في الماتش ولونديرونس مونتال اللي هي كيفاش جو دو مانتينير النيفو اللي وصلت له انا افيك بوكو دو كونسونتراسيون افيك بوكو دو دابنيغاسيون افيك بوكو دو سيرينيتي معناتها كالم باش انا هنا زاد حتى كيف يبدا الفيزيك ما يجاوبش المونتال لونديرونس مونتال تطيح
2: هذه العركه القادمه في العلم
1: اي سيدي سي لا مصر سبور سي لا مصر مصر بركه
2: الله ان شاء الله مصر مصر بسرعه
4: سي لا فين دو سبور
2: دكتور كما تقول انت هو دكتور
1: بروفيسور
2: بروفيسور العركه القادمه في العالم تو بعد ما باش نكملوا السيكل نتاع الكل ما وفيزيوناج وكل شيء باش نكملوا باش نكملوا تري بيانتو العركه القادمه في العشريه القادمه ولا نقولوا 20 سنه القادمه هي كل ما نورولوجيك وكل مونتال
4: كوجنيتيف و مونتال
2: وهذا معناها كيما نقولوا كيفاش تتصرف مع الفيزيونومي كيفاش تتفاعل معاه وكيفاش تحط روحك ديما سرا كيما قال البروفيسور بارابور للاحداث اللي تصير وسط وسط الماتش وكيفاش تبدا مربوط معناتها كل ما نورولوجيك مع بدنك
4: اما جيب شكون
1: يفهم المنتخب المغربي يواجه منتخب فرنسا الليله وسيم هل بالامكان رغم انه فرنسا الحقيقه تحسوا المنتخب لامباتابل معناتها ريال مو تحسوا منتخب قوي جدا وهو المرشح الاول الفوز باللقب
2: اي ريال مو اجماع ومعناها ما فماش معناها السوربريز باش تكون كان فرنسا ما تهزش ولو انه انا متوقع من اول مبدا كوب دي موند معناها متوقع لونجلتير باش تهز لكن فرنسا بالنسبه معناها للعالم اجمع كان ما تهزش فرنسا راهو اللي هزها يعطي الصحه وبدرجه اقل اسبانيا معناها كيفاش نعمل هكا من البنك
1: شتر ترتبها ما تعرفش تقول بدرجه اقل اسبانيا كيفاش ترتبها
2: نحكي لك
1: خاطر اسبانيا تصطدم بفرنسا في نصف النهائي
2: نحكي لك العالم كامل العالم كامل معناها فرنسا هذيك الناس كل معناها بنسبه 90% 95% الناس كل مقتنعين باللي شفناه معناها كانوا فرنسا اقوى واحده معناها فهمت يعني كان تخرج اليوم المغرب ماهيش
1: مفاجأة
2: والعكس كان حصل معنا كان المغرب تعديت وهي هذيك المفاجأة ويعطي بصحة المغرب المغرب هل عندها الإمكانيات باش تفوز على فرنسا إنما عندها الإمكانيات باش تفوز على فرنسا وما واش معناها ما عندها الإمكانيات علاش
1: حتى دون السيباري
2: خاطر الفيكو
1: حتى من غير السيباري
2: حتى من غير السيباري عادي واش نقول لك علاش خاطر الفيكو نتاع المغرب ولا يسمح لها ان هي تفارع الماتشوات هذوما وهي مرتاحه تفارحهم وهي ما عندهاش كيما نقولوا احنا مركب نتاع نقص مركب نتاع نقص هي قضاو عليه في المغرب ولو مقتنعين كريم راهو دومي فينال نتاع كوب دي موند اللي فاتت تعرف شكون فيه في كتر كادر اليوم ماهوش موجودين مش تفهم المغرب كيفاش ولاو يخبوا راهو دومي فينال اللي فات شكون عندك سفيان عمله مش موجود صحيح. عندك حكيم زياش مش موجود وعندك سفيان بوفال مش موجود بوفال. وعندك يوسف النصيري مش موجود هذوما أربعة رومان سايس هذوما أربعة ركائز خمسة ركائز كانوا موجودين سايس في بين الملعب ونايف أجرد كانوا موجودين في الدومي فينال اللي فات أربع سنين تالي اليوم أمرابط موجود اليوم مش موجودين تشوف اللي المغرب ما عادش معناتها معملة على هكا نقولوا احنا لونسيانتي برشا معملين على اسبري دو جروب على فكرة معينة
1: يقودها
2: واحد ولدهم وفاهم الدنيا
1: يعني نحب نسأل حاجة انا كنت موجود في قطر وتفرجت على ماتشات منتخب المغربي ودخلت لهم حتى زوج مباريات المنتخب المغربي كان يلعب ديما على الرياكسيون البوزيسيون دو لابال براتيكمون عند الفرق اللي ينافسوا المغرب الكل لو انه راهو في 2022 معناتها القرعه جات لطفه برا معناتها اسبانيا البرتغال منتخبات قويه جدا لعبت لها وفرنسا بعد في الدومي فينال المغرب كانت تقريبا بوزيسيون 30% تلعب التالي وتلعب لي كونتر اتاك تو تحس المغرب مع البرازيل مع هولندا المغرب تاخذ البوسيسيون وتشد الكرة وتصنع هي اللعب وتعمل أكثر فرص مقارنة بالفرق الأخرى. ما تتحس هي أكثر كونفيون في المباراة بارابور الأخرين. وهذا ما كانش
2: رأي. أنا عندي تعليق في الموضوع هذا سمعني كوتش.
1: بدلت مع المغرب رجال بدلت بارابور من فندق.
2: المغرب مش بدلت. المغرب فهمت كرة القدم. كرة القدم فيش فيها فيها تروافاز فيها يا إما الكرة تكون عندك يا إما أنت باش تمشي تخدم ديريكتومون لي ترانزيسيون باش تعمل زوز انواع عندك يا اتاك رابيد يا اتاك يا كونتر اتاك يا اتاك بلاسي ثلاثة حاجات هذوما ونزيدو معناتها عكس واحد اخر بياريتي. المغرب ولات عندها كيما باش نقولوا
1: لي زوتي
2: الكل
1: ما كانوش في 2020
2: نتاع جو اي فاز نتاع جو يقدوها بالمرتاح من غير حتى كومبليت
1: بيان سامبل. اما ما كانش هذا ما كانش هذا في 2022 اللي يحكي عليه هو معناتها توا جو اوفونسيف ما كانش موجود.
4: باهي وسيم حكى قال لك ساعه كلمه توندونس 2018 لو فوتبول من الاناليز دو كوب دي موند سي لو فوتبول دي ترانزيسيون وفرنسا كيفاش كوب دي موند 2022 نحكيو على البوسيسيون بيان كو المغرب تبدلت اليوم كوب دي موند 2026 مش نحكيو على الفيرتيكاليتي دي جو ولي دومي اسباس ومانيتها والديفونس ا 3 باش نعملو سوبيريتي نيميريك ولا رجل هذا كان نحكيو الاناليز دو كوب دي موند. المغرب شنو اللي تبدل؟ انا احسن كلمه عجبتني سي لو جروب سي كو لو بروجي ديما هو قائم الذات حتى مشرق راقي جا محمد وهبي لو بروجي قائم الذات سي كو لو ساتور ديما موجوده نتاع ليكيب. اليوم كيف يدخل لك عينيه وبعدي في وسط الميدان تحس ملاعبيه تقول عليه ما عندهم 10 سنين يلعبوا بعدي كان ليكيب نتاع ليكيب ناسيونال دو فرانس ايفان في مارس في شهرين التالي. اليوم دونك ليكيب تحس ثم اساتير وبروجي اليوم قاعده تقدم وقاعده تتطور وتمشي على حسب لي زادفيرسير. المغرب الماتش اللي فات راهو كونتر كندا هكا ولا كونتر كندا ان نا با كونفانكو
2: لا ميتون
4: وعادي وهذا سي بوزيتيف للمغرب. هيك علاش انا راني اليوم نستنى اللي المغرب مش تعمل ماتش كبير
1: باش جايكم البونستيك نحكيو كذلك على هيمنه اوروبيه وخاصه الدوري الانجليزي وسيم نحكيو على 40 لاعب من اصل 88 نجم يكونوا اساسيين لانه ثم 8 منتخبات في الحديث 88 بنسبه توصل 45% من اللاعبين اللي ينشطوا في 8 منتخبات اللي هما 6 اوروبيين ومنتخبين واحد افريقي واحد افريقي والمنتخب الاخر من امريكا اللاتينيه اللي هو المغرب والارجنتين. دونك نسبه 45% من اللاعبين اللي يلعبوا ولا مرشح انهم يكونوا اساسيين يلعبوا في البريمير ليج.
2: حكيت هذا كلام انا
1: حقيقه معناتها شيفر محترم جدا
2: شيفر اشوف الداتا راهو
1: توقعوا بعده دوري الاسبانيا
2: الداتا في اي
1: خاطر اتلتيكو والبارس عندهم برشا ملاعبين موجودين خاصه مع
2: اسبانيا في العالم راهو في اي دومين في اي بزنس راهو حاجه مهمه جدا كيقولوا 40% من ملاعبين
1: 45
2: ولا 45% من البريمير ليج ونحي منهم النجوم المؤثرين تو كل ما مش بريمير ليج المؤثرين تو حاليا نحي هالاند هاري كين بيلينغهام اوليزي ديمبيلي ميسي مبابي
1: هيدوسايباري
2: ما هماش بريمير ليج. معناها الناس اللي تهز في الجروب هما اللي البريمير ليج اللي يهزوا في الجروب اللي يعملوا في الديفيرينس ما هماش بريمير ليج. واللي يهز جروب جنرال ما شكون يهز جروب او كوتش ينجم يفسر لنا اكثر اللي عندهم اكثر الروي واكثر كونسنتراسيون
4: معناها قد يلعبوا ماتش في
2: لومبيتير لا مش قداش يلعبوا ماتش الأصح مش على قداش يلعبوا ماتش اعطيني الطون افكتيف والانتونسيتي نتاع اللعب قداش يعمل لي من سبرينت في كل ماتش
4: توتافي
2: معناها نجم نلعب لك انا 50 ماتش في السيزون اما 50 ماتش وانا معناها كيما نقولوا احنا نمشي في في في ريتم نورمال اما تلعب 38 ماتش وتزيد من الكوب تلعب عندنا حوالي 5 نقولوا احنا 45 نقولوا 40 ماتش نقولوا 40 ماتش بلي بليسور تلعب 40 ماتش في هاي انتنسيتي راك باش تكون كومبيتيتيف على الاخر بيرفورمو على الاخر تزيدهم لي سوبر جوور هذوما اللي يعملوا ديفيرنسا كاو تلقى روحك
1: نلقاو كذلك 18% من اللاعبين يلعبوا في الليغا الاسبانية تقريبا بريسك شتر ولا لا شتر نتاع البريمير ليغ ثم نسب اخرى اضعف بكثير 12% دوري فرنسي لانه ثم بي اس جي عنده برشا ملاعبيه دونك موجودين خاصة مع المنتخب الفرنسي إيطالي كيف وبقية الدوريات. في النوادي نلقاو برشلونة عنده 10 لاعبين
4: ريال وين
1: أرسنال إنجليزي 10 لاعبين مانشستر سيتي واتيتيكو مدريد 8 لاعبين لكل فريق و7 ملاعبية من باريس سان جيرمان هذوما بين يلعبوا أساسيين وغير أساسيين راهو دونك واضح الحقيقة التفوق الأوروبي. خلينا نمشيو للي برونوستيك نتاعكم باش نلعبوا لعبة مع بعضنا نتاع وصولا للدور النهائي ومن سيفوز باللقب وباش نقارنوا نتائجكم بالاوبتا شنو قالت فرنسا المغرب بونستيك
2: فرنسا تتعدل
1: سكور
2: معلومة في الحاجة هذه
1: بسرعة
2: بسرعة فرنسا ما قبلتش أهداف في الـ في الـ في التورنوا هذا كان على مونك دو كونسنتراسيون رهيب بعد ثلاثة بلاش معناها قبل ضد السنغال بعد ثلاثة بلاش رولاشي هدف مع النرويج ثلاثة بلاش في 20 دقيقة قبلوا هدف كما نقولوا احنا هما ماهوش
1: كان استنى في اسبانيا فرنسا زوز
2: معناها المغرب ان شاء الله ان شاء الله تخطف هدف على اثر عدم التركيز وتربح هذا امنية تربح المغرب لكن
1: توقعات
2: 3-2 فرنسا
1: 3-2
4: 2-1 للمغرب بعد التمديد بعد البرولونغاسيون
1: لانجلتير اسبانيا
2: انا برو يوكي خويا
1: منطقه اسبانيا منطقه تاني اي
4: لا لا مش لانجلتير
2: خاطر اسبانيا مشيت فرنسا لانجلتير مشيت الاخرى
1: لانجلتير لانجلتير النرويج
2: اي لانجلتير لانجلتير بيان سور لانجلتير لانجلتير 3 بلاش و 3 بواحد
4: لانجلتير 2-0
1: اسبانيا بلجيكا
2: اسبانيا بلجيكا
1: لا بالاسبانيا بلجيكا
2: اسبانيا اسبانيا زوز بواحد
4: اسبانيا 3-1
1: وسويسرا الارجنتين كيف حال سويسرا
2: اي نقول زوز بواحد ولا نقول برولونغاسيون وبينانتيات لسويسرا
1: سويسرا خروج الارجنتين واضح
4: نتصور ميسي مش يسجل 2-0
1: 2-0 دونك انت عندك فرنسا اسبانيا في النصف النهائي الاول ثم سويسرا لانجلتير اي اعطيني شكون يترشح منها لانجلتير
2: وفينال لانجلتير تهز لانجلتير
1: فينال لانجلتير وهي شكون
2: فرنسا وتهز لانجلتير
1: واضح
4: انا بالنسبه لي الفينال لانجلتير اسبانيا
1: لانجلتير اسبانيا دونك فرنسا تروح من نصف المغرب تروح مع اسبانيا خاطر المغرب ترشح
4: بالضبط
1: ولانجلتير تقصي الارجنتين بالنسبه لي
4: بالضبط
1: دونك شكون يهز اللقب
4: انا ما وسيم لانجلتير انا
1: لانجلتير زوز قولوا لانجلتير
4: باه
1: نمشيو لاوبتا اوبتا شنو قالت بالضبط
2: اوبتا باش تلقاها قالت فرنسا
4: اكيد
1: يعني باش نعطيك تا دونك المنتخب الفرنسي بنسبه 27% سيحرز اللقب بالنسبه لاوبتا 21% يقولوا اسبانيا 17% يقولوا الارجنتين قبل لانجلتير بالنسبه لاوبتا 16% لانجلتير اللي هي الرابعة حسب أوبتا أنتم زوز اخترتوها هي تهز اللقب لأنه وسيب بالتمني أكثر منه بالعقل
4: إيه العاطفة
1: خاطر قبلها كان يحكي على فرنسا النرويج 7% قبل المغرب وسويسرا وبلجيكا اللي هم مع بعضهم 4% فرضية التأهل للدور النصف النهائي بسرعة 74% فرنسا تتأهل اسبانيا 70% الارجنتين 69% لانجلتير 62% نورفيج 38 سويسرا 31 المغرب 26 وبلجيكا 30% نسبة فرنسا نصف النهائي 44% وكذلك اسبانيا 36% هي الارجنتين ولانجلتير 35 هذه بالنسبة لأبرز الأرقام هذا بالنسبة بطبيعة لأوبتا وأوبتا الحقيقة نجحت برشا في الكوب دي موند هذه في تقريب الاستاتيستيك براتيكمون ما غلطتش برشا اوبتا والعلم واضح مره اخرى
2: مازال معطى
1: دقيق شكرا وسيم الجعبير يعطيك الصحه شكرا وسيم علا ميرسي لانكم اخترتوا ديوان اف ام شكرا توت ليكيب ملتقانا غدو حي ان شاء الله الثلاثه الى الاربعه نتاع العشيه
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ تسمعوا ديوان اف ام في نادي الاولى وطن القبلي على 106 في المهديه والمستير

0: Foot.com.
1: Publicité. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: Limite sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Allez, D1FM, كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
0: ديوان FM فلاش نيوز.
3: موجز الرابعة ديوان FM عسلمة. بدء الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. الجامعة العامة للبريد تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد، وتؤجل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت القادم أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق، وتقول إن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص للغرض. أشغال محطة الطاقة الفولطة الضوئية بمعتمدي تشبيكة من ولاية القيروان تتقدم بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءة وطنية بنسبة

0: 100% والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة تصبيخة، وفق ما أفاد به معتمد الشبكة شوقي سالم لوكالة تونس فريقة للأنباء. الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت تتمكن من حجز ما يوازي 6250 كراسا مدرسيا، منها 2550 كراسا مدعما و2500 كراس مدعم رقم 48 و1200 كراس مدعم رقم 24 مخفية بقصد المضاربة بأحد المخازن العشوائية الواقعة بمنطقة المتلين من معتمدية رأس جبل. وقد تم الحجز الفعلي للكراسات وتحرير محاضر ضد مخالف بالتوازي مع إتمام إجراءات بيع المحجوز وإيداع محصوله المالي بالخزينة العامة للدولة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن إجراء مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والتركي بشأن الأحداث في مضيق هرمز، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية ومواصلة التنسيق لمنع التصعيد. ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 600 حالة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Fun time. كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم وشكرا على اختياركم ديوان فام باش تابعونا في حلقة جديدة من برنامج فان تايم كيما كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة، ثلاثة سوايع من البث المباشر نقدم لكم فيهم تغطية لمختلف التظاهرات الثقافية والفنية واستضافات متنوعة، وطبعا نفتح ملفات الشأن الثقافي بارشا بارشا ما يتقال الحقيقة، بوكو دو بوليميك مع انطلاق الموسم الصيفي، إن شاء الله نجيكم بصحيح على امتداد الحلقات امتاعنا. تحية كبيرة لمخرج الحلقة اللي رافقني هذا المساء عزيز العوني، هلو عزيز. وأيضا سلموا برشا برشا على حسين يحيى معنا في الإخراج الرقمي، مرحبا مرحبا حسين. وعلى مستوى الإعداد كيما العادة الصحفية المتميزة جميلة الصحفية تشدلي الخياتي. نحب نرجعكم 2007، نحب نرجعكم الكارتاج 2007، ونرجعكم الوقفة سلطان الطرب في كارتاج 2007 وقت اللي غنينا خسرت كل الناس علشانه.

0: bukalah adar.
1: انت

0: تروحي في ايده خني هكا غنيلنا جورج وسوف يوصلنا للاربعة واربعة التحق بيا رضوين توينسي. مرحبا يا رضوين.
1: بعفيف مرحبا بيك. اهلا وسهلا. تسمع فينا الكل.
0: منورنا يا رضوين. اليوم باش نحكيو على فنانة قديرة وفنانة كبيرة ومطربة من الأصوات العربية الهامة،
1: ميادة الحناوي.
0: ايه وي ميادة الحناوي، باش نرجعوا نتذكروا مسيرة كبيرة متاع متاع الفنانة هذية، ولكن باش نقفوا في بعض النقاط بتبيعها في الفقرة الخاصة برضوين كما تعودتوا كل يوم، ومن بعد باش نسمعوا ميادة الحناوي، ميادة اللي موجودة سنة على ركح مسرح مهرجان قرطاج الدولي، واللي باش قابل جمهورها، ويبدو أنه زيدا ما يشو حدا، فما أصوات أخرين باش يكونوا موجودين في هذه السهرة. عموما أنا شخصيا من نجم كان نفرح بوجود ميادة الحناوي في كارتاج، يليق بها كارتاج وهي تليق بكارتاج، وما زلت نؤمن أنه ما زلت قادرة وأنها تغني وأنها تقدم، وشفتها في حفلات ويكفي حضورها، يكفي حضورها تنغني وإحنا ميادة، يكفي حضورها
1: خصوصا بعد غياب كبير على مسرح.
0: أيوة بعد غياب كبير. يلا نمشي ولزوم فن مع رضوين.
2: زوم فن.
0: ألوغ باش نبداو رضوين؟
1: باش نبداو بميادة الحناوي في أرقام نجمة اليوم لقبت بمطربة الجيل. نحكيو على ميادة الحناوي، أرقام على منصة سبوتيفاي، أكثر من 437 ألف مستمع شهريا على سبوتيفاي، وبتبع الأرقام تتغير مع الوقت. أغنية الحب اللي كانت جاوزت 12 مليون استماع على سبوتيفاي، أغنية بينت الحب علي جاوزت 10 ملايين استماع، أغنية أنا بعشقك ما يقارب 5 ملايين استماع، بخلاف عشرات الملايين من المشاهدات على منصات أخرى. فازت بجائزة الدولة التقديرية السورية في الفنون عام 2017، وهي من أعلى الجوائز الثقافية الرسمية في سوريا. تكرمت زادة في عديد من المهرجانات العربية، ميادة اللي أصدرت نحو 20 ألبوم غنائي خلال مسيرتها.
0: أوي.
1: قدمت أغاني من كلاسيكيات الطرب العربي وحقت بهم انتشار عربي واسع، كيف أنا بعشقك، الحب اللي كان، سيدي أنا، فاتت سنة، غيرت حياتي، أنا مغرمة بيك ومش عويدك. تعاونت مع نخبة من كبار الملحنين العرب، نحكيه على أسماء كبيرة برشا، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، رياض صنباطي، محمد الموجي، سيد مكاوي، وصلاح الشرنوبي. غنت في أعرق المسارح، نحكيه على مسرح قرطاج، دار الأوبرا المصرية في القاهرة، مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، دار الأوبرا السورية في دمشق، ومسرح الأولمبيا بباريس. نحكيه على أول مطربة عربية سجلت عملها بنظام تراكات ميلتي تراك ريكوردينج، وأول مطربة عربية زاد طرحت أعمالها في سيديات.
0: أيوة، أول استوانات العربية كانت بأمضاء الفنانة ميادة الحناوي.
1: طيب نمشي ميادة الحناوي، حياة ميادة الحناوي
0: على مستوى الفن قبل ما تمشي لحياتها. احنا جينا على الأقل كبر وتربى من من بين الأسماء اللي تربينا عليهم هي ميادة الحناوي، اللي دخلت للفن وهي صغيرة بالكل، معناها بدأت تتغني وهي صغيرة، وزاحمت كبار الفنانين والأسماء الكبيرة اللي كانت فارضة روحها على الساحة. وبش نشوفوا معاك ما كانش

0: كلثوم، وهذا من بين الأسباب اللي خليتها تكون أسلوبها الغنائي. اكتشفها الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب وقت اللي سمعها تغني في مصيف في سوريا، وحجبوا صوتها، طلب منها نجي لمصر باش تبدأ مسيرتها الغنائية. الشيء اللي رفضته ميادة في البداية، وقالت أنه من الأول كانت رافضة لفكرة احتراف الفن، لكن بعد وفاة زوجها انطلقت نحو مصر وحضرها الموسيقار محمد عبد الوهاب ألحان خاصة بها. بدأت مسيرتها الاحترافية عام 1977، وفي بداية الثمانينات انطلقت شهرتها العربية بعد تعاونها مع بليغ حمدي. ومن هنا بدأت الإشاعات يا عفيف. من هنا بدأ الغموض يا عفيف.
1: اللقاء مع بليغ كان نقطة تحول في مسيرتها.
0: هي أكثر الأغاني اللي تشهرت بهم هي اللي يعني اللي لحنها بليغ. ميادة عانت برشا من الشائعات لسنوات، كانت برشا شائعات تدور حول علاقتها، علاقة حب بينها وبين الملحن بليغ حمدي، وهذا الشيء اللي انفاته ميادة وأكدت أنه كان مجرد تعاون فني فقط.
1: هو راويج أقول لك معنيها ما كتعرف أنت في الشرق العربي بصفة عامة وفي المجتمعات العربية بصفة خاصة، كي تكون المرأة جميلة تكون عرضة لعديد الشائعات. أكيد. وهي كانت فائقة الجمال، معنيها تبلورة وتبارك الله، ما إذا حنالي يعني جمال صارخ، فأكيد وأنه هذا الحضور الجمال الصارخ والصوت والأداء أكيد بشي عملها برشا مشاكل.
0: أكيد أكيد. أنا الحقيقة تفاجأت البارح، بقيت نشوف في التصاور، بقيت نشوف في المسيرة، بقيت نشوف نجمة بجميع المقاييس الحقيقة. نحكي وزاد على نقطة مهمة، عفوا نحكي على ترحيل ميادة من مصر عام 1977، وهذه النقطة دارت عليها برشا إشاعات. هذا هو نفس العام اللي بدأت فيه ميادة أول تعاونها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. منعت من دخول مصر لسنوات لأسباب مجهولة دون أي تفسير. لين تخرج ميادة وصفت اللي صار بأنه غيرت نساء، وأنه الملحن محمد عبد الوهاب اهتم بها بشكل كبير، الشيء اللي أثار غيرة زوجته.
1: معنى اتهمت زوجة عبد الوهاب بأن هي كانت وراء ترحيلها من مصر،
0: اتهمت زوجة بطريقة ضمنية أنه هي كانت وراء ترحيلها من مصر، لأنه محمد عبد الوهاب كان مهتم برشا بميادة. لكن بعد سنوات مصر عودت فتحت أبوابها للميادة. يعني ميادة زادة بعد غياب طويل على مسرح قرطاج، ترجع لنا سنة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. عرض ميادة بش يكون إن شاء الله نهار 4 أوت مع الفنان الشاب محمد خيري، وممكن تكون معها زادة نور
1: قمر. شفنا قبيلة شوية على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه نور قمر ممكن تكون موجودة، يبدو أنه خبر مؤكد تكون زادة موجودة في هذه السهرة.
0: يعني بعد غياب كبير من 2005 معناه هي غايبة على مهرجان قرطاج، السنة باش ترجع لنا إن شاء الله ميادة.
1: شفناها احنا في حفلات، شفناها في الخليج العربي، شفناها على المسرح، شفتها تغني في ديو مع الفنانة أحلام مثلا، كانت ممتازة. معناها إن شاء الله تكون سهرة جميلة في قرطاج، وأنا متأكدة وأنه الجمهور باش يكون بأعداد كبيرة جدا، لأنه أعمال ميادة الحناوي مش كان جيلي أنا وجيلي أكبر مني. أنا مثلا حبيتها من الوالدة ربي فضرها، وإحنا صغار كان شريط كاسيت تحط ميادة الحناوي، دونك وين صغيرة بكل نسمة في ميادة، ذيك عليش كبرت نحب الطرب ونحب الأغاني الطربية. ولقائي بالفنانة ميادة الحناوي وحواري مع الفنانة ميادة الحناوي بالنسبة لي من أكثر الحاجات اللي نفتخر بها واللي نعتز بها، هو حواري مع الفنانة ميادة حناوي في 2005 جوستومون، معناها في آخر مرة جيت فيها تونس وجيت فيها المهرجان قرطاج، وكانت في قمة الروعة وقمة التواضع وقمة العفوية، وعملنا لقاء رائع جدا في قناة حنبعل اللي ما يتنسيش. معناها قلت لك أنا حلم متحقق بالنسبة لي أني نلتقي واحدة من كبار الفنانين كما ميادة حناوي.
0: كي نحكيه على نشوف الأرقام تاع سبوتيفاي، نحكيه أنه عباد من زلت إلى حد الآن أنه تسمع في ميادة الحناوي. ميادة الحناوي مطربة الأجيال فعلا، الأجيال الكل تسمع فيها. نحكيه على أرقام خيالية،
1: الفنانين جدد، الفنانين شبان مازالوا يغنيوا لها في أغانيها.
0: نحكي على 12 مليون وفوق 12 مليون مستمع على سبوتيفاي للأغاني فقط.
1: هذا غير الأغاني متاحة اللي مشيت كافر واللي غنيوها برشا فنانين شبين، واللي قاعدة تتبرتاج أو قاعدة موجودة على كل المنصات بمعنيها غادي شوية من الملايين. ما تنجمش تحسب، لو كنت تحسب الاستماع، لأنه قبل كان استماع ما كانتش فيوز، معنيها كان

0: بالنسبة للاستماع ما تنجمش تحدد معني في العالم العربي ميادة حناوي راهو كانت محبوبة ولا زالت محبوبة. ميرسي نعطيك صحة رضوان.
1: شكرا
0: زوم فن. هما غنيها كل حلوين ولكن احنا نحبوا نسمع اغنيه اللي مثلت الفارق في مسيرتها وكانت برشا ناس قالوا انه الاغنيه هذه بليغ حمدي حب يجاوب ورده من خلال الاغنيه هذه وتو يحكي لنا عليها المره الجايه رضوان في فقره خاصه بالفنانه ورده الجزائريه. باش نسمعوا الحب اللي كان.

0: والله زمان يا هوا زمان ميد الحناوي دونك توصلنا للأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة على ديو أنا فهم تحية لكم الناس الكل مرحبا بكل من يتابع فينا أصدقائنا متابعينا الأوفياء اللي يتابعوا فينا على شين يوتيوب متاعنا ديو أنا فهم لايف مرحبا بكم الناس الكل وخليني نبدأ مبارك وقول مبروك للناجحين في البكالوريا دورة المراقبة بداوا لغزولتا يخرجوا دونك وقولوا لهم ألف ألف مبروك وربي يفرح الناس الكل ويسعد الناس الكل وزميلتنا مريم بوستة تحب تقول لولد خالها ألف ألف مبروك النجاح في البكالوريا محمد الهيدي إن شاء الله مبروك يا محمد الهيدي وذي ديديكاس جيك من مريومة مريم بوستة ربي نجح الجميع ويفرح الناس الكل يا رب احنا باش نكملوا في الاجواء متاعنا في الاجواء متاع الصيف والمهرجانات الصيفيه والتحق بيا غازي بالقيد هلو غازي
1: اهلا عفيف
0: مرحبا
1: عايشه
0: انا نحب نفهم تجي نهار بنهار
1: والله ظروف مباشر
0: لا ما لا باش نبداو نفهموا بعضنا هكا هاو وانت حره
1: ريتا هذا اسمها غصره اسمك تعدي اونتروتيان تصرف
0: كيف تخدم يا رجوة
2: تصرف تسلك
0: هكا طيش لك الكونة اللي كنت فيها هكا شفت كيفاش خرج منها دونك غازي على شو باش تحكي لنا اليوم
1: اليوم باش نحكي على كواليس المهرجانات عفاف
0: بدات
1: تغلي الدنيا بشوية بشوية والبوليميك وليت فيسع فيسع والتراند ورا اختها وليت معاش خالت نجري معاش خالت اجا تراند اخت يا تراند هاكا تنشوفوا شويه مهرجان نابل نشوفوا شويه ليتيكي مارشي نوار حكينا برشا على حكايه محمد جبالي اللي لقت برشا تفاعل على مواقع التواصل
0: مازالت الى الان
1: مازالت وماهيش مش باش تكمل فيسع مازالت موجوده اكثر ولهنا وين يهزنا الموضوع لتصريحات المسؤولين عفاف اليوم المسؤول راهو عنده واجب في تصريحاته مش انه نجم يبرد الراي العام ياخو الفنان كما هو راهو بريتو المسؤول مسؤول والفنان فنان وديما المسؤول هو اللي عنده على عاتقه المسؤوليه هذه مش الفنان دونك نجم نقبل تصريحات الفنانين
0: قريب باش تقول لهم يكون منكم الهدي
1: والله
0: يكون منكم الهدي انتوما
1: ما يجي شكاكه انا تعرف اول ما بديت ريبريك عفيف بديت نخمم منين باش تجيني الترند الحقيقه خممت قلت باز من الفنانين جموح الفنان هكا وسرعه الفنان والتخميره نتاعو هي اللي باش تعطيني الترند ما رعني إلا أنه المسؤولين هما ما شاء الله عطاوني تراند ويرحم والديكم أثثتوا معايا الريبريكا هذية
0: لا مازال مازال راه مازال الصيف طويل ومازال باش فما برشا دي بوليميك وهك تشوف معناها حتى على المستوى الإعلامي والمستوى الصحفي قاعد يصير في برشا حاجات ومنهم مهرجان نابل
1: نبداو بيه مهرجان نابل هبط بوبليكاسيون على الباج فيسبوك أوفيسيال نتاعو فيها يعلم مدير مهرجان نابل الدولي كافة الإعلاميين في مختلف المجالات إذاعية كانت تلفزية أو إلكترونية الراغبين في تغطية فعاليات الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي من 18 جويلية إلى 25 أوت 2026 قاعدين نقرأوا في البلاغ إلى حد الآن ما فما شيء موش عادي إعلام عادي الالتزام بمواكبة جميع العروض بدون انقطاع وإرسال صورة شمسية ومطلب باسم مدير المهرجان هذا اللي خذوا الصحفيين بسوء نية خلينا نقوله
0: ليه مش سوء نية غازي ليه رد بالك راك كنت بتحكي على الصحفيين الكلمة بحسين مش سوء نية أنه كل شيء عادي إلا أنك تقول لهم يلزم تغطيه كل السهرات معنى الالتزام يا سبحان الله
1: أنا عارف في مربع الالتزام بمواكبة جميع العروض بدون انقطاع مرضت وما نجمتش
0: لا تلتزم ملتزم
1: ما التزمتش شنو باش تعمل
0: تمشي يا تحبي
1: انا خذيت البادج نتاعي باش نتبع الفعاليه وبعثت صوره شمسيه ومطلب باسم مدير المهرجان وخذيت البادج نتاعي فرضا في سهره من السهرات ما مشيتش وما التزمتش شنو باش يصير ماذا سيحدث لي في صورتي لم التزم وبالتالي لهنا نرجع ديما على كيفية الريداكسيون تاع البلاغات اليوم وبصورة خلينا نحكي على أنه وقت اللي نبدأ نتفاعلوا مع الصحفيين يلزم نعرفوا زادة كيفاش ناخذوهم وفما جمل راهو الحقيقة ديما فما جمل باهية نتاع
0: لا فما لوجيك فما لوجيك مثلا انت تتعامل مع اذاعه عندها مجموعه من المراسلين عندها مجموعه من الصحفيين اليوم نمشي انا باش نغطي غدوه يمشي غازي بعد غدوه يمشي رضوان علاش انت تحب تلزم واحد انه هو يغطي معناه فهمت
1: ريم شاكر رقاية متواصل هو
0: الصحفية المتميزة ريم شاكر طبعا
1: اتصلت بالسيد منتصر قاسم مدير مهرجان نابل الدولي وشكرا لها على الاتصال هذايا باش توضح لنا شنو هي الحكاية. الإجابة نتاعو كانت إجابة ممتازة خير بارشا من البلاغ. قال اللي طلب المواجهة لاعتماد الصحفيين هو نفسه منذ 3 سنوات ما تبدل حتى شيء جوست السنة عمل بوليميك طلب صورة شمسية والتقدم بطلب تغطية معمول بها في عديد المهرجانات زاد علق على لافيش متاع المهرجان وقال ما فماش تجني على أي مهرجان مجاور وأنا ابن وزارة الشؤون الثقافية ويجمعني ميثاق شرف واحد مع جميع المنخرطين في العمل الثقافي. إجابته الحقيقة كانت محترمة ومحترمة جدا. في نفس الببليكاسيون متاع الصحفية ريم شاكر صحفية أخرى لطيفة جاسمي البنان حيوها زادة كيف كتبت كومنتير وحقها في إطار التعبير عن الرأي أنا صدقته شوف الآخرين. يتفاعل مدير المهرجان لهنا
0: ما وفيتش غادي الحكاية
1: يا
0: رسول الله
1: يعمل غيبونس غاديكا ما بتكابتور ديكران من ديسكوشيون بريفي مرحبا ديسكوشيون بريفي كيفاش حكيت معاه عندها عامين التالي قالت له مرحبا منتصر ان شاء الله تكون بخير كيفاش لي بادج بوغ لي جورناليست بما معناه وصارت برشا بوليميك شنو الغايه من الكابتشور ديكرون هذيا
0: علاش حطيتها
1: بريفي وحطيتها غاديكا معناها شوف انت قلت انا صدقت وشوف الاخرين وعندها 3 سنوات هاني نذكرك راك جيتني عندك عامين حبيت تاخذ من عندي بادج وتخرج تطلع
0: بالك مزيه معناها معناها الصحفي كي يطلب بادج من مدير مهرجان مع باش يقيدها له زي
2: هي تهبيط الكابتور حتى اخلاقيا ما تجيش
0: طبعا ما تجيش
2: ومن حقها
1: ومن حق الجمهور من حق الصحفيين الادلاء بارائهم بكل حريه كيما فما في الكوب جو موند ملاعبي ما يعجبكش نجم تقول فيه ما تقول تراشي الملاعب انت بالكونت اوفيسيال نتاعو يجاوب فيك والا لونترينور يجاوب فيك والا الجامعه الرسميه لكره القدم مهما كانت قاعده تجاوب وبالتالي الحقيقه لي كونت اوفيسيال راهم تاع المسؤولين يبقاو ديما ناطقين رسميين باسم المؤسسات نتاعهم ولتجنب مثل هذه البوليميك اللي الحقيقه ما يكلش خوف
0: نتريث هكية ونسيسر واحنا ونرزن شوية في التفاعلات قبل الإيجابيات
1: تزنى التخميرة نحن نحن نتخمروا ناس كل كومنتريات يمين ويسار من جهة أخرى الشعب التونسي وفئة من الشعب التونسي لن تتريث عفيف لن
0: تتريث
1: لا تريد أن تتريث كما حكينا قبل قلنا رأى فما عنا مشكلة كبيرة متاع مارشين وار في تونس قلنا فما مثلا وقت الاشيز متاع الشيب خالد سولداوت قلنا كنا ندورو شوية تنقاو دي تيكي ديسبونيبل افكتيفمون عملنا لي ريشيرش متاعنا قعدنا ندورو نلقاو بلوزيور تيكي ديسبونيبل على مواقع التواصل
0: متاع برشا حفلات
1: متاع برشا حفلات بأسوام غريبة جدا نبداو بحفل إليسا فما تيكي موجودة ب 230 دينار مارشينوار عنا دو تيكي ديسبونيبل إليسا زادة كيف كيف إليسا للمرة الثالثة على التوالي وكل هذا موثق وموجود عنا بالكابتور ديكران فما لبيام تاع يارا زادة كيف كيف موجودين ثامر عاشور وموجود الرقم الخاص للاتصال باش انك تشري ديتيكي المهرجان ما عملهاش مهرجان ما هبطش
0: ما حطش نمرو تليفون
1: ما حطش نمرو تليفون
0: لا فما لا فما اللي عامل كيو ار كود على الواتساب الكيو ار كود معناه
1: تكنولوجيا في المارشينوار اليوم موجود ماجد الرومي زادة كيف كيف وبالنومرو التليفون كات تيكي شيز ديسبونيبل وبالتالي مهرجان كارتاج الدولي يستنكر مثل هاتري العمليات يقول أنه راو بيع التذاكر ينطلق يوم السبت 11 جويلية على الساعة 4 بعد الزوال بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج وبمدينة الثقافة الشادلي القليبي وكيف كيف فما عمليات البيع الإلكتروني عبر الرابط تلقاهم كلهم على الباج أوفيسيال فيستيفال انترناسيونال دو كارتاج ومن هنا نطرح التساؤلات المشكلة هذه عنا سنين وسنين نحكي عليها من اللي بديت أنا العمل الثقافي شوي
0: مقبل ما تتولد يا بابا
1: نحكي على اللي عشت وشفته أنا كل عام نفس الإشكال اليوم شنو الحلول الحلول اللي لازمها تكون حلول ردعية يلزم تكون فما لجنة من وزارة الثقافة بالتعاون مع الوزارات الأخرى وين نلقاو النوع هذا هاي العبيد قاعدة تحط في المنبر
0: التلفزيوني أنا اللي قلقني برشا أنه العبيد بكل حرية يدخلوا للجروبات ويبيعوا في التساكر والعبيد تشري من عندهم ومارشينوار وأسعار خيالية هذا رنب مع بداية الصيف معناها توا شوف انت من هنا لاخر الصيف شنو اللي باش يصير. وهالسولدا اوت اللي في صافيس نتاع لاشيز ظهر اون غروند بارتي نتاعو ماشي للسوق السوداء. فالسوق السوداء نعانيو فيها من قبل البيع والشراء الالكتروني راهو ملي كنا نشدوا الصف باش نشري نعانيو فيها لتو. المفروض توا كي تدخل على تذكرتي حسب ما قالت لي شادليا وانه باللي ميل تقص وما عندكش الحق تفوت اربعة ظهر لي تذاكر تنجم تشريهم. ولكن الناس ما هو تعرف اللي يسرق يغلب اللي حاح يعني عادي يعملك 20 ميل ويدخل يشري تذاكر. دونك يلزمنا نلقاو حل ونلقاو حل في عملية البيع عملية الشراء تذكرتي يلزمهم يلقاو كيفاش هما بيدهم يلقاو حل زيدة باش العباد ما تشريش بالبرشة وحل تقني وزيدة بالنسبة للسلطة نعسوا نراقبوا ونحاسبوا الناس اللي قاعدة تبيع مارشينوار. هذه تجارة موازية تجارة سوق سوداء وتأثر على المواطن. هم التساكر ما مش رخاص راهو ديجا باش يزيدوا احنا نضعفوا لهم الأسعار كما هكا.
1: أنا
0: عندي شكون اتصل بيا الصباح قال لي 48 ساعة وين اللوش كيفاش باش نقص زوز ولا ثلاثة تساكر الحفل سامي يوسف معناها عملهم الكل مشي حتى المدينة الثقافة على تذكرتي معناها بلوكاج توتال بلوكاج توتال. فان شاء الله ما دام مازلنا اول الصيف الملاحظات بتاعنا توصل للمعنيين بالامر حتى الناس كل تستمتع وتمشي للسهرات والفنانين اللي يحبوهم واللي يحبوا يحضروا لهم.
1: نتفاعل معك شويه تقنيا عفيف. الموسم بدا لا اظن انه فما حل تقني موجود بالنسبه للمسؤولين اليوم باش يقطعوا علينا السوق السوداء وباش يتفرهد شويه المواطن. يعني المواطن راهو يعيف حياته وقت اللي ما يلقاش تيكي وحتى كان يلقاها بالتمرميد باش يمشي يتفرج فزدت الفرجه. والمهرجانات للمواطن راه مش المهرجانات
0: بالضبط هذا مش ديني قلا راهو معناها فهمت. المهرجانات معموله باش تكون الاسعار بلوز وموا يقدر عليها المواطن رغم انه القدره الشرائيه تدهورت نتاع المواطن. وقاعدين نشوفوا انه توا مثلا كي تلقى تذكره ب 100 وب 150 انت باش تمشي عائله متكونه من اربع ناس باش تحط 400 الف ولا 600 الف راهم فلوس معناها
1: شويه
0: هذا بالاس خلي عاد كي باش يولي مارشينوا.
1: الحل اللي نجموا ننقذوا به الموسم الثقافي نتاعنا هي لجنة تتعاين. اللجنة هذه تراقب مواقع التواصل الاجتماعي مش صعيب برشا راهو جست تدخل فيسبوك كهو تدخل اول ماركت بليس تلقى ليستا مارشينوار. عقب العقاب والردع انت تبيع في المارشينوار اليوم حط لي كوردوني نتاعك يعيط لك المركز اليوم هذا اخلال بالقانون.
0: واضح. ميرسي يعطيك صحة غازي.
1: شكرا
0: ليك. اقعدوا معنا في المتابعة بعد شوي يجيكم ديجيتال ويفز واحنا نرجع لكم بعد اخبار الخمسة.
3: Fun time. Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: هالسي فكب أحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. طلب عروض عمل من عند الوكالة الفضائية الأمريكية نازا لمهمة على كوكب المريخ. فين المسؤولين على الميسيون يلوجوا على دي فولونتير للقيام بسيمولاسيون لرحلة كاملة نحو القمر ثم مارس، والهدف هو بداية التحذيرات pour les futures expéditions habitées وتجربة الطواقم والتكنولوجيا المستعملة في نفس لي كونديسيون. منذ عدة سنوات بدأت ولا تزال نازا تعمل على برنامج شابيا أو Crew Health and Performance Exploration Analog، واللي حاكي مهمات فضائية طويلة المدى لدراسة لي زيفي دو ليزولمون وكل ما ينجر عنه من نتائج على لي زيكيباج. اليوم وبعد عدة تجارب سابقة أطلقت النازا طلب عروض عمل للمرة الثالثة، ويخص اون ميسيون كي ديبوترا 2027، والمتشاركين باش يعيشوا لمدة سنة كاملة في ان انفيرونمون كونفيني وايزولي، ويقوموا بنفس أعمال لي فيتور استرونوت كيما لي سورتي سيمولي وعمليات الإصلاح وديز اكسبيريونس سيانتيفيك وتجديد مهم في المرة هذه في الإديسيون الجديدة اللي سماوها مون اند مارس اكسبلوريشن انالوج. هو أنو لي فولونتير باش يعيشوا في زوز أماكن مختلفة، وهما هيرا واللي يحاكي ان فيسو سبيسيال، وشابيا اللي باش يمثل القاعدة المستقبلية بلي على سطح القمر ومارس. النازا مركزة جدا على هذا النوع من التجارب للتأكد من سلامة كل المعدات ونجاعتها، والأوفر دومبلوا يخص الأمريكان أو من له إن ريزيدنس بيرمانونت في أمريكا، وموجودة على موقع nasa.gov. شركة ميتا مواصلة في تطوير الأجهزة الاتصالية المستقبلية اللي حسب رئيسها باش يعوضوا نهائيا الهواتف الذكية بتجربتها دو نوفيل لونيت كونيكتي. بإمكانها رؤية وسماع كل شيء وتسجيل كل لحظات الحياة متاع المستخدم. إذا وحسب الفاينانشال تايمز، شركة ميتا جرب في النوفو بروتوتيب دو لونيت كونيكتي اللي يسجلوا بصفة متواصلة كل ما يحدث حول المستعمل من صوت وصورة، ويمكن له أيضا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتذكيره بأحداث اليوم وإعادة بثها بالكامل وبكل تفاصيلها. حاجة تفكرنا بحلقة في سيريت فرجنا فيها على نتفليكس وهي Black Mirrors، نظارات تصور كل ما يحصل في اليوم بكل التفاصيل ومن جهة نظر المستعمل. هذا هو هدف مالك شركة ميتا. مارك زادا كان حكي قبل على جهاز مماثل يحب يطوره لأقصى حد ويرد الذكاء الاصطناعي يلعب الدور الأول ويتحول لفيريتابل أجون بيرسونيل على كامل اليوم ومساعدة المستعمل لتحقيق كل أهدافه وتذكيره بأشياء معينة. المشكل المطروح هنا هو مستقبل الاحترام بتاع الحياة الشخصية للمحيطين بالمستعمل، خاصة وأن هذه النظارات ما يحتويوش على أنلاد توري أنها بصدد التسجيل المباشر، وكل من حول المستعمل ما نجموش يعرفوا أنهم فيلمي. نظرات أثارت غضب عديد الدول اللي منعت استخدامها إلا عن طريق تراخيص، ولازم أن ميتا تلقى حلول جذرية لتقنين استعمالها بطريقة جد شفافة. الأكتواليتي جيمينج دو جور تخص شركة مايكروسوفت ومستقبل الجيمينج اللي بدأ بصفة سلبية جدا، لأن النوفو بلان سوسيال قام بريستركتوراسيون كبيرة جدا، وديفيزيون إكس بوكس تردوا منها 3200 أمبلوي. استراتيجي لمجابهة لاكريز دي كومبوزيون إلكترونيك اللي باش تدوم لسنوات، وبعد 100 يوم من تولي آشيا شارما رئاسة مايكروسوفت جيمينج وخلاف 9 سنوات الفيل سبنسر، بعثت هذه الأخيرة رسالة حيرت كل الفرق العاملة. تقول فيها أنه باش تنقص 3% من المارج أوبيراسيونيل على السنة الفارطة، وأنه تكاليف باش تكون 5 مرات أكثر من سنة 2027، وأنه سياسة فيل سبنسر بولا استراتيجي داكيزيسيون دو ستوديو دو جو فيديو ما نجحتش بالكل ووصفتهم بالفياسكو، وزيد أنه كل الجهود المبذولة حول كلاود جيمينج أو كلاود جيم باس ما جابتش نتيجة. واستراتيجي ملتي بلاتفورم دو مايكروسوفت اللي تخرج ألعاب على الإكس بوكس والبي سي وحتى البلاي ستيشن 5 وسويتش تثبت في انخفاض كبير في لي فونت دو هاردوير. النتيجة المباشرة طرد 4800 شخص، 1600 منهم الآن و1600 آخر لإكزيرسيس فيسكال 2026، أي 3200 سالاري من إكس بوكس، وهذا يمثل 20% من الإفكتيف توتال، مع العلم أنه مايكروسوفت في السنة الفارطة طردت 6000 أمبلوي. دي ساكريفيس بور فينانسي الانتليجنس ارتيفيسيال، فين رزت مايكروسوفت أكثر 190 مليار دولار لتكاليف دي انفراستركتور دو داتا سنتر، مسجلة ارتفاع ب 60% بارابور 2025. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونكتد اند بروتكتد. Ciao, ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: اريد طور عالمك.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.1.
5: راديو أنا فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
6: مجزوة الخامسة ديوان فهم عسلمة. نسبة الناجحين في دورة المراقبة من امتحان البكالوريا للسنة الجارية بلغت 46.95% وفق أرقام كشفت عنها وزارة التربية، وتصدرت شعبة الرياضة نسبة الناجحين ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الأدب بنسبة 50.83%. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 مترشحا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. جلسة عمل انعقدت أمس خصيصة لنظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين وكيفية تطويرها، ووزيرة الشؤون الثقافية من الصرف تؤكد أهمية التسريع في اعتماد المنصة الرقمية الموحدة في مجال التغطية الاجتماعية واعتماد مقاييس واضحة لاختيار المستفيدين من المنحة الشهرية أو المساعدات الشهرية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني، وذلك بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة. والوزارة توصي بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، داعية كافة المربين إلى التحلي باليقظة خلال هذه الفترة. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات الاحتلال على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي.
7: ديوان فهم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: راديو نفا فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: ما التقيتش بضيفي اعلاميا عنا سنوات، يمكن من قبل كورونا، من عهد شمس فيم 2018 2019، حاجه هكا.
2: اي بان تقريبا هكا.
1: واو.
2: لحوام تجي. نوم علي ولا نوم عليك ولا نوم على بعضنا؟
1: لا شوف خلينا نكمل الدخله. ولكن انا عم بعد قديش فرحانه بكل عمل، بكل ظهور، بكل تميز، بكل خطوة يزيد يقدمها. ونغزر ونبدأ بالحق، نبدأ عناية قلوب قلوب، وأقول صابر لوسليتي، هذا شنو يستحق. صابر لوسليتي وأخيرا فك بلاستو. صابر لوسليتي وأخيرا في المقام اللي يستحقه. ياسر ياسر أنا فخورة بيك صابر.
2: يعيشك عفيف، ميرسي بوكو، شكرا على هذا الاستقبال الكبير
1: من اعماق قلبي.
2: والله فرحان برشا اني موجود معاك. تحيه ليك، تحيه للي يخدموا في اذاعه ديوان اف ام، اصدقائنا وزملائنا، وتحيه للمستمعين. فرحان برشا بالحق والله.
1: انا مديده
2: انا مديده انا مديده،
1: ولكن ديما القلوب عند بعضها. تجمعني بصابر الوسليتي برشا توجهات، برشا افكار، نلتقيوا في برشا حاجات انا وياه. كنا باش نخدموا برشا خدم، خدمنا مخدين الحمد لله، سبا كل واحد في ثنيته. ولكن انا ياسر فرحانه بهذا النجاح. دونك هات نبداو بالجديد، نبداو بابا نويل في تونس، نبداو بهذا الوان منشور، جوله في المهرجانات الصيفيه السنه، ولقاء الجمهور من مهرجان المهرجان. مسرحيه موجوده بقوه في المهرجانات، باش نلقاوك في دوغا، باش نلقاوك في بلزات، باش نلقاوك في بن عروس، باش نلقاوك في نيبل. دونك سوسه،
2: قبلي، قفصه، باجه، برشا. انا مازالوا ثم احدين اخرين معناتها. دونك انا ما نحبش نعلن على دات، حتى كل مهرجان يعلن الدات نتاعو. عندنا جوله كبيره، عندنا الكيف، عندنا القروان، ومازالت الاقتراحات قاعده تجي، والحمد لله.
1: الحمد لله. صحيح انت عرضت قبل فيهم، معناها تقريبا الكلهم، وحتى على ركح مسرح قرطاج، معناها ماهوش غريب عليك. ولكن نتصور وعنه للناس اللي تفهم والفنانين المسؤولين يعرفوا أنه كل نجاح هو مسؤولية، وكل خطوة لمن بعد تبدأ كل ستريس وكلها.
2: يعني طبعاً بطبيعة الحال، لأنه إذا كان أنت يصير لك نجاح مثلاً كما صار نجاح في التلفزة، دونك بعد النجاح هذاك ماكش بتقعد تتغذى منه حياتك كامله. فنجاح هذاك بالعكس يزيد يكون لك جمهور، يزيد يكون لك انت عزيمه انك تخدم حاجه اخرى، ان

0: اللي راهم هو مثلا تكون تنجمكم
1: رجعت حاجات مثلا نحيت حاجات اللي اقترحوها عليك الجمهور ولا بدلتها
0: ثم حاجات بالبيل الحال سرتوفا احنا انا عملت العروض الاولى اللي هي عروض تجريبيه عملت العرض الاول عرض ما قبل الاول في التياتر ثم العروض الاخرى قلت هذوما نجرب بهم ان المسرحيه اوكي خدمتها كتبتها اخرجتها لكن هذاك راينا انا كيفاش تو نستقبلوا راي الجمهور كي جاء الببليك وقعدنا كسفوا مع الببليك ولا مع الزملاء ولا مع النقاد عملنا نظرة أخرى دونك المسرحية راهي تطورت من أول عرض إلى عرض اليوم قاعدة ماشي وتتطور والجمهور عندي كونتاكت معه كذلك في الشارع كي نتقابلوا في الشارع اللي جاء تفرج دونك يعطيك رأيه
1: كما كل عمل مسرحية ينضج بالعروض وبالتغييرات اللي فيه وأحيانا في نفس الموسم معناها مش كما تعرضوا في سوسة كما تعرضوا في بنزرت ولا كما تعرضوا في نابل فما سينرجي مختلفة
0: هو أساسي سيور بالنسبة لي أنا حتى في العروض الجماعية عرضتها في كل عرض تقريبا نبدل حاجات لان كل عرض نحن ماذا بيه يكون ادابتي للبلاصه هذيك ماذا بيه يتوجه للبلاصه هذيك وهي بيتها مثلا مسرحيه بابا نويل انا اول ما عرضتها في التياترو في تونس ومن بعد مشيت للمسرح البلدي دونك مش نفس العرض بتاع تونس هو العرض بتاع المسرح البلدي ومن بعد مشينا عرضناها داخل في مدينه الثقافه مش نفس العرض خرجت بها لكندا زاد البرا عرض في موريال وعرض في كيبيك مش نفس العرض تو العروض بتاع المهرجانات اللي يتفرج في العروض هذوم الكل باش يجي باش يلقى نجم نقول لك مسرحيه 60% وكل حاجه جدد
1: بس انا يتفرج ويعاود يتفرج
0: يتفرج لانه خبير. انا نشيخه كيك انا بيدي عفيف ساعات بعض النصوص راه تكون باهيه مش ناحيه النصوص ناحيتهم خايبين ولا لا لا جاتني افكار اخرى حبيت نقدمها زي
1: التعم على خاطر الناس بالحق معناها تو كيما احنا خدمتنا اذا كان نقعد نقدم بنفس الطريقه نفس المحتوى نفس التوقيت نفس الكادر هو بيده انت بيدك ما عادش عندك ادرينالين ما عادش عندك ما عادش ديجاجي حتى شيء والمتقبل يحس بهذا كل دونك لازمك التغييرات هذيك لازم تصير
0: التغييرات هذيك عفيف تخليك مثلا شفت الامبريسيون الاولى نتاع الببليك راه هذيك متى صحيح متى هي الشحنه مع نوية وتراك للممثل والممثل راه التراك هذاك راهو دفعه باش بالحق دفعه باش يخدم باش يتشحن باش يعطي اكثر ما عنده دوك ثم مثلا بعض النصوص اللي انا اوكي عرفت الرياكسيون تاع الببليك تقولها الببليك يضحك الببليك يتسائل بيقول كذا انا كي الشحنه هذيك تولي حاجه عاديه عندي واللي نبدل النصوص واللي نحب نصوص اخرى وخلينا نجرب وخلينا نشوف وخليني نشوف ردة فعل الببليك ممكن الغادي الشيخة بتاعنا هو الغادي شيختنا الكل في المسرح هذيك الفرق بين المسرح والتلفزيون والسينما مثلا
1: حي معناها من هذه الحيوية دي في المسرح
0: العمل يتفاعل مع الواقع ويتفاعل مع هنا الآن ثم أحداث مثلا حكيت عليهم أنا في العروض الأولى الأحداث ما عادش دكتواليتي في العروض هذه دوك نحيت الحدث هذيك وخذيت حاجات اخرى وبنيت على نصوص
1: جديده نجم اخر لحظه في نهار العرض تصير اي حكايه معناها تاخذ منها انت حاجه تعم بها صابر قعدت برشا تخدم في المسرح الجماعي في فضاء التياتر وتحيه لكل الفريق الناس اللي تخدم في التياتر
0: والاستاذه توفيق الجبالي والاستاذ توفيق الجبالي
1: وكل الاساتذه اللي غاديك واللي هو من مدرسه من اهم المدارس الحقيقه المسرحيه في تونس واللي طعمت الدراما بممثلين كبار وبأعمال تلفزية زايدة مهمة برشا وعملت لنا نقلة نوعية كنا نستنيو فيها وكنا مستحقين نحب ولا نكره فما فضل كبير للتياتر في هذا كل أنك خرجت من أنت باقي تنتمي للتياتر ولكن أنك خرجت من المسرح الجماعي إلى لقاء الجمهور وحدك كان فما برشا ثقة ولا كان فما تخوف ولا كيفاش عشتها لأنه قبل أنا نعرفك الديناميك بتاع مجموعة مع بعضهم واحد يهز على الآخر وديجا تحسوا برواحكم خشين معني ما لا محمي ولا أما هوني أنت والجمهور وزيد أنت مخرج وأنت كاتب النص وأنت كل معني برش علي
0: ولا حق في بليش في بليش من الأولى لا قلت سهلة صابر خاطر شنية أوكي صابر أنت في الكتابة أنت تكتب في المسرحية
1: طبعا
0: ما تلغيرك
1: طبعا
0: الاخراج عمل اخراج بتاع مسرحيه بالتمثيل انت مثلت دونك هتعرفش كيفاش هاي انا
1: عملهم الكل
0: قطع لف انا عملهم الكل ما بعرف في بالي سهل طلعت سهل
1: خلاص
0: تفاجئت من بعد مش سهل حتى تعرف لانك
1: كيفاش توا نفهم الكتيبة.
0: أما
1: ديما عندي سؤال بارابور المخرج وهو بيدو الممثل المسرح كيفاش تم العمل.
0: أنا حتى جربتها قبل حتى الأعمال اللي أنا بخلاف مثل الأعمال اللي أنا خدمت فيها أونطونك ممثل كهو ثم أعمال اللي خدمت فيها أنا مخرج

0: كل الأعمال اللي خدمت فيها أنا مخرج، ما تنزلتش على دوري كممثل، ما تقعدت أنا مخرج وأنا كذلك ممثل، دونك وكأنه سنست شوية بها ما تلحكي. أما ريمو بحق مش سايبة، ما تشو ريهان تنجم تنجح فيه كما تنجم ما تنجحش فيه، ما الحمد لله مشيت لحكاية سلامات، لكن ممكن كبش قولي بش تعاود جربها مرة جاية بش تعمل هكا كل شيء وحدك، نقول لك صعيب شوية، ممكن نعمل ما نجي معي شكون في الأخراج اللي يحمل نفس الفكرة نفس التوجهات نفس الأفكار بش ما تتضربش الأفكار مع بعضها. أما ما يش سهلة بحق ما كانش سهلة.
1: كيما شكون شكون ينجم يكون
0: معك؟ عندنا من مش حبش سمي توا شكون عندنا ما شاء الله عندنا حتى من التياترو خاصة عندنا مخرجين ممتازين في التياترو لأنه التياترو كيما كون في ممثلين كيما كون كتاب زاد دي سيناريست كيما كون مخرجين كبار عندنا في التياترو دونك ما كانش سهلة الحكاية لكن قلت شو قلت صابر أنا تويك من بعد قديش من عام تو نخدم تو في المسرح نحكي ولا 16 سنة عمل متى في الـ في الـ في الميدان المسرحي في الإخراج في الكتابة في التمثيل حبيت نقدم الحق للبيبليك أنا شي نجم نعمل متى أنا كصابر وسلاتي شي نجم نعمل في الإخراج شي نجم نعمل في الكتابة شي نجم نعمل كذلك في التمثيل حبيت نقدمه الكل
1: معناه بالنسبة ليك
0: باك كامل
1: اللي تيتان صابر ما كنتش أنت من الممثلين والمسرحيين المتسرع في مسيرتك معناها كان عندك حضور ونتصوروا انه تجربتك الاذاعيه عاونتك برشا زيدا باش وصلت للجمهور عاونتك برشا في التمرس بالكتابه زيدا باك الرياكسيون تاع العبيد اللي هي هذه سي با دوني للممثلين الكل دونك مشيت دوسمون مش ببطء برشا ولكن نهار اللي خرجت باش تعمل حاجه وحدك قيت على الاخر معناها صابر معناها لا باش نزيدوا لا كنت تنجم حتى قبل ديجا اما انت كوميم خليت وقتك راه باش تخش تعمل حاجه وحدك
0: هو شو هو نقول لك حاجه معناتها اني باش نعمل وما شو ما كانش بالنسبه لي انا هدف كنت نجري عليه او صيروره حتميه لاي واحد
1: خاطر حتى شيء ما كان يمنعك باش تعمل وراه عندك 10 سنين تالي مثلا حتى شيء
0: لكن ما كنتش بالحق ما كنتش عندي رغبه باش نعمله اون بليس وقتها كنت معنا برشا في المسرح الجماعي في التياترو دونك كل عام نخدم على الاقل مسرحيه اثنين دونك نلقى روحي انجاجي في مسرحيات وشيخ عليهم واصحابي مع بعضنا وكل شيء وكانه بعد النجاح في اللي صار في التلفزة وكل شيء وكأنه قلت اسمعني شو اي كمان اي زي عداي
1: اي لما
0: تقل اي لما
1: تقل اقاهو عادس المومو كان مستوى
0: طبعا وقيت حلو وقيت حلو تويكا باش انسان بالحق يقف واحد على ركحات بشك واحد على ركحة عفيف يزم يكون عندك قاعدة جماهيرية كبيرة مش سهل بحق وانت مش سهل انك تعرض في مهرجان كبير مهرجانات دولية تويكا الحمد لله مبرمج في في, في, في اغلبهم انك مش وحدك على الركح والبيبليك مش يجيك لك انت وحدك دونك معتها ثم قاعدة جماهيرية صارت ثم عبادي اللي عارفوني في التلفزة ثم عبادي اللي عارفوني في الكرونيك متاعي في
1: في ولكن نحب ولا نكر هو أنه سحر النجاح التلفزي هو اللي أعطى الجماهيرية الكبيرة معناها تلموا صابر عنده جمهور أمبو باختو منا ومنا اللي تبعوا في الراديو واللي تبعوا تجربته المسرحية واللي تبعوا حتى كتاباته على الفيسبوك ومواقفه وشخصيته ورايه وعقله فما ناس تحب صابر على بعض المواقف زايده اللي سجلها كفنان انجازي ولكن سحر التلفزه سحر النجاح التلفزي هو اللي يعطاك التعب انك اليوم قادر وانك مش تعب
0: ايه اكزاكت ما هو التلفزة عاون تاع الاخر على خاطر كما قلت هم الجمهور كان كانوا ولا ايباربيي كانوا مشتين معناتها جمهور الراديو وحده جمهور المسرح وحده جمهور بالحق الاراء اللي ولا الحاجات النقديه السياسيه اللي على الفيسبوك وحده وكلهم خالط لكن وقت اللي ظهرت في التلفزة دوك العبيد هذوم الكل عاودوا تجمعوا في شخصية واحدة لأنه حتى الشخصية اللي خدمتها اللي شخصية الدينيري اللي خدمتها في التلفزة وقتها هي جمعت من برشا منهم راهو معناتها أفكار اللي كنت تكتب فيها في الكرونيك تحطت الأفكار اللي كنت نحط فيها مع الفيسبوك تحطت الخدمة اللي خدمتها في المسرح تحطت دوك وكأنه الشخصية لمت هذا الكل دوك عاونتني الحكاية بالحق عاونتني بالكدا باش يتلموا الببليك هذا الكل ويعرفوا صابر وسلاتي شنو نجم يكون يعملوا على الأقل وباش يجيو للمسرح على الأقل عندهم فكرة على شنو
1: يعرفوا شكون صابر. دونك اليوم موجود بركالة في مختلف المهرجانات, في أغلب المهرجانات. بالنسبة ليك أنا رأى كأنه نجاح قبل النجاح, يعني قبل العرض يكفي وقالك موزع الحمد لله, يعتبر هذا نجاح للعمل المسرحي. تحية
0: للألفة اللي هي قامت بالتوزيع,
1: تحية
0: كبيرة لها اللي هي وقفت وقفة مهمة في التوزيع, واللي هي اللي قامت بالتوزيع هذي الكبير اللي بالحق ما تحلونا ببين
1: ألفة بركالة معنى بروفيسيونيل ومنظمة خدمتها وتحية كبيرة لها. ترى بالنسبة ليك بداية لمسار آخر في في في حياتك, لمسار أطول في حياتك الفنية بيانسور ولهذا العمل, وإلا هو تتويج للعمل المسرحي ومن بعد بتمشي المشروع آخر؟
0: لا هو معتها هذا تكملة معتها هذه عرفتني, ممكن أنا اللي ريتها ولا حبيتها أن تكون على الأقل هذه تتويج في وسط الكاريير, ما في وسط الكاريير بتاع الممثل تتويج أنه ما تبقى خدمت تلفزة, خدمت راديو, خدمت سينما, دونك حتى كيفش نخدم في مصر حبيت نرجع بحاجة متعينة. حبيت بالحق أن أنا بدي نجرب وأنا ديما نغامر بالحق ونجرب حاجات ونشوف ونطيح ونقوم وديما نجرب وديما شو قد نجرب, دونك حبيت نجرب. لكن ماهيش لا اخر
1: حاجه, ما عنديش النوع اللي معني حتى كي تجرب تبدا حاجه اتيدي
0: لا اتيدي مش
1: تلوح روحك هيك
0: بالعكس, لا لا دونك اما نحب نجرب حتى حاجه اتيدي, نحب حاجه مختلفه توا كيف كيما مسرحيه مثلا, مسرحيه بابا نويل في تونس انا بيدي ما نلقاش تصنيف لها بشكون من شو لك
1: بابا نويل في تونس مسرحيه عائليه.
0: اي عائليه مش معناتها عائليه, معناتها مسرحيه يجيو الكبار والصغار,
1: كبار وصغار عائله مع بعضهم
0: عائله جيو طبعا.
1: ماشي خطاب انترديت موا 18 مثلا او بعض الايحاءات ولا حاجه,
0: لا لا لا لا لا لا
1: فيها نقد
0: طبعا, فيها برشا نقد,
1: فيها برشا نقد,
0: اي طبعا فيها برشا نقد, نقد سياسي, نقد اجتماعي, نقد في رواحنا, نقد لتونس, نقد مش تونس, نقد التوانسة, نقد للمظاهر الاجتماعية والظواهر الاجتماعية متاعنا, مسرحية كلها نقد. لأنه بابا نويل هو شنو, علاش شنو حكيته بابا نويل, هو ذي هو بابا نويل شخصية ما يعرفش تونس وعمره ما سمع تونس.
1: باش يكتشف
0: صحيت
1: ايوه
0: جاي باش يكتشف, لانه هو قال انا توا معدي سنين الله انا توا ونعطي في الكادوات في الاوروب الغادي وامريكا الناس لابس عليهم الكادوات نتاعي قاعدوا ما تطوروش ما تطوروش لانه الميزانيه اللي عندي هذيك هي
1: هذيك هي,
0: دوك ثم الدول الاخرى كادوات هذيك عندهم قيمه رمزيه عليه وبش يمشي يشد الكره الارضيه وكل مره يختار بلاد, زعما نمشي لهذه وكل بلاد يحط على صبعه يلقى فيها عله الى ان جا لتونس. جا لتونس ما عرفش ما لقاش فيها علقه ما يعرفهاش, دونك كي اختار تونس قرر انه بش يجي لتونس ومشى ما استشار مرته اللي هي ماما نويل وحكي معها قال راني قررت, عملت له عركه ساعه
1: كيفاش
0: مش كيفاش مش ما نعرفهاش وكذا, ومن اللي بش يجي لتونس من المطار باش يبدا يكتشف لهنا باش نبداو كل مره بالحق باش نحطوا الظواهر اللي عندنا الكل, شنو المشاكل اللي يصيروا في المطار,
1: باجاج وخلط ولا
0: بقدر تسرق ديجا باش نبداو
1: كادوات
0: تسرقوا
1: طياره خلطت في وقتها
0: الطياره محاربه اي شغبه اوكي شوي شوي خاطر هو حاب يجيب الكاليس نتاعو خاطر بالقنوات ويطير بالكاليس عاد جا السيد قالوا رد بالك نمشي بالكاليس خاطر ديجا الدرون ممنوع في تونس ما بالك الكاليس تو يدك تقول لك الكرايم, دونك نشوف باش ندوروا في تونس اتغير بابا نويل هذا باش يشوفوا واش باش يصيروا مثلا بابا نويل باش يبراكيو بابا نويل فلوسه ومصوره نتاعو
1: وتليفونه
0: بابا نويل باش يدور من بلاصه لبلاصه في الحاجات باش يمشي يخدم بابا نويل اخذ بابا نويل كي يبراكيو فكلوا الفلوس نتاعو باش عنده حق الركوب هبي يروح ما عندوش حق الركوب باش يمشي يخدم بابا نويل باش يخدم صانع حجام باش يخدم في طايري باش يخدم في حانوت كافتاجي باش يخدم في الفريب
1: باش يخدم هوني باش نكتشفوا الشخصيه
0: كل مره باش نشوفوا دونك كيف كيف بابا نويل باش يدخل الحمام باش يصير فيه ما يعرفش حمام يعرف سبا هو الغديك باش يدخل الحمام باش يدو الطياب باش يدقدق له ضلوعه معناتها باش نشوفوه بابا نويل يدور يدور من بلاصه لبلاصه واترافير الدوره نتاعو الغادي باش نكتشفوا
1: ممتاز. فما ناس تقول لك احنا توا ما عادش نجمو ننقدوا صعبت النقد وصبع صعب علينا باش نتكلم خاصة وأنه عنا مرسوم 54 كما تعرف واللي هو يحد من حرية التعبير. كيفاش عامل أنت في مسرحية بابا نويل هذا باش حكيو عليه بعد الإشهار.
2: Publicité. Super Siesta, الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: تايم.
1: هل ما زال هناك فسحة للحرية في المسرح في الفن في الأعمال المسرحية مع تواجد المرسوم 54 اللي حد برشا من الحريات، وإحنا جيتنا زيدة طفرة كبيرة متاع حرية بعد الثورة، واللي إحنا بيدنا كنا ننقضوا أن نقولوا ليه مش هذه الحرية. دونك إحنا وين بالضبط توا صابر؟
2: إحنا توا في ديونا فيهم توا قاعدين نحكيو توا وربي يجيبنا في الصوير. شو عارف احنا في الفن وخاصة في المسرح لا نعترف بالمراسيم وقوانين من هذا النوع حق ربي. واذا كان يلزمنا
1: ما تخممش وانت تكتب معناها،
2: لا تخمم شنو، عندك ضوابط مهنية، عندك ضوابط اخلاقية، هذيك اللي تخدم بها. اما اني باش نمشي ننضبط لقوانين انا بيدي مانيش معترف بها، فما نجمش نعملوا فن هكاك. شو انا ديما نقول كل قطاع هو اللي نظف روحه، وكل قطاع هو اللي حاسب روحه. باش ما نعملوش مراسيم يحاسبوا القطاعات. ما انت بكريكه قلت انه قبل عشنا فتره بتاع حريه، طفره بتاع حريه، اللي قلنا خويا زينه والحريه يا ربي راهو
1: لا جيت فتره الحرية. معناها نقولوا انه راهو الحريه مش هذه، راهو المشاهد اللي نشوفوا فيها، وراهو هالابتذال اللي نشوفوا فيه، وراهو هالتطيح القدر اللي نشوفوا فيه، وراهو هالمشاهد الاخلاقيه اللي نشوفوا فيها، راهي ماهيش هذه الحريه. دونك احنا كنا نقولوها.
2: دونك هذاك علاش كيهبط مرسوم من هذا النوع، حتى الشعب وعامه الشعب يقولوا برافو. اهو علاش الخاطر كي جاتنا الحريه احنا دقدقنا لها كريمه الاوراق الحريه، ما عرفناش نستغلوا فيه، ولات زاد بيعوا شريه برشا عباد بيعوا شريه باسم الحريه، برشا عباد تاجروا باسم الحريه، برشا عباد بيضوا لنا عباد فاسدين باسم الحريه، جيبوا انفيتي ونوار وكل شيء، حريه تعبير عنده الحق يتكلم
1: صح
2: هكا، ولا برشا عباد زاد وسخوا عباد نضاف
1: وي
2: باسم الحريه
1: وي.
2: دونك احنا باسم الحريه رانا لكنا بلادنا، خاطر ما جاش كل قطاع نظف روح. احنا قطاع نقولوا نحن اعلام، يا خويا عبد فاسد في قطاع الاعلام ما نخليهوش يشارك في الاعلام، سهله
1: وي.
2: انا كمدير مؤسسه نعيطلو
1: معادله واضحه،
2: اي ما نعيطلوش خويا الغالي نحب عبد نظيف، خاطر علاش راهو يهديكم ربي، راهو بلادنا في الميزان، راهو مش لعب، راهو احنا ماشي بلادنا في الميزان، باش نخليو لاولادنا إيش باش نخليه لولادنا، واللي نجيبه في عباد فاسدين ويخرجوا لي وينظروا هما وهما يوليوا الشرفاء ونحن الفاسدين، نحن يوليوا الفاسدين وسبوا فينا في الواحد وسبوا فينا في الفيسبوك وكل شيء، ووليوا هما اللي يعطيوا في في في في الحكم. دونك باش نعمل لي مرسوم باش يحد لي حريه التعبير، انا ما تعرفش به، انا حريه التعبير نعرف ايش نستغلها، نستغل مصلحه بلادي اكهو مش حتى مصلحتي انا، انا تصفي، اما بلادي لا. كي يلزمني ننقد حاجه في البلاد إبا نقدها، وما لو سمحني شو دورنا نحن كفنانين؟ شو دورنا؟ دورك أنه نعمل مسرحية هاي جانا نضحك ونفدك شوية أنه كتلو اختانا من السياسة، خاطر وليت تولا حكي
1: وليت طبعاً حتى برام السياسية معاش
2: عنا معنيها وهذا وهذا شيء محسن. كنت تحب أن نجيو شوية على البرامج السياسية وفقديها متاحة ميتاوة مثلاً في مسرحية بابا نويل في تونس، مسرحية نقدية لكن نعرف كيفاش ننقدوا، نعرفوا كيفاش نقولوا كلمتنا، لا نثلبوا ولا نحكيوا بالاشاعات ولا نخرجوا فيها، نعرفوا معناتها نعرفوا كيفاش نستعملوا الحريه، هذا
1: تعرف كيفاش توصل الحرية. الرساله
2: نعرفوا كيفاش نستعملها. عندك مرسوم خويا حد من الحريه، خلينا نتعاركوا مع بعض، ايجا نتعاركوا مع المرسوم مش مشكله، اما مش نهبطوا يدينا، اما اسمع
1: مش نسلموا،
2: ما نحكيوش السياسه عليه وثم مرسوم، ايش نعمل مرسوم وباش عملي مرسوم مش منحلش فريجيدير ومرسوم ما منحلش الشبابك، و الى ان وصلنا تويكا انه ما عادش برامج سياسيه ولا في مهتمة بعض البرامج السياسيه اللي هي برامج الطب للنظام، اكهو اي برنامج يحكي بحريه ما عادش ورد بال
1: اختفى
2: وحده. هذا هذا هذا عفيف، راهو اولا مش مصلحه، مش في مصلحه البلاد، احنا نخافوا على البلاد هذه
1: طبعا،
2: احنا ندافعوا على البلاد هذه
1: طبعا، الاختلاف نعمه راهو
2: طبعا، ومش في مصلحه السلطه.
1: اي
2: كيفاش انت سلطه تتلفت للإعلام ما تلقى كان شكون يشكر فيك،
1: كان صوت واحد
2: يا حبيبي مش بهيلك ولا لو بهيلك ما تلاقوا بهيلك في صورتك في الداخل ولا في الخارج،
1: ولا اللي كنتي باش ما يجيش نهار اخر تقول غلطوني،
2: تقول غلطوني معناها في باليش اي خلي الإعلام راهو شو، اما ديما نحكي ولهنا على الإعلام نظيف عفيف، نحكيه بالحق على الإعلام نظيف، لانه كما حكينا بكريكا كي تسيبت الحريه ولينا تحت الطاوله، اعطيني حويجه وتو نخرجك ونقول عليك انت البطل، جينا في الفتره في الفتره بتاع الانتخابات وبتاع كل شيء، اي الفلوس الفلوس ادخل ادخل ادخل ما يزبيش هكاك، هذاك نقطع معه، اما زاده مش الناس كل فرد شكار، مش الإعلاميين كل خايبين، مش الصحفيين كل خايبين، راهو صحي ان نلقاو برامج تنقد يسيرش تنقد. كل واحد عنده ضوابط اخلاقيه ضوابط مهنيه نتاعو هي اللي تربط، اما مش نجيو نمنعوا هذا ونقولوا بعديك نحن هاي كيفاش نخدموا بلادنا، ما نجموش نخدموا بلادنا.
1: اذا نحب بالمناسبه نذكر السيد المستمعين وانه راهو فما روبورتاج قامت به زميلتنا هوديل ورغمي، تنجموا تلقاوه على شان يوتيوب ديوان فيم لايف وايضا على الباج فيسبوك ديوان فيم اللي تعرضت فيه لهذا الموضوع وللحديث عن لوتوسنسور عند الصحفيين ومدى تاثيرها على العمل وأيضا على الجانب النفسي والاجتماعي للصحفي جدير بالمشاهدة، وأنه تشوفوا يعطيها الصحة خدمة مزينة برشا هدي هي وكامل الفريق، دونك نجموا تلقاوه على باج ديوان فام به.
2: أيوة.
1: زينة مسيسة
2: قولي تختانم كل عام جينا هاشي
1: تقول اختانم قولي اختانم مسيسة زابر به. المسرح هو بيتك الحقيقي؟
2: أي هو بيت الحقيقي هاي.
1: دارك
2: داري المسرح، نمشي للراديو نرجع للمسرح، نمشي للتلفزة نرجع للمسرح، نمشي للسينما نرجع للمسرح. البليزير بالنسبة لي أنا هو المسرح.
1: شو عطاك المسرح؟ ما عطاتهولكش التلفزة، شنو عطاك المسرح؟ ما عطاتهولكش الراديو، شنو عطاك المسرح؟ ما عارفش أنا ما لقيتوش في بلاصة أخرى.
2: والله هو شو اللي عطاهولي الراديو والتلفزة وديجا مدهولي المسرح قبله. أما المسرح اللي مد لي الزيت هو اصلا كيفاش توصل للتلفزه، كيفاش توصل زاد للراديو، لانه من غادي الانطلاق انا كي بديت في الراديو معناتها كي عيطوا لي من الراديو من صديقي بوبكر بن عكاشة قدم له تحيه، جا تفرج في المسرح شافني في المسرح، كي عيطوا لي للتلفزه كيف شافوني في المسرح. والمسرح هو اللي خلق عندي اليات التمثيل، لانه يعني المسرح يوريك كيفاش تكون ممثل
1: طبعا،
2: تكون تخدم شخصيات مختلفة، كيفاش تدخل في شخصية، كيفاش تخرج من شخصية، كيفاش الشخصية تكون متلونة، دونك هذا كله عادة تدريبات خذينا بالمسرح.
1: ويوريك أول حاجة ساعة كيفاش تكتشف روحك وتكتشف طاقاتك وإحساسك
2: بيانسير يعني أنت
1: ماني أنا سنة أولى مسرح
2: وين؟ قولنا عملنا بالمسلمين
1: سنة أولى مسرح في بي أكتر
2: حييم جماعة
1: طبعا حلقة قصيت بديت وقصيت راجع
2: وديك عمل مع بعضنا اي تحية
1: مهم جدا يعني. وانه زيدا يفهمك روحك يفهمك بدنك يفهمك
2: الاسباب. انا بدي نقوم ديما المسرح حتى اللي يحبوا يحطوا صغارهم ولا هم كبار ولا الكل. المسرح مش كان مش تولي ممثل، حياتك تبدل، نظرتك في الحياة تبدل ونظرتك لنفسك واكتشافك لذاتك ولجسدك ولفكرك ولروحك كله يتبدل. دونك المسرح مهم جدا
1: الحياة معناها تجربة وعاش، ماكش ماشي تعمل ماكش ماشي تمثل ولا تتعلم مثل ليه مش تعيش
2: مش
1: والله سيلو بو
2: هذا هو
1: فكرة هربت عليا قبيلة باش نقولها مسيش نقولها في إطار المسرح، وما يمنح زاد المسرح من حرية في الممارسة وحرية التعبير وما يقدم في المسرح. خلينا نتذكر الجمالية متاع الكتابة أكل الغير منطوق والحاجات اللي تبدا
2: ما وراء السطور
1: ما وراء السطور
2: يعني الكوميديا السوداء
1: بالضبط كيما السيرين تاع كلام الليل الكل معناها اللي تربينا عليها
2: اللي هي حاجه من الحاجات العظيمه خدمها توفيق جميل خدمها برشا حاجات
1: هذوك
2: الكوميديا السوداء وغيره
1: هذوك انا بعد الثوره فقدتهم الجو ذاك عرفت كي ولا كل شيء يتقال فهمت ليميت باش نقول مساعدة الطاوي يقولوا لي عفيف ضد الحرية التعبير وقت يوم سي با سا دي تو ولكن الانتليجنس في الكتيبة واللي تخلي المتلقي يخمم ويخرج زاد يسمح ليها
2: باوي شو تعرف احنا صارت صار الحديث هذايا جوست بعد الثورة ما تقعدنا مع بعضنا من الميدان المسرحي ايش عملنا
1: ايش عملنا تو بالحق
2: تو ما تحل التلفزة اللي كنا زعما زعما كل هكا بالغمزة وبالإشارة السيد يقول فيها ونعيط وغاديك والله خفنا بالحق تعرف الحق خفنا قلنا ايه به كيفاش لو انت مثلا الجمهور كيفاش مزيد تحكي معه بالرمزيات يقول مش قاعده كيما برمزيات او سيء من غادي يبان لي بالحق وقتها شفت الحاجه ام الاختراع وقع اختراع ديجا طرق اخرى متاع متاع متاع كتابه وطرق اخرى متاع اشاره وكوميديا سوداء اللي خلت الببليك رغم هذاك الكل الموجود في التلفزه حتى كي تجي للمسرح بتلقى تقنيات اخرى وخدمنا بها مسرحيات في الكوميديا السوداء على غرار الخلوه اللي تحكي على الانتخابات او برشا مسرحيات اخرى خدمناها حتى تو هو ذيك المدرسه اللي انا قريت فيها حتى في اعمالي المسرحيه الكل من النوعيه ذيك حتى مسرحيه بابا نويل في تونس هي فيها المنطق هذا فيها
1: وهو نفس المنطق زادة الغير مباشر شفناه حتى في الأعمال التلفزيونية مع عبد الحميد بوشناق مع الكتيبة وكل معناها في كان يا ما كانش في في برشا في كل الأعمال تقريبا
2: بالضبط. دونك خاطر هي هذيك مدرسة نتاعنا كلنا احنا من غادي متى من غادي نهلنا دونك والنوعية تاع الكتابة هذيك علاش احنا نحبوها؟ خاطر اللي يعرف يكتبها يحبها ياسر خاطر مش برشا يعرفوها مش برشا يعرفوا يكتبوا بالنوعية هذيك ما حتى كي بتجيب شكون يشاركك ولا كذا ما تلقاش شكون يكتب لك في النوايا هذيك دونك ديما تقعد مطلوبه راهي النوايا هذيك عفيف حتى
1: قداش مستحقينها توا خاصه في مع لي ريزو سوسيو مع الناس والاجيال هذيا كيفاش مركزه كونيكتي برشا محلاهم انهم يمشيوا لاعمال مسرحيه اللي تخليه يخمم تخليه يستعمل عقله تخليه يفكر تخليه يتسائل تخليه يعمل راي هو بيدو يخرج دونك يزمك الاستهلاك بتاع السكرولينج بتاع لي ريزو سوسيو.
2: اي هو والله شو هو بالحق هما لي ريزو سوسيو راه بالحق فسدوا حتى الذوق وحتى اسمه كيما التركيز نتاع المشاهد لانه بالنسبه لي هو ماذا بيه هاك يتفرج في يتفرج في ماذا بيه سكرولي هاك الحياه
1: صحيح
2: سكرولو يشوف ما ايه فماش مخير من بعد يشوف شي حاجه اخرى هكاك دونك هنا نحاولوا بالحق في المسرح وهذه من الحاجات اللي انا بيدي خدمت فيها متى في بابا نويل خاطر وحدك سيرسين بتشد عباد الاكثر من ساعه ونص ماذا بيك ما يسكروليكش دونك قاعدين بالحق قاعدين
1: نعملوا قصار المواقف معنا
2: قاعد هكا
1: تبدا تسكرولي روحك بروحك
2: نوصل بيه ونجول بالضبط سكرولي في روحي بروحي كل مره في بلاصه بابا نويل هز باش حتى بيبليك نعطيك الرساله نعطيك الضحك نعطيك اللي نحب عليه من بعد في نهزك بلاصه اخرى بيبليك ما تقلقش
1: خاطر هو بيدو تعود بالثقافه هذيا دونك ما عندكش خط احمر اليوم في
2: هي الضوابط الاخلاقيه والمهنيه هما ديما الخطوط الحمراء انه ما تعداوش على الاخلاق وما تعداوش على شرف المهنه وما تعداوش على اخلاقيه المهنه هذيك هي
1: الكوميدي
2: حتى راهو شو عفيف راهو ما يلزمنيش خاطر انت تو بكريكا حكيت على الفيتير ان شاء الله نمشي نتفرج فيه اللي يحكي على لوتو سانسور خاطر بكري حكينا شويه على السانسور لوتو سانسور اخطر برشا من السانسور لانه تويكا احنا الغادي نجي نقولوا اي اخطانا
1: ايوه هو
2: بينما راهو عفيف
1: هو زاد ماهوش لهالدرجه
2: صحيح
1: طيب مثلا نعطيك اكزامبل انا معديه سيزون كامله نخدم في ويكاند على الكيف في الشأن العام طرحنا قضايا ما هي قضايا مواضيع ما هي مواضيع قعدنا لو سول بلوكاج وانا ما نلقاوش شكون يتفاعل من باش يجاوب معناها من المسؤولين ولا الحكومه ولكن تقريبا كل المشاكل طرحناها معناها في قضايا الشأن العام معناها فهمت
2: هذا ملا علاش الحكايه انه كل اذاعه كل برنامج يقول لك يختنم اختنم من السياسه فاش قام يقولوا اختنم السياسه خويا اسمعني خلينا نحطوا سياق الغادي وكان ضربونا تنحكيو اما اش ما نحطش انا سياق
1: اي
2: خليك الضرب ومن بعد تنحكيو اما ما نحطش ونقول اي خويا اختاني اختان ليه
1: عقوبه سجنيه
2: احنا ليه اسمعني شو عارف عقوبه سجنيه به نحكيه توا على عباد بالحق موجودين في الحبس على حرية التعبير وي اي شنو نعملوا احنا على الاقل لاجل ان نقولوا راه احنا مازلنا نناظروا على حرية التعبير لازم نتكلموا بالطبيعة يكون ذكي بعد ما كل نظام ما تعرفش تعمل معاه وبالطبيعة زاد ما تخليش
1: روحك هو يكفي وانك تذكر ديجا
2: اي ما تخليش روحك لا وزاد حتى رانك يقولوا نحكيوا على النظام قولوا لا نظام راهو توا في لوتو سونسور رانا توا العباد ما عادش تحب تحكي
1: رانا نستناو عام كامل باش يتم تنقيح المرسوم
2: هاو في بالك اوكي على الاقل قلنا لك هاو في بالك مش بعد تقولش والله ما
1: في بالي كيفاش
2: صار انتم هكا اي احنا هكا دونك هاو في بالك
1: شو فرق بين انه جمهورك اللي يشوفك على المسرح واللي يسمع كيما توا في الراديو شنو الفرق بالنسبه ليك انت؟
2: بالنسبه لي كيفاش الفرق
1: بين الجماهير الجمهور اللي يسمع في اذاعه في راديو وانت خدمت برشا اذاعه
2: اي طبعا
1: زميل بامتياز معناها تبارك الله عليك
2: الحمد لله عام 2012
1: اي وبين الممثل المسرحي
2: اي مش كيف هذا المسرح ساعة راديو انت ما عندكش لقاء مباشر مع الجمهور وعليك ليش انا قلت المسرح احسن حاجة هو اخطر حاجة راه لان الببليك تفرش فيه قدامك ما ترى وانت تعرض راهو الانرجي نتاع الببليك هي اللي باش تحكم فيك ممكن حاجة ما يعرفهاش الببليك راهو الطاقة اللي خارجة ما عندك انت كببليك هي اللي تتحكم في العرض كامل كان ثم طاقة باهية مزيانة نحسوا شمتها انه قاعد معايا
1: مركز معاك عايش معاك
2: مركز معايا وماشي معايا في اثنين راه توصل الطاقه هذيك راه لكن اذا كان يكون ثم طاقه معاكسه راهي توصل
1: زاد للوصل.
2: لا الحق ما عشتهاش ما عشتهاش الحق نتاع ربي، اما نعرفها ما تعرف خاطر في حوارات نحن ممثلين نعرف بعض، اما نعرف شنو متاكد جدا خاطر انا نعيش فيها في كل عرض انه الطاقه توصل لك. ساعات راه واش ما مثلا الحاجات ممكن تصير لي ساعات كنت لفت مثلا في الببليك وشوف واحد شاد بورتابل مثلا حتى من جمله 20000 الواحد واحد شاد بورتابل هنا يقلقني يقلقني علاش يقول ثم ما شديتلوش انتباهه مثلا هاو شد انتباه الباقي الكل، لكن بون هذاك علاش دونك
1: مهمه ياسر طاقه
2: بيان سور دونك هذيك الفرق. انت في الراديو ما تحسش بطاقه جايتك
1: رغم اللي انت مباشر والناس تسمع فيك بالمئات الالاف.
2: الرهبه نتاعي اللي صارت لي انا اول في اول حاجات المباشره اللي عملتها في الراديو وانا نقرا وقت نقرا في الكرونيك كي تجيني في مخي فكره انه لعبت توا صار ماكش مسجل رد بالك قبل كنا اول بديت نسجل بعد وليت مباشر توا لعبت اسمه فيك في كرهبهم في ديارهم كذا تتمهمش الى بعد سيسقط وليت ديما قبل ما ندخل نركز باش اني ما نخممش اني وانا نتكلم بدي اسمعوا في
1: هي الطاقه هذه مثلا حتى عندنا احنا وانت تعرفها هذه تصير لنا مع الضيوف اي هنا ضيف مثلا راه باش نقول لك يتعدى حوار كيما انا وياك
2: عليها
1: من احلى ما فما يمشي وحده في الويد مع تيكوتاك ما نتصور حتى العبيد شديناهم ما قصيناش بالكل وساعات يا صديقي وعنيها
2: اسمع انا حضرت مره
1: لو ساعات اسماء كبيره
2: اي من غادي اللعبه يا
1: اخويا للاسف الطاقه
2: انا مره نفر نسمع في انترفيو في راديو واحد صديقنا واحد صديقنا زاد ممثل والله ما واحد ممثل صديقنا
1: هاي
2: مرحبا بك كذا دورك في مسلسل الفلاني كان دور جديد بالنسبه لك انت وحاجه جديده اي كان دور جديد وحاجه جديده والله ويسكت شنو مثلا التجربه هذه تنجم تعاونك في مسيرتك التجربه هذه تنجم تعاوني في مسيرتك والله بعد قالوا هذا الانيماتور اسمع باش ناخذ وقتي قالوا معناتها والله والله قالوا له
1: بالطبيعة
2: والله قالوا له
1: بالطبيعة تصير بخيبه بخيبه خير علاش انا كي نبدا نحضر تو حتى مع شادلية نحضر 40 سؤال راه
2: فهمت نحضر 40 سؤال شادلية
1: اي 40 50 سؤال معناها بالحق لانه نجم انت على اللايف من بعيد يس نو كويستن هكا نقعد نسال ستو خلينا نجاوبوا بسرعة على بعض الأسئلة
2: اللي حضرتهم شدي
1: بعض الأربعين مسكينة
2: واحد من الأربعين أعطينا استعملوا أسئلة شدي
1: نحكي شوي على وضع الفنان بسرعة في تونس اليوم بالحق خاصة وأنه الشهرة ولت سهلة باللي غزو سوسيو فم برشا ناس اليوم يعتبروا رويحهم ممثلين فما عبيد مواهب اللي خرجوهم لغزو سوسيو من نكروش هذية ولكن زيدا فم برشا خلط ولا
2: خلط مشنية من
1: يقول لك أنا فنان أنا ممثل أنا نعمل في ستانداب أنا نعمل في سكتشيت أنا
2: أنا مش ضد التجارب عافية مش ضد أنه عبد يحب يجرب لكن ثم فرق بين أنك تحب تجرب وأنك بأساليب ملتوية تدخل للميدان وتولي أنت تمثل وأنت نلقاوك
1: شو معنى
2: أساليب ملتوية؟ أساليب ملتوية لأنه ثم ما مش ما تبرشة برشة أعمال يقع الحسم فيها في إحدى الحانات مثلا في بعض الحانات
1: في سهرية
2: في سهرية
1: مازلنا
2: غادي مازلنا ثم بعض الحانات ثم بعض الحانات
1: يا ربي الصبر يا
2: رب حان الأوان
1: حتى بعض البرامج التلفزي
2: ثم ايه بايش
1: زيدة والله حتى بعض للأسف
2: سي ام اي فاكر الفترة اللي قلت عليها يا عفيف متاعك الحرية
1: وكذا وكذا
2: اي مزيل مزيل
1: للأسف
2: نعرف مزيل بو شو في ثم في الفترة هذه الأخرانية نقص الشيء لأنه شوف انك تجيب واحد ولا واحدة من انستغرام ولا من حانة وبش تحطها لنا في الشاشة او باش تقدمها في برنامج فهمتك تو فهمت او باش تقدمها في اي بروتار اي دونك باش تجيبها لنا اون طونك انفيتي وهي جبتها لانه علاقتك معها أو علاقتك بها هي علاقه حانه وعلاقه تقعدوا بعضكم في الحانه لكن باش تخدمها نوعا ما فنيا ولا جماهيريا تمشي تعيط لها في البرنامج نتاعك هذا شو يعمل يخرج لك طفره نتاع عباد وبنساء ورجال زادة انهم مش اهل الميدان لكن دخلوا ميدان وهلكوا الميدان
1: وهلكوا الميدان وتسموا على الميدان وتسموا اعلاميين معناها ولا عندهم برامج ولا كرونيكريت وعندهم برامج وفهمت
2: دونك وممثلين ومغنين لكن الفتره اللي خربت تنقص الحكايه بداو يفيقوا خاطر الجمهور فاق قبل ما يفيقوا اصحاب القنوات اصحاب القنوات بيدهم تو فيقوا
1: اي
2: ونجم يسالش نعتز بالتجربه نتاع التياترو وبالتلامذه اللي خرجهم التياترو وي. واللي كيظهروا في التلفزه كيظهروا في السينما وريهم الفرق
1: شنو
2: معناتها ممثل قاري مسرح سواء في التياترو او مسرح بصفه عامه خارج التياترو وشنو ممثل تجيبه على خاطر هو بوغوس ما يفهم حتى شيء في التمثيل انت بيدك كممثل كي تجيك دوره معاه تبدا تحس مثلا حتى طاقة خرجتك السيد ما فهم شيء
1: مع احترامنا لبعض التجارب اللي كنت ناجحه يعني فما بعض الناس اللي هما ما كانش عندهم
2: مانيش ضد التجربه
1: مانيش نجمعوا
2: وهذه التجربه مش كان في تونس تجربه راهي عالميه وخرجت ممثلين باهين ثم ممثلين اللي خرجوا وشني اللي عجبني فيها من هذوك ما لقاش باش يوري الموهبه نتاعو مشى للانستغرام استعملوا ولا للفيسبوك ولا تيك توك باش يقول
1: هاني هوني شو وري ما هو بيان سور سي
2: وكي تعيط له يمثل في المسرح انا مثلا هذوك من الكل انا مثلا نقابلهم ولا كذا اول حاجه نقول له صحيت تخدم فيه برامج المسرح
1: برامج المسرح وفيهم اللي عاملوا وفيهم برشا
2: اللي عاملوا وفيهم اللي يعجبوني اكثر اللي خدموا في التلفزه وعملوا اسم ومن بعد مشاو كما يقراو في المسرح ما قالوش انا عملنا اسم هاي تو نتكاو سي بون لا
1: منهم مثلا مرام بن عزيزه اللي نقولوا لها مبروك مازالت كي تزوجت تقولوا لها الف مبروك مرام اللي مشات من بعد النجاح مشات عملت زيده مسرح معناها هي حاجه ممتازه
2: يحب يخدم كارير مش يحب يعمل اباريسيون مره اثنين ثلاثه ومن بعد كاكاو يقعد كان تخدم في الانستغرام لا
1: ثم حاجه اخرى عقليه الاكتفاء انا الكل انا سي بون معناها ما يقدني حد نعم العقلية ذيك مش متاع ليه أنا نجم أنا نجمة أنا مؤثر أنا مؤثرة
2: بعطينا مثلا توا احنا عنا نجوم في تونس توا مثلا
1: عندك نجوم تيك توك
2: باي أوكي باه عن نجوم تيك توك باه ايه هذا بو يظهر عربيه تو راهي شوفي حتى في مصر هذيك نجوم تيك توك يعيطولهم في العروسات يستدعوهم ويخلصوا كل شيء اما الحق تقول لي مثلا انا بالنسبه لي يعني تقول لي نجم نجم راهو بالنسبه لاي واحد ممكن عفيف انت عندك فكره على على النجوم العربيه وتعرف شنو معناتها النجم عربي
1: او حاجة
2: نجم
1: أخرى
2: عالمي صحيح واحد يقول حاجه اخرى دوك رانا ماناش في الاطار
1: هذاك
2: نحن شو قاعدين بالنسبه لي انا كشخص شيء نخدم في الفن نخدم شيخ على الفن نحب الفن عندي رسائل نحب نقدمها بالفن بتاعي امور نجم امور شهره امور كذا حاجه ما تعنيليش
1: جيب طبيعتها بالعمل جيب العمل
2: مش هذيك المهم مش هذيك المهم حتى الشهرة باش نجمو نخدمو ونجمو نبلغو رسايلنا ونجمو ننفعو البلاد هذه اكثر اكعب
1: صابر محليك كما العادة محلى اللقاء
2: محلى
1: الحوار ساعة عديت لفلف ما فقناش بيها
2: أيوة.
1: اخر كلمة دونك شنو تحب تقول للجمهور على بابا نويل في تونس شنو تتمنى يقول بعد ما يخرج من العرض
2: بابا نويل
1: الجمهور شنو تتمنى يقول
2: أمل. اي ثم امل
1: يا رب
2: هذيك الكلمه الاخرى اللي بحق باش نخرجوا منها من المسرحيه ثم امل كبير ياسر باش انه تونس تكون ياسر محلاه
1: يا رب ان شاء الله
2: ان شاء الله دونك نذكروا
1: بسرعه
2: نهار جوست نهار السبت
1: التواريخ
2: نهار السبت نهار السبت هذايا 11 جويليا في دقه 21 جويليا ان شاء الله في بنزرت ومن بعد لي دات نعلنوا عليها معنا جوله كبيره في مهرجانات تونس الدوليه كل ان شاء الله
1: طيب ادخلوا على باج فيسبوك صابر الوسليتي باش تتبعوا لي دات الكل حسب كل ولايه حسب اي بلاصه اقرب لكم ليكم انتم ومشيوا واستمتعوا ببابا نويل في تونس مع محمد صابر الوسليتي ميرسي نورتني برشا
2: يعيشك
1: احنا نرجعوا لكم بعد الاخبار نتاع 6 هذه فان تايم حتى للسبعة
0: Fun time. Publicité. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل المنزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق وزيد تمتع باك بينيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال
3: وقبل ما نتواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقه.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: تنظم جولدن مومنت إيفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026، التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM، صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز السادسة، ديوان FM، عسلمة. وزارة التربية تفيد بأن نسبة النجاح في دورتي البكالوريا 2026 رئيسية ومراقبة بلغت 50.72%. يذكر أن نسبة الناجحين في دورة المراقبة من امتحان البكالوريا بلغت 46.95%، وتصدرت شعبة الرياضة نسبة الناجحين ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الأداء بنسبة 50.83%. ووفق أرقام نشرتها وزارة التربية، فقد تصدر التعليم العمومي نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بدورتيه بنسبة 55.82%، يليه التعليم الخاص بنسبة 21.72%، والمترشحون الفرديون بنسبة 14.20%. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يقول إنه تم تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 5 جويلية، وهو ما اعتبره ارتفاعا طفيفا يظل في حدود المعدلات الوطنية المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن ولاية الكاف سجلت أكبر المساحات المتضررة بنحو 168 هكتارا، فيما تصدرت ولاية جندوبة عدد الحرائق 8 حرائق.
3: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويليا، ولكن ديما نحكيه على المعدلات، معناها في المعدلات الوطنية مقارنة بالخمسة سنوات الفارق، معناها هذه ما كانتش، معناها سنة 2026 ما كانتش سنة اللي تشهد ارتفاع، لا بالعكس كانت في المعدلات الوطنية. الحمد لله هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافت المدخلين، إدارة الغابات والجيش الوطني، ونشكرهم من هذا المنبر. بالنسبة لأكثر الحرائق سجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف، ولكن كنا نحكي عدد كانت في ولاية جندوب. في ولاية الكاف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مضرة، وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق. هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه.
2: 52 عضوا بالبرلمان يودعون مراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس، يطالبون فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم. ودعا النواب الحكومة للتعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذ القانون بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرع. إلى الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال يعلن الاستعداد لجولة قتال ثالثة في إيران، ويتعهد بالرد بقوة على كل من يحاول إلحاق الضرر بها. مجلس التعاون الخليجي يقول أن الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز تهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية، ويدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة في المضيق. نهاية الموجز الإخباري، قدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات باهر عوجي، في أمان الله.
0: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمد سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. النادي الافريقي اتفق مع حارس المرمى عبد السلام الحلاوي للانتقال للفريق. الحارس الدولي السابق غادر الاتحاد الرياضي المونستيري وما مدتش عقده، باش تكون صفقة انتقال حر في صورة الامضاء الرسمي مع النادي الافريقي. اتفق مع المدرب نبيل الكوكي على تدريب الفريق للموسم المقبل في تجربة جديدة مع الفريق، باقي تفاصيل صغيرة قبل امضاء العقد في قادم الساعات. حسب المعطيات المتوفرة فان نبيل الكوكي يستحب معاه طاقم فني متكون من نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة مدربين مساعدين الى جانب وليد بن حسين كمدرب للحراس، قيس الغطاسي كمعد بدني للساسس. جلسة كانت اليوم بالمسؤولين نجم الرياضي الساحلي ووكيل أعمال المدرب أنيس بوجلبان للاتفاق حول إمكانية توليه تدريب النجم الساحلي في الفترة القادمة. جلسة منتظرة اليوم العشية بين الهيئة التسييرية وفرضية مغادرة بوجلبان لمنتخب الوطني التونسي أقل من 23 عام وتوليه تدريب فريق ليتوال. خبر طبعا يبقى للمتابعة. مهاجم فراس شوات يختار المواصلة مع النادي الافريقي رغم زوز عروض تلقاها في المدة الأخيرة، عرض أول من الدوري الليبي وبالنسبة للعرض الثاني من الدوري الإماراتي، لكن مصادرنا تقول أنه شوات اتفق مع هيئة الكلوب أفريكان للمواصلة مع فرضية مطروحة لتمديد العقد. فراس شوات عنده بند تسريحي قيمته 600,000 يورو وعقده ينتهي مع فريق ببجديد في صيف 2027. الترجي الرياضي الجرجيسي اعلن التعاقد مع متوسط الميدان ياسين الكاسح. بالنسبه للكاسح امضى عقد مع العكاره الى غايه جوان 2028. بالنسبه للكاسح درج في اكاديميه انتر ميلان الايطالي، لعب لعديد النوادي في تونس على غرار النادي البنزرتي النجم المتلوي وفريق المستقبل الرياضي بسليمان. فريق العربي القطري تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الافريقي يوسف سنانة على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال القطري. بالنسبة ليوسف سنانة تلعب مع الشمال بداية من جويليا 2025 قادم من النادي الافريقي، مع الإشارة أن سنانة قمص الموسم الفارط زي السيلية القطري في إطار الإعارة. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن اليوم عن التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو. المدرب الإسباني باش ينتقل للبلوز تشيلسي لمدة 4 سنوات حسب ما أن عليها النادي اللندني. ذكر ألونسو درب سابقا باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني. الختام بأول مباراة في ربع نهائي مونديال 2026 بداية من 9 متاع الليل الليلة، المنتخب المغربي ضد منتخب فرنسا أسود الأطلس في مواجهة صعبة ضد الديوك الفرنسية بالتوفيق لمنتخبنا المغربي. بالنسبة للمترشح من مباراة الليلة يواجه المترشح من مباراة غدوة في نصف النهائي بين إسبانيا وبلجيكا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
0: تسمعوا ديوانا فان في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوانا فان.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكل ملتحق بينا في المتابعة لبرنامج فان تايم، كيما كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية، تغطية لأبرز وأهم التظاهرات الثقافية، العروض، المهرجانات واستضافات فنية متنوعة، خاصة الناس اللي عندها عروض واللي عندها أعمال في هذا الموسم اللي بدي ساخن في برشا حاجات، ولكن احنا نركزوا على الاعمال ونركزوا على الموسيقى. باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نحكيوا على مشروع يحملوا فنان يحب الكمانجة تتكلم، يحب النغمة هي اللي تحكي، يحب يوصل الأحساس من خلال الموسيقى أكثر من الكلام. ربما يؤمن بأنه الموسيقى تعبر أكثر من الكلام أو بطريقة مختلفة. بعد أكثر من 15 سنة من الخبرة والعمل والعطاء في المجال الفني، جوائز، محطات مهمة في مسيرته، صنعت اسمه، اليوم يطلع لنا بمشروع جديد يحمل رؤية مختلفة. المشروع بعنوان ظلال الأطلس. فرحانة برشا وعنو بحذية اليوم الفنان وعازف الكمانجة عطيل معاوية. مرحبا.
3: عسلامة.
2: أول مرة نتقابلنا وياك.
3: أول مرة
2: مش عاد
3: ميسيش.
2: أنا مقصرة طلعت
3: أول مرة وإن شاء الله مش أخر مرة.
2: أكيد
3: إن شاء الله. المشروع هو صدي الأطلس، هو
2: صدي الأطلس ليكود دو الأطلس.
3: اي دونك ذيل الأطلس هو كان الثاني في الثلاثية هذية. جينا بلقاء بعد عملنا ذيل الأطلس عامين ثلاثة سنين التالي.
2: اوكي،
3: وتوا نكملوا في نكملوا في المشروع.
2: كونتينيتي معناها
3: كونتينيتي نتاعو هو صدى الأطلس.
2: تري بيان، باش نحكيو برشا على المشروع هذايا.

0: مش مركز على النجومية واسمي وقديش باش نغني وقديش باش نظهر، لا فكرة كاملة. هذا بديت نشوف فيه هنا عند عند جيلكم
1: ومعناها في فترات بعيدة على بعضها، أما نحن نتصور نحمل نفس الفكر في حاجات نحاول نخدم على رواحنا. الجيل قاعد يخدم مش قاعد يستنزف الموسيقى القديمة من غير ما يحاول هو ينتج
0: دون لغشيخ ديما معناها.
1: والله كل واحد راهو حتى كيف يعمل في الريسيرش هذيك يعمل في الريسيرش على روحه هو من داخل قاعد يعكس في المرايه نتاعو. وكيف نخدمه ديما باهين، مانيش عاملين مزيه نحن على الدومين، وماذا بيهم الناس كل تخدم وتحاول تقدم باش كل واحد يلقى ثنيته ونخليه حاجة ورانا إن شاء الله.
0: هيت رجعني باش ندخل دون لو بان، لقاء ظلال الأطلس وتوا صداء الأطلس. فكرة المشروع ككل كيفاش تولدت، وإسكو من الأول هالمحطات الثلاثة هذوما وإلا حاجة ولدت حاجة؟
1: هو الحق واحد ما كانش مخطط انه يعمل هذا كله. انا بديت بال معناها لحنت، ربحت جائزة في مهرجان لغنية عام 2008 اللي هي لقاء الأطلس. دونك هذاك علاش قعدنا في حكاية الأطلس. ومن بعد عامين زدت شاركت، ربحت جائزة أخرى في جي ام سي وقتها 2010. من وقتها بديت الفكرة تدور، وحتى لأصحابي علاش ما تعملش حاجة، علاش ما تعملش حفلة، علاش ما تعملش عرض كامل بالموزيكا متاعك. ودونك بشوية بشوية كملنا، عملنا مقطوعات أخرين وعملنا العرض متاع لقاء اللي هو كان في 2014. وتزيد تتطور الحكاية، ديما تشوف شنو هو النجم نعمل أنا، شنو هو النجم نزيد، شنو هو النجم نقدم. وان شاء الله ربي يكون معنا، خاطر الموسيقى الآلاتية ماهيش ماخذة حظها في تونس،
0: رغم اللي ولينا نشوفوا السنين الاخرانيه بعض العروض.
1: مش التوينسا،
0: لا توينسا فما مشاريع توينسا عم ناول في كارتاج. والله الاسم غاب
1: كريم ثليبي،
0: كريم ثليبي صديقي، كريم ثليبي نحييه برشا برشا، معناها خدمه مزيانه برشا.
1: عرض في
0: زيد زويري،
1: عرض في
0: زيد عمل الحاجات
1: كيف نفس الحكايه، معناها
0: باقي شويه، معناها
1: باقي شويه ماذا بيهم يعطيونا اكثر فرصه باش نعبروا باش.
0: انا اللي مفرحني وانه الجمهور على الاقل بدا يستانس بالعروض هذيا. اليوم كي نمشي انا العرض نتاع كريم ثليبي نلقى جمهور، كي نمشي عرض نتاع زيد زويري نلقى جمهور، نجي عندك انت يزمني نلقى جمهور، زيد عوطايل معناها فهمت. وانه الذائقه رغم كل شيء ورغم عصر مواقع التواصل الاجتماعي والموسيقى الاستهلاكية والأغاني الغطيد معناها في ساعة سمعتها في سخفتها في ساعة وليا وكل شيء، رغم هذا أنه كي نلقاه ناس تجي وتحضر وتسمع كما هكا حاجة باهية ظاهرة صحية.
1: الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله يزيد يكبر معناها تزيد تكبر المجموعة هذه، خاطر هما يحبوا أما ما همش لاقين في شنو يتفرجوا. إن شاء الله ديما يلقى إن شاء الله.
0: دونك معك محمد علي شبيل، معك روضة عبد الله،
2: وحاتم اللجمي.
0: أحكي لي على المشاركة متاعك دالي.
2: أنا يعني علاقتي مع المشروع صدى الأطلس هي يعني كما قلنا هي موسيقى آلاتية، وين نغني ما احنا نغزروا للغناء وطيل كيف اللي هو آلة من كما باقي الآلات،
0: يعني صوت آلة،
2: الصوت آلة، يعني مش نخم وزوز عازفين مع بعضنا، مش مغني
0: أوكي.
2: ومش عازف يعني مش نكونوا نخم مع بعضنا فرد مستوى يعني ولا فرد تفكير. كما قال لك انا وعطيل يعني نشبه لبعضنا في التفكير الموسيقي، هو زاد في مشروعي انا الخاص في دنيا، هو معايا ومعانا انا ومحمد بن صالحه زاد هو كان معايا من الاول للاخر، واشتر الغنيات فيهم سولوات وفيهم افكار وفيهم قراءات وزاد للاغاني. انا المشروع نتاع عطيل كنت تبع فيه، يعني عطيل نعرفه من 2008 من اللي خذا الجائزة في ونعرف التطور اللي صار في يعني في تفكيره الموسيقي وفي الخبرة اللي اكتسبها طول هذه السنوات. يعني كي نقولوا عطيل معاوي نقولوا

0: دمعة من الموسيقيين في تونس المهمين الكل خدم معاهم وكانت عنده بصمة معاهم واضحة وكبيرة. هذاك خليه انه بشوية بشوية يوصل انه يجمع الاعمال متاعه الكل في مشروع واحد وتطور المشروع من واحد الى اثنين وطوى ان شاء الله ثالث. انا باش تكون مشاركتي معاه في ثلاثة اغنيات اللي هما يقربون انا وعطايل على الاخر.
1: كيفاش فسر لي دليتا مقبلة وانتم تحكيوا على فكرة تحكيوا على مشروع تحكيوا على حاجة تجمعكم شنو بالضبط شنو اللي يجمعك
0: اللي يجمعنا هي اول حاجة اللهجة التونسية الموسيقية يعني الأغاني إسانسيلمون لهجتهم الموسيقية خلاف اللهجة الكلامية هذي كم تهمين فيها. أما اللهجة الموسيقية إسانسيلمون هي تونسية بالأساس. أنا في خدمتي كنت ديما مهتم بالجانب هذا بجانب اللهجة الكلامية باللهجة الموسيقية. عطايل كيف كيف تقابلنا في أعمال كما مثلا غنيتي أنا تمنيت اللي هي روضة عبد الله هي اللي كتبت زيدها الكلمات متاحة. نعرف اللي هو نعليش عيط العطايل في الغنية هذيك زيدة على خطر عطايل نعرف اللي بشي يزيدني فيها بشي يلقى لتيران اللي هو مستانس يكور فيه واللي هو يحب يكور فيه ويحب يخدم فيه. هو كيف كيف زيدك يخمم انه انا نكون معاه ضيف في المشروع متاعه باش نضيف له حاجة على خاطر انا باش نكون يعني كيف كيف في التيران اللي نحبه في في الموسيقى اللي انا نحبها اللي اهتمامي واهتمامه يقربوا ياسر هي كي نقولوا تونسية اللهجة وزيدة اللهجة مغاربية ايضا.
1: أوكي.
0: يعني حتى في خدمتي ولا في خدمته نغزروا اكثر زيدة
1: اخي تونس جزء من المغرب العربي معنا ما نجموش نكونوا مناش مغاربيين
0: من هذاك هو جاي من التأثيرات اللي صارت
1: ومن هوني الأطلس
2: هذاك وي. هو
1: وي. فوالا دونك زيد احكي لي خلي يحكي لي عطايل على الاختيار نتاع الاطلس.
2: والله الاطلس هو راه
1: لانه احنا سامحني مستنسين نحكيو على المتوسط
2: هو متوسط
1: ونطلع على المتوسط
2: حتى الاطلس موجود هو التاثيرات صحيح مغاربيه وثم تاثيرات متوسطيه باش تكون موجوده خاطر نحن باش نحكيو على الموسيقى نتاعنا هو علاش اسمه ظلال ثاني الجزء الثاني هو ظلال اللي ظلال الأطلس شنو هو اللي تعكس فيه ظلال الأطلس وشنو هو الظلال نتاعنا نحن الداخل زادة وعلاش نحن مركزين على الموسيقى التونسية والمغاربية خاطر ما نجموش نحكيو مع العالم ونقولوا لهم شوش عندنا وين نوري فيك في موسيقى نتاع عباد اخرين
1: لانه زاد انت تامن وانه برشا تقاطعات زاد وانه معناها فما برشا تقارب فما برشا حاجات نقاط تشابه ما لازمناش ننكروها راهو معناها في على المستوى المنطقه نتاع المغرب العربي لانه علاك العركه نتاع هذه نتاعي وهذه نتاعي وكذي درشنو ولكن كي نجي باش نفصلوا ونفصوا فما حاجات تشابه كيف كيف معناها
2: هي ما نشبهوا لبعضنا اما كل واحد كيفاش يقولها الحكايه دونك نحن في المشروع هذا واحد اهم حاجه ان نحافظوا على الهويه نتاعنا ونخرجوا الموسيقى نتاعنا ديما نقعدوا نخدموا في الموسيقى نتاعنا معناها ما نحاولوش نوجهوها للموسيقات الاخرين قبلنا نحن الموسيقى نتاعنا هي اللي تنجم تخرجنا لبرا ونجم تنجم تعكس التطور نتاعنا
1: داكور كيفاش تنجم تنجح في المعادله هذه وانك باش تحافظ على الهويه وتدافع على الهويه وفي نفس الوقت انت منفتح على
2: كيف تسمع الموسيقى كيف تسمع الموسيقى
0: سهله سهله الحكايه تحافظ على الاسس يعني الاسس في العمل بيدو واذا كان باش تزين وما تمسش لي باز
1: داكور
0: وزين الباقي
1: كيما تحب طعم كيما تحب معناها من اي
0: نجم إذا كان الجملة هي تونسية قالبا و
2: قلبا
0: وقالبا وقالبا في الاخر بكل انت تلبسها اللي تجيب تقعد تونسية ما تنجمش تبعد ما اما حافظ على الاسس انت كنت حافظ على الاسس تهنى على الباقي ما
1: تخافش عليه ما تخافش عليه الاختيار نتاع محمد علي شبيل وروضه و
0: حاتم اللجمي
1: حاتم اللجمي اختيار فكري ولا فما جانب زاد الفني الصوت شنو الصوره ربما كيفاش تراها انت
2: وفني واختيار القلب وخاطر نحن قبل كل شيء اصحاب والموسيقى راهو معناها فولي واحد اخر لازمنا نكون نحن اصحاب والموسيقى زادة مهمة ان نجموا نتفاهموا في الموسيقى خاطر ما نجموش نكونوا موجودين فرد عمل ونحن ما نتفاهموش في
1: صعيبة
2: في الموسيقى
0: تكن نكونوا اصحاب اذا كان مش متفاهمين الموسيقى زايد
2: فنجموا نكونوا اصحاب وما نتفاهموش في الموسيقى اما نحن متفاهمين في الموسيقى ومتفاهمين معناها في الدنيا والحمد لله يا ربي نحبوا بعضنا دونك ما تنجم تخرج كان حاجه باهيه في لما هذه ما تنجم تخرج كان حاجه باهيه
1: وي تري بيان باش نرجعوا نحكيوا ونسمعوا وانا نموت عليك دالي شبيل ونرجعوا نكملوا نحكيوا على صدى الاطلس فن تايم

0: مش نحبك انا نموت عليك ما بانها بالحق معناها كنا نحكي في الكواليس قلت له ياسر لادابتاسيون ياسر مزيانه الادي محليه توزيع محلي ياسر ياسر بالحق الكلام كلامنا التونسي كلي
1: سيرين شكيل
0: تحية كبيرة كبيرة كبيرة سيرين شكيل
1: الفكرة متاع الادابتاسيون والتوزيع زاد أمين بوحافة
0: أمين بوحافة بيان سور
1: كانت فكرته هو أنا الحقيقة تفجعت من الأول قلت له ما مسش لافول العباد يعرفوها لافول لما هي زاد إيدي بياف عملت ادابتاسيون الغنية من البيرو زاد ماهيش متاحة لافول انا قلت ما نعملش حاجه ما نمسش حاجه
0: ما طلعت ممتازه
1: كنت قاعد قال لي تبعني تهنى قال لي جوست شوف لي شكون يكتب كلام كيما نحبه بالضبط يقصد في الريتميسيتي في شكون باش يوزنها كيما نقولوا له بالضبط يا اخي نلقاو سيرين شكيلي صبحت عليها ليلتين حضرناها وقت اللي
0: سوق هذا موهبه كبيره سيرين
1: وي
0: بيه نرجعوا لليكو نرجعوا لصدي الأطلس قلت له حسيتك ستريسي قال لي لي مانيش ستريسي عطيل دونك المجموعة كل فما برشا ديناميك ناس شيقة بالموزيكا بالتحضير احكي لي شوية على الأجواء متاع لي ريبيتيسيون
2: والله الأجواء طيبة عاملين جو معناها ليكيب كلهم كلنا أصحاب وكلنا وخيين معناها وميوزيكالمون ما شاء الله عليهم ما نجم نقول كان عازفين ممتازين شيخين بالموسيقى شيخين قاعدين نحضروا نحبوا نعملوا حاجة مزيانة معنا كان نحب نسميهم
0: وي بيان سور
2: نبداو بنوف المانع خليل جماعة عبد العزيز الشريف بشير غربال بشير نفاتي بشير دالي العش وعبد العزيز سيبا
0: هذوما
2: بشير نفاتي ونصر الدين شبلي سيني نصر الدين
0: تحيه اليوم الكل مهم انه نحكيوا على العازفين لانهم هما الابطال في العرض
2: هما ابطال هو عرض لانسترومونتال يسمو عازفين مناضلين ومجاهدين وفي نيفو معين خاطر في الغناء
0: مسؤوليه كبيره
2: الناس تلهي باللي يغني كهو حتى كان يغلط اللي يعرف
0: ينجم يتعدى ما يفيقش بيه
2: اغلب الوقت ما يفيقش بيه اما كيف يبداو الناس الكل لهين بالفرقه الكل دونك ما حتى واحد ما عنده الحق باش يتنفس باش يغلط
0: دونك انا با دووا ليغور
2: حتى طرف دونك تحيه ليهم وان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب نهار 26 جويليا دونك في مهرجان الحمامات الدولي باش يكون عرض صدى الاطلس باش نروح في مهرجانات اخرى
2: ان شاء الله
0: مازال مش كونفيرمي
2: اي مازلنا ما
0: قدمتوا ملفات
2: قدمنا ملفات
0: ماك تعرف تقدم ملف عايش خويا
2: راهو توا
0: مشتني قايزك تقدم ملف عايش خويا مكتوب بالقدا
2: هو راهو كيف البرا راهو كيما نصبوا البرا تصب البرا في المهرجانات البرا انت تصب ملف تعمر تصب ملف تعمر تفسر شنو هو فيه العرض فهمتني وماذا بيك وتبعث مقتطفات معناها معزوفه وتبعث
0: كان معمول بيد وبي توجور
2: معناها حكيت الملف هي ولات اما معمول بيها
0: ولكن في انتظار التاكيد دوك فماش توا مواعيد اخرى حاليا
2: ثم مواعيد ما نجمش نعطي
0: الدات بالضبط
2: الدات خاطر مازال ما هبطوش اوفيسيل حتى يعملوا ما تعرف المهرجانات ما حتى اللي يعملوا هما الكونفرنس دو بريس باش يكون عندك الحق
0: حتى من الرقم القياسي في التاخير السنه بالنسبه للبرمجه تاع المهرجانات
1: نهار لوفيرتور
0: نهار
1: مع لوفيرتور فرق مره
0: ياسر
2: تاخرنا لكن العروض الاولانيين خاطر العروض الاولانيين
0: ما يخلصش عندكم ديجا معناها لازم ما شويه وقت باش الناس تكومونيكي راهو قبل كنا الاعلان على التواريخ نتاع المهرجانات والبرمجه مارس وافريل يبداو نعرفوا
2: ثم مهرجانات رويحه ثم مهرجانات قعدت لاخر وقت
0: وي
1: خاطر القرار ولا مو مركز
0: انا حسيت العكس حسيت وانه معوم
1: تعرف شو معناها قرار
0: معوم اليوم انت كنت جيت تقول تحبش تحدد شكون السبب وراء تاخير البرمجه والاعلان نتاع البرمجه
1: نقص الامكانيات اللي الوزاره ما عطتهمش في الوقت من الاخر بكل من عند واحد برك
0: الوزاره
1: اكاو
0: وي
1: خاطر ما يعرفوش على رواحهم قد ايه باش ياخذوا وقتاش باش ياخذوا وكيفاش باش ياخذوا. ونحب نقول لك اللي العوام اللي فاتت الكل
0: فما بين مازال ما خلصتش في القديم ديجا. باش
1: نقول لك بالضبط نقول لك اللي العباد بدات السيزون الجديده نتاع المهرجانات فما مهرجانات مازالوا ما خلصوش منظوريهم مش حتى الفنانين اللي خدموا معاهم حتى التكنيسيان مثلا نخص بالذكر خاطر عندي برشا اصحابي تقنيين وانا مانيش من العباد اللي ننسى باش نقول الحاجات هذوما نتوجه بالنداء وهو نداء مخر برشا باش نتوجه به المهرجان دوكا يخلص التكنيسيان اللي خدموا معاه العوام اللي فاتوا الكل
0: العوام اللي فاتوا الكل
1: اي فما عباد عوام
0: مش خالصين عوام
1: بورتون راهم الفيستيفال هزوه الفوق بالكدا على كتافهم في السخانه في
0: ما تنجم تعمل حتى عظف ما غير تقنيين
1: حكيوا العباد سيبت اللي عندها كل شهر وشهر ونص من زمان وقعدت في دقه وخدموا على رواحهم ماهيش مزيه هي راه يخدموا في خدمتهم في الاخر بكل ماهمش عاملين مزيه على حتى حد اذا كان يخلصوا
0: ياخذوا حقهم
1: اما هو مازالوا لتو ما خذوش حقهم
0: هو دقه زيد يقول لك انا لتو ما خلصت وزارة السياحة ما زالت ما خلصتنيش
1: وداكاش نقول لك
0: وزارة الثقافة ما زالت ما صبتليش
1: المشكلة هي من الأول بكل مركزة القرار والاختيار باش نوليو جهة بركة يتقرر على حتى على الذوق زيد وشنو نسمع وشنو ما نسمعوش
0: باه باغ كونتخ باش نزيدو نشوفوك أنت في عرض واحد آخر باش نشوفوك في كارتاج في العصفورة قالت لي في كارتاج باش يكون مفاجأة انا ياسر فرحت كي سمعت وانت تأكد لي صحيح ولا غلط وانه في الافتتاح مع الفنان القدير والكبير صابر الرباعي وجه الدعوة لي في بيلنا بلوت في بوشنيق باش يكون موجود ولزوز اصوات شابة اخرى منهم انت
1: انا ما عادت اصوات شابة شو
0: اي اي تأكد لي باش يكون موجود
1: اي ناكد لك ان شاء الله هاي باش نبداو ونبداو اولاد البرايف الفرقه
0: وبوثينا النابولي
1: وي عصفورتك صحيح على الاخر معلوماتها دونك فوالا
0: جميل جدا محليها محليها الفكره
1: ان شاء الله في افتتاح مهرجان قرطاج نشكر برشا صابر الرباعي الفنان الكبير اللي تواجه لي بالدعوه باش نمثلوا مختلف الاجيال وسعيد جدا جدا بالدعوه هذيا وان شاء الله نقدموا لي احنا انا بطبيعتي كل من كيفاش نقولوا مهرجان قرطاج ماهوش اول افتتاح باش نعملوا هذايا اللي ثالث الحقيقه شرف كبير برشا وان شاء الله نكونوا قدها بطبيعه بالخدمه وبالتحضير الجيد كيما باش نكونوا قدها زاد نهار 26 جويليا بعدها ب 10 ايام في مهرجان الحمامات وعندنا دوتر دات نقولوا عليهم وقت اللي
0: في الابان ان شاء الله اول ما تكون البرمجه واضحه بالضبط وحنا التواريخ
1: اخر نجم نقول عليها هي نهار 25 جويليا قبل نهار من حمامات باش نكونوا زاد في مهرجان المهديه الحان من تونس مع شادي القرفي
0: متوزع انت السيف السنة
1: ما حبيتش نخدم وحدي غير ما حبيتش نخدم وحدي برشا اسباب يعني ما حبيتش نعمل بعرض محمد علي شبيل يطول شرح الاسباب اما فرحت اللي خموا فيا برشا عبيد
0: عندك في مشاريع كيما هكا ممتازه
1: مشاريع كبيره وممتازه
0: او طايل من هنا شادي قال في من غادي مع صابر الرباعي في الاوفرتور مصلي على النبي معناه اكثر من هكا دلي
1: ما خيرش من هكا لا بالحق وقت اللي انا قررت قلت السنه مش لازم يطول شرح الاسباب وماهوش وقته باش نحكيوا عليه وقت اللي قلت مش لازم ونتلهي في حاجات اخرين نلقى اللي خموا فيها فنانين كبار يعطيهم الصحه
0: تري بيان الامام على الاقل غني لي حويجه من صدي الاطلس نقولوا حاجه
2: ليه
1: انا
2: نحب
0: شنو كما جا ويني كما جيب لنا كمان شطره شنو هي
1: هو الغنايه اللي باش
0: لنا هاي كايبي خلي يقولوا حاجة هكا في المباشر
1: الغنية اللي باش نقولوها هي اسمها أنا تمنيت كلمة روضة عبد الله والحان محمد بن صالحة هي اللي كانت حجر الأساس في مشروعي الأولاني اللي هو دنيا اللي يعني كانت غنية بعد التطور ولا ألبوم بعد خلط علينا سيرين شكيلي في في الألبوم عندها خمسة غنيات عطيل كان سوليست الكمانجيتي الوحيد اللي معانا في المشروع ولا نسمعكم أنا تمنيت
0: نسمع ميلا للي نسمع هذه ظروف المباشر
1: ما كناش مبرمجين هرا
0: أما كي يبدأوا معايا فنانين كبار كيما هكا راهو حتى مش مبرمج يتعدى كل شيء يتخدم بإذن الله نسمعوا ان بتيت اكستريم من تمنيت كلمات روضة عبد الله والله ما احليكم بالحق معناها ما احليكم الجيل هذا تحية كبيرة عليها روضة حبها برشا روضة

0: الله، ابداع، روعة، جميلة الأغنية، كلمة ولحن وكل احساس واداء.
1: عندها 6 سنين هذول ولا 5 سنين؟
0: جميلة جميلة،
2: ما تقدمش.
0: اه ليه فما حاجات باش تقعد معناها. قبيله كنا نحكيو على الاغاني ساندويتش اللي فيزا فيزا معناها دوبي توجور، زون توجور اكزيستي، ياخذوا وقتهم ويعملوا ضجه وكل شيء، من بعد سي يمشيو على رويحهم. واغاني اخرى كل ما تسمعها كانك تسمع فيها اول مره، تعاود كل مره تحرك فيك احساس معناها.
1: الحقيقة على الحكاية هذه وقت اللي خرج الألبوم حتى عطاي اللي يعرف كنت قلقت شوية اللي في مغنيت نشحت في مغنيت لي بورتون الألبوم كل خدمناه عطيناه حقه يعني 3 سنين واحدة نخدم
0: عادي، وأنه كل ألبوم أكيكا مش كلهم شنشو
1: وين ألبوم لو مازال ما قال لي حد عديت هالحكاية. كي نقول لك راني تقلقت في مغنيت كي نسمعهم كل كيفاش هذه ما تي هذه خير من هذيك وهو لا هما عندنا كل كيف كيف طوى بعد الألبوم تاعو عنده 3 سنين من اللي خرج نشوف اللي كل غنية تعاود في وقت معين تحيرها أي حاجة واحد عاودها في تيك توك واحد غنيها دراوين تعاود تتحير الغنية تقوش عليها خرجت اليوم نحل ستاتيستيك في الشين يوتيوب نلقاها طالعة تقوش عليها هبطت البارح مثلا وقتها فهمت اللي الغنية تدوم ما تهبطش لليوم وباش تستهلك كان اليوم.
0: وهذيك قوة الألبومات، هذيك قوة وأنك تهبط ألبوم مش كما تهبط سينجل. السينجل ياخذ وقته وينجم يمشي معناه، أما الألبوم يقعد حاضر موجود. فم برشا فنانين كبار ونجوم كبار صابر باي مثلا في الألبوم الأخير متاعه فما أغاني برشا مظلومة راهو هما ياسر محلية ومنا بيجي كي نجي نختار ديما ما نمشيش للأغاني اللي ضربت ولي نمشي لك اللي ما أنا عجبوني معناها.
1: أنا صابر باي مازلت جاوبته على السؤال هذا قال لي أحسن أغنية عندك عندي أنا قلت له ماهيش معروفة اللي هي الخليجية أنا يا ناس أنا مجني علي اللي هو ما متغنيوهاش هذول اللي ما يعملوهاش في اللايف نو اللي هو ما مش ديما يغنيها خاطر الغنية بالكش ما خذيتش حظها أنا الغنية نموت عليها
0: ما خذيتش
1: من أروع من أروع ما خدم
0: حافظ منها شوية تقولنا منها شوية حتى أكابيلا ميساج
1: لازم نشوف كلامها
0: شوف كلامها مادام انا حكيت شويه مع عطايل عطايل 15 سنه في عالم الموسيقى لو كان نطلب منك باش توصف
2: انا اكثر من 15 سنه
0: انا شلش انا حتى حصروني في 15 سنه
1: صغر فيه
2: ما يجيلش
0: 20
2: اكثر شوي
0: كبروفيسيونيل
2: بروفيسيونيل بديت من 2002
0: كومين 24 سنه تبارك الله لو نطلب منك باش توصف الرحلة هذية في 3 كلمات
2: محلها وصعيبة وديما ثم أمل
0: اليوم الحلقة مطبوعة بالأمل احنا
2: بليش أمل ما نعيشو
0: سافي بليزيخ
2: ليه بليش أمل اللي ما عندوش أمل يمشي يشوف
0: حاجة أخرى
2: شو ليه مش معناه اللي ما عندوش أمل معناه سي مات معناه حتى كان ماهوش كان حي الجسد بتاعه هو ميت ما عندوش ماكش تامح لحد شيء علاش عايش يعني ماذا بينا الكل
0: مهما تكون ظروف يعني لازم ديما واحد عنده امل حسن الظن بالله نخمو ديما في ما خير
2: لي دومين ارتستيك معناها اللي نخدموا فيهم نحن ما فماش مثلا ما تنجمش تكون ما عندكش امل وانت تعمل في الموسيقى ولا تعمل في المسرح ولا تعمل في السينما واذا كان ما عندكش امل ولا طموح انك تقدم القدام باللي تعمل فيه
0: في أكثر من 20 سنة هذوما فماشي مرة صابت عليك على الأخر وبديت تتسائل وقلت خليتك تشك ولا في مواصلة المشوار
2: نشك مرة في الجمعة هنا
0: باستمرار
2: باستمرار خاطر صحيح نحن معناها واحد في نيفو باهي في معناها نقوله نحن مستوى الحمد لله به اما راهو كيفاش قاعدين نعيشوا في الموسيقى في تونس ولا في العالم الدنيا ماهيش سهله معناها ساعات تجي تقول
0: هي الفتره كلها ماهيش سهله معناها على العالم اجمع
2: معناها تجي كل فتره تحاول تراجع روحك تقول انا فاش قاعد نعمل زي خاطر حتى في الموسيقى اللي تعمل فيها ماكش متاكد انت فين اثنيه شادد ولا فين
0: وليه ومعناه واخترت اثنيه اللي ماهيش سهله زيدا كنت نجم تمشي زون دو كونفور ما
2: زون دو كونفور نقعد نعزف و...
0: فلا وتخدم ولابس عليك
2: يا ماما تعال ما عندك حاجه تحب تقولها
0: لا تحيا
2: انا كان نقعد كان نقعد في زون دو كونفور هذيك بتتر واحد تموت فيه حاجات رغم اللي محليها الخدمة انك تكون موجود في فرقة واحد
0: طبعا غير كيف
2: اما تحب ثم بارتي تحب تعبر تحب تتكلم تحب تقول
0: تحب تقول حاجة
2: هني هوني نعمل في الحاجة ذي نحب نخلي حاجة واحد ماذا بيه خلي معزوفات ولا خلي حاجات كيما الملحنين الكبار اللي موجودين
0: بارك الله عليكم معناها من خيرة العازفين والموسيقيين بشهادة الفنانين من العالم راهو التوانسة يلا نختم تقول لنا من صوتك الغنية هذه الخليجية متاع صابرة
2: مين عطيك مين انا مانيش حافظها مليح
1: ليه

0: ميرسي حلو بالحق عليه ما غنيش بالكدي صابر ما خدمهيش معناها يمكن زيد الذائقه التونسيه مش ياسر مش ناس كل تحب اللون الخليجي
1: بالك شيء وي
0: يمكن على هذيك داليش بي الهويه نتاعك شنو بالضبط
1: سؤال صعيب شنو تونسية
0: لا تعطيش سؤال أعطيتك سؤال عميق جاوبني إجابة عميقة يعيشك معناها
1: نخمم يعني
0: مالي شنو بالضبط
1: الهوية نتاعي هي الموسيقى أقرب حاجة يعني كي تقول لي أنت شكون نقول لك موسيقي طول نخمم موسيقى بنبيت ونصبح نخمم في الموسيقى ما
0: تنسى المطرب؟
1: ننسى المطرب ديما ننسى المطرب على خاطرني نخمم يعني الحاجات اللي تربيت عليهم ما تربيتش ياسر نسمع في المطربين تربيت ياسر نسمع في الموسيقى الانسترومونتال وقت اللي دخلت للانستيتوت صحابي عازفين نعزف معاهم شد العود ونعزف ما نحلش فمي ونغني معاهم نقعد ساكت ونعزف
0: وتعزف
1: الحاجه اللي حبيت نعملها كي دخلت للانستيتوت اللي ما خلانيش نعملها اني نعزف آلة اخرى بخلاف العود قالوا لي ليه تعرف تغني تعمل اختصاص غناء شرقي وانا ما نحبش نعمل اختصاص غناء شرقي
0: يعني. وانت تعشق حاجه اسمها تونسي واللون التونسي واللهجه التونسيه
1: غناء عربي هو اسم محاله ما الاكثريه فورماسيون في تونس فورماسيون شرقيه بالاساس
0: والله كان بحذيه من يومين ولا ثلاث ايام محمد علي كمون اثرنا نفس النقطه وانه على مستوى التدريس في الجامعه اغفواغ برشا حاجات
1: عنده الحق الحقيقه انا وانا بدي قلتها برشا مرات اون دي غير نقراو في مصر
0: اي سي سا مفرمتين على مصر على فرقه موسيقيه مصريه
1: على الاخر
0: مدارس شرقيه
1: تسال توا طفل صغير في الكونسرفاتوار تساله مثلا على مقام البياتي تو يجاوبك عليه بالكدا بالكدا تساله على المحاير سيكا يجاوبك مش ما يجاوبكش اما معلومات مقتضبه وصغيره وقصيره ومعبيه بالكليشي
0: وعلاش معناها ما جاوبوني الاثنين معناها علاش قعدنا اوتون رغم الغشاش نتاع الموسيقى نتاعنا وفننا وانه ما راجعناش الدروس
2: خاطر اللي من الاول من الاساس يحبوا الشرقي معناها
1: موضوع يطول وشرحه هو نعطيك نحاول في سعفيسة كحاجة صغار عندنا برشا أنماط موسيقية تونسية كانت ممنوعة من العرف بغيت نحكيو
0: كيما الشعب كيما المزود كاين قبل ولا
1: اون جينيرال مش كاين الشعب
2: كان برشا حاجات
0: والذكرى
1: كنا ما نسمعوهاش
0: هي ما سيتي لونتون هذايا راهو من التسعينات معناها ايه قداش نقعد باش نبدلوا معناها
1: العباد عندهم عيب تو ذكرى ومازال راهو
0: والقصبه والمزود
1: انا ساعات يكلموني على حفلاتهم الخاصه من الاول يقول لي تعمل مزيان مزود لي قصبه لي نحترمه وكل واحد وذوقه وما نحكي لك علاش وصلنا لغادي هو تونسي هذاك البدوي والقصبه والشاوي كلهم وما نجموش
2: افراطه ولا تفريطه ما نحن زاد كيف نكثروا فيه زاد كيف يولي كان هذاك
1: هذاك ساعات يولي كان هذاك
0: الميكرو
2: يولي كان هذاك في زاد مشير اخرى نحن يا نعملوا حاجه باهيه وهكا نبداو نمشيو في الفنيات يا نمشيو كله ما يولي معناها فرح ولا حاجه الا ما يمشي كله مزود ولا ذكرى ولا
0: نجمو نعملو عادلة معناها
2: راهو انا نحب الانماط الكل والانواع نتاع الموسيقى الكل اما ساعات كيف يكثروا منهم ثم عباد يوليو يشوفوا هذاك اللي ما نمشيولوش اور نحن تونس عندنا كل شيء من الشمال للجنوب كيما الماكله عندنا تتنوع الكسكسي
0: تتنوع من جهه الكل
2: الكسكسي نتاع
0: عندنا 20 نوع نتاع كسكسي
2: ليتهم 20 نوع نتاع كسكسي عندنا ممكن 25 نوع نتاع موسيقى
0: وي
2: دونك كل جهه عندها الموسيقى نتاعها وهذا يثري الموسيقى التونسيه
0: التراث وقداش خدموا على التراث ومشاو للجهات ال 24 ولايه وكل مره فما جديد وكل مره يلقاو لنا حاجات جدد وكل مره يبحثوا في حاجات جدد نورتوني برشا الوقت انتهي صدي الاطلس ان شاء الله نهار 26 جويليه على ركح مسرح الحمامات اللي هو عنده طابع زيادة ظهر لي يتماشى مع العرض كما هذا يا عطايل. خلي لك كلمة الختام للجمهور، شنو تحب تقول له عطايل معاك؟
2: والله نحب نقول له لثم الناس الموجودين في العرض، نحي الموسيقى على جنب، موسيقيين هايلين، ثم عرض مزيان، ثم عرض مخدوم برشا حب، موسيقى ملحنة
0: وي
2: معناها لهذا ينقص شوية في المهرجانات متاعنا. إن شاء الله يكونوا موجودين، وإن شاء الله تكون أنت زادة موجودة
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يشرفني.
2: معنا سي محمد علي شبيل، معنا روضة نوجه لها تحية، روضة عبد الله، معنا حاتم الأجم. إن شاء الله
0: حيوهم سوس.
2: إن شاء الله يكون أمسية مزيانة
0: إن شاء الله بالنجاح.
2: بالنجاح
0: في انتظار شوفوك في بقية المهرجانات. داليش بيل، ميرسي بوكو، نورتنا برشا برشا. في انتظار جديدك
1: قريب قريب، عندي أغنية جديدة تنجم حتى تخرج قبل الحفلة متاع
0: سوبر سي
1: بيان، في اللمسات الأخيرة. إن
0: شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لكم. أنا نعطيكم موعد غدوة كما العادة من الأربعة للسبعة على ديوان اف ام في فان تايم. ميرسي بوكو. عزيز لوني كان معنا في الإخراج، حسين يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي، وشادلي خياطي في الأعداد. اقعدوا في المتابعة لبقية برامج ديوان اف ام. باي باي ناس كلها دمى.
3: فان تايم publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلامة. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تنامي محاولات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر انتحال صفة أعوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات. وأكدت الإدارة أن هذه الاتصالات لا تمت بأي صلة لها، داعية جميع المؤسسات والمتعاملين معها إلى توخي أقصى درجات الحيطة واليقظة وعدم الاستجابة لأي طلب تبرع يصدر عن أشخاص يدعون تمثيل الإدارة العامة للأداءات أو العمل باسمها. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد بالقاعدة العسكرية ببرتال حيدر اعتزام الوزارة الترفيع في طاقة استيعاب مدرسة الأركان لتستجيب لحاجيات كافة الجيوش والإدارات، وذلك خلال إشرافه على تخرج الدورة 48 للمدرسة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف أيضا إلى تلبية الطلبات المتزايدة من الدول الشقيقة والصديقة للالتحاق بالمدرسة في إطار الانفتاح كخيار استراتيجي، مع الحرص الدائم على المحافظة على جودة التكوين وتوفير الظروف الملائمة له. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية بمختلف الجهات خلال سنة 2026. أتمت منها حوالي 55 كيلومتر إلى حدود نهاية السداسي الأول من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب حماية الثروة الفلاحية والبنية التحتية والمنشآت المجاورة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف تقرر البقاء في حالة انعقاد دائم جهويا ومحليا تحسبا لموجة الحر المرتقبة، وذلك تبعا للنشرات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، مع إعطاء الأولوية القصوى لتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والمناطق الغابية والسدود من الحرائق. في الأخبار العالمية، القوات المسلحة الإيرانية تعلن شن هجوم بالصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين، حسب ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة إضافية من الضربات الجوية الهجومية داخل العمق الإيراني. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدورة في مونديال إكسبريس. في أمان الله.

0: مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. بعد ساعتين مواجهة مرتقبة في أول مباريات ربع نهائي مونديال 2026 9 متاع الليل، المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي، مواجهة ثأرية لأسود الأطلس من أجل بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا. نذكر أنه المنتخب المغربي كان غادر نسخة 2022 من بوابة ربع النصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي. اليوم في ربع النهائي المنتخب المغربي يسعى للثأر الكروي والوصول مرة أخرى للكاريداس العالمي. المنتخب المغربي باش يغيب عليه الليلة اسماعيل السيباري المنتقل حديثا لبايرن ميونخ الألماني بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها في المباراة الفارطة، ومنتظر يكون سفيان رحيمي يقود هجوم أسود الأطلس. نذكر سفيان رحيمي كان سجل هدف الثالث في المباراة الفارطة ضد المنتخب الكندي. سينو بقيت الملاعبين باش يكونوا هما نفسهم ليواجهوا مباراة منتخب كندا. تذكير ببقية لقاءات دور ربع النهائي غدوة 8 متاع الليل، مواجهة منتظرة بين لافوريا روخا والريديفولز إسبانيا ضد المنتخب البلجيكي. نهار السبت 10 متاع الليل الفايكينغ والأسود الثلاثة، النرويج ضد منتخب إنجلترا فجر الأحد بداية من الساعتين، الألبي سيليستي بقيادة ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين ضد مفاجأة المونديال إلى حد الآن منتخب سويسرا. تقارير صحفية أكدت أنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI ووزارة العدل الأمريكية يحاققوا مع مسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن العملية المالية للاتحاد الأرجنتيني بعد نقل ملايين الدولارات عبر البنوك الأمريكية. صحيفة لوناسيون الأرجنتينية تقول أنه المدعين الفيدراليين بدأوا في أخذ إفادات بشأن العملية المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. مونديال إكسبريس وتفاصيل متواصلة على diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم عبقية برامجنا في الأمان وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب العربي المغربي.
0: مونديال

0: عبد المجتك على ديوان افهم.
1: تسمعوا ديوان افهم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم كل يوم من الاثنين حتى للحد، من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، اي سورتو بعد ساعتين من توا سيغمون لو رانديفو مش يكون مع الماتش مقابلة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. إن شاء الله جود لك للمنتخب المغربي، على الأقل كما نقولوا احنا الكرتوشة الأخيرة بالنسبة للعرب بتبيعة. إن شاء الله حظ وفير للمنتخب المغربي ونتمنى له كل الفوز بتبيعة. فمشي هكا شوية نسيبنا زادة في الخسارة والخروج متاع المنتخب المصري من نهارين. أنتوكا نتمنى لكم إن شاء الله سهرية ممتعة كما العادة، برشا موسيقى موجودة معاكم. بل كل شيء نبدأ نسلم على الإكيب. نسلم عليك صبري البعزيزي السيد المخرج معنا لليلة، سينو هذا محمد القرقني من وراء الميكرو، والبداية بتاعنا تكون كيما العادة تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة باش نسمع تيو إكس، قولوا السلام.

l'artist Redneck Trainwork عبير نعمة from Dublin أرمستا هدوم الكل مش تلقاو معنا شوية آخر دونك في البلايليست متاعنا سينو ديراكتومون مش خليكم مع تشافوزي بارسونغ هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكس جوي بي.
1: في سخانة؟
2: اي شريت كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ultra tropical economic silencieux وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. ليه على الكليماتيزور الكل؟
1: على كل شيء.
2: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
1: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
2: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل for a better life.

مريض مش من قوم بنادم سي بنادم بيه نادم

0: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. مجلس الوزراء تداول اليوم بشرف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري في مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق أساسا بتعزيز الأمن الطاقي والغذائي إلى جانب برامج السكن والصحة والنقل الجوي. وأوضحت رئاسة الحكومة أن المجلس تناول أيضا الاستعداد للانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية بهدف دفع الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. كما دعت رئيسة الحكومة خلال افتتاح الأشغال إلى إحداث ثورة إدارية صلب المرافق العمومية ترتكز على تكريس الانضباط وتطوير نظم الحوكمة، مشددة على ضرورة متابعة أداء الموظفين وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة في حال التقصير للارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. البعثة الدائمة لتونس بجنيف نظمت اليوم بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية حفل استقبال لتدشين الجناح التونسي المخصص لمشتية جبنيانة بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأشارت البعثة إلى أن عرض منتوج مشتية جبنيانة المتواصل إلى غاية 15 من جويلية الجارية يأتي تتويجا لمشروع تعاون مشترك بين تونس والمنظمة، ويهدف إلى تعزيز إشعاع الصناعات التقليدية التونسية على المستوى الدولي وإبراز أصالتها وثراء المهارات التي تتميز بها الحرفيات التونسية. المؤسسات التربوية العمومية سجلت النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 2026، حيث سجلت 55.82% من إجمالي الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة. وأوضحت وزارة التربية أن نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة بلغت 21.72%، فيما قدرت نسبة المترشحين الفرديين ب 14.2% من مجموع الناجحين في الدورتين. الجامعة العامة للنقل دعت اليوم إلى وضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأسطول، محذرة من حالة الانهيار التي بلغتها الشبكة الحديدية لشركة نقل تونس. كما أوضحت الجامعة في بيان لها أن سلامة الأعوان والركاب واستمرارية المرفق العام أصبحت مهددة بصورة جدية، مرجعة هذا التدهور غير المسبوق إلى سوء الحوكمة وغياب الرؤية والتخلي الفعلي عن الاستثمار في القطاع. في الأخبار العالمية، وزير الداخلية السورية يعلن اليوم إلقاء القبض على المسؤولين عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم للرأي العام إثر استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: UNFM Flash Sport.
1: مرحبا بكم نسكول في فلاش سبور. بداية بنادي الفريقي اللي تعاقد اليوم مع ريان جبالي لغاية سنة 2031 وعلى اتفاق مع الحارس عبد السلام الحلاوي اللي لم يمضي تجديد عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري، من المنتظر انه يمضي عقد مع فريق باب جديد. كيف كيف الفريقي حسم صدرنا وضاع من اهتماماته محمد علي جويني وأسامة الحدادي لتعويض رحيل أسامة بن عبدة للدوري الليبي. من جهة أخرى فراس شوات قرر المواصلة مع الفريق رغم العرض الليبي والإماراتي. نادي الصفاقس اتفق رسميا مع المدرب نبيل الكوكي لتدريب الفريق الموسم القادم في تجربة جديدة مع الفريق، باقي تفاصيل قليلة قبل امضاء العقد في قادم الساعات. حسب المعطيات المتوفرة نبيل الكوكي باش يكون معاه في الإطار الفني نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة مدربين مساعدين، إلى جانب وليد بن حسين كمدرب للحراس وقيس الغطاسي معد بدني للساسس. هيئة أمل حمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب محمد علي نفخة للإشراف على المقاليد الفنية للأمل في الموسم القادم. شيروا أن محمد علي نفخة تولى المقاليد الفنية للنجم الساحلي في الموسم الفارط ومنتظر الإعلان عن التعيين في الساعات القليلة القادمة. ترجي جرجيس أعلن تعاقد مع متوسط الميدان ياسين الكاسح لأمضى اليوم مع العكارة إلى غاية جوان 2028، انتداب ثالث في الميركاتو لفريق ترجي الجنوب. العربي القطري تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الافريقي يوسف سنانة في نطاق الإعارة قادم من فريق الشمال القطري. ذكر سنانة في الموسم الفارط كان أيضا إعارة من نادي الشمال إلى فريق السيرية. تشيلسي الإنجليزي أعلن اليوم تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو اللي باش يكون على رأس البلوز 4 سنوات حسب ما أعلن عليه النادي اللندني. ذكر ألونسو درب سابقا باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني. ختام أول مباراة في ربع نهائي مونديال 2026 التسعة متاع الليل، المغرب ضد فرنسا، حوار أسود الأطلس والديوك. المترشح يواجه في نصف النهائي لفوريا روخا منتخب إسبانيا أو المنتخب البلجيكي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نت كلوب في لمن نسكل وتحيا فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إيبا نقولكم ديراكتومون لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 24. وإذا نحكيه على أقوى التعاونات الغنائية في بداية الألفينات مستحيل ما نذكروش موسيقى اسمها لادي مارميليد بصوت ليل كيم مايا كريستينا جيليرا وبينك. الغنية خرجت عام 2001 كجزء من الموسيقى التصويرية الفيلم مولان روج، وهي في الأصل إعادة توزيع الغنية كلاسيك من عام 1974، أما النسخة الجديدة كانت مختلفة تماما. نحكيه على إنرجي، نحكيه على صوت قوية، ستيل جريء خلاها تحقق نجاح عالمي كبير. كل فنان عطات التوش متاحة الخاصة، كريستينا جيليرا بصوتها القوي، بينك بالطاقة متاع الروك متاحة، مية بالحساس متاحة، ليل كيم بالراب المميز. والنتيجة كانت غنية صدرت المرتبة الأولى في أمريكا وعدة بلدان أخرى وربحت جائزة الجرامي الأفضل تعاون غنائي عام 2002. حتى الفيديو كليب كان حدث بحد ذاته بالألوان المبهرة بالأجواء متاع الكباري المستوحاة من فيلم مولان روج، ومازال حتى لليوم يعتبر من أشهر الكليبات متاع الألفينات. أنا أقول لكم حطوا لي سانتيور، زيدوا برشا في حس على خاطر الموسيقى مش تبدل المود توت سويت.

الكلمة التحفيزية خلوا سيرفايفر تحقق نجاح عالمي كبير وتدخل قائمة أشهر أغاني الألفينيات، كما ربحت جائزة الجرامي، والتي حتى لليوم الأغاني اللي تعطي دفعة معنوية لكل واحد يواجه تحديات في حياته. حتى الفيديو كليب كان مميز للوقت ذاك، مستوحى من فكرة البقاء في جزيرة معزولة، في إشارة إلى الصمود وتجاوز الصعوبات، وزاد رسخ صورة الفرقة كواحدة من أهم فرق الـ R&B والبوب في التاريخ.

الغنية الجاية مختلفة شوية على بقية الأغاني متاع الألفينات، على خاطرها ما جابتش كان لحن حلو، جابت زادة رسالة إنسانية قوية. نحكيو على What Would You Do، الفرقة سيتي آي خرجت عام 2001 وحققت نجاح عالمي كبير. فرقة سيتي آي كانت تضم روبي باردلو، كلودت أورتيز، رايان توبي، وتميزت أنها كانت تغني على قضايا اجتماعية حقيقية. وفي What Would You Do يحكيو على قصة متاع أم شابة تضطر أنها تواجه ظروف صعيبة باش توفر لقمة العيش لصغيرها، وتطرح الغنية سؤال بسيط لكنه مؤثر، تقول انت شنو كنت باش تعمل لو كان كنت في بلاستي. المساج متاع الغنية خليتها تلقى صدى كبير عند الجمهور، ووصلت للمراكز الأولى في عدة بلدان، كما ترشحت زادة الجوائز الجرامي، وبقات حتى لليوم من أكثر أغاني الأغنبي اللي تتميز بكلماتها العميقة وتأثيرها الإنسان.

إذا تحبوا الأغاني اللي تهدي الأعصاب وتخليك تسافر بخيالك، فالغنية الجاية هي درايف الفرقة أنكيوباس، واحدة من أجمل أغاني روك في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن ألبوم Make Yourself، وكانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة الفرقة، لأنها عرفت العالم بالفرقة ووصلت الغنية إلى مراتب الأولى في تصنيفات الروك والبوب. المميز في درايف أنها تختلف على برشا أغاني متاع روك في الوقت ذاك، في عوض الصوت العنيف اختارت الفرقة أنها تختار تعمل لحن هادي، كلمات عميقة تحكي على الخوف، اتخاذ القرار وانه الانسان هو اللي يسوق حياته بنفسه وما يخليش الخوف يتحكم في ذلك. برشا ناس اعتبروا الغنية رسالة تحفيزية اكثر منها مجرد غنية، اما الفيديو كليب فكان مميز برسوماته المتحركة واخراجه الفني المختلف، وزاد رسخ مكانة أنكيوباس في كواحدة من اكثر فرق الروك ابداعا في جيلها.

في بداية الألفينات كان لغنبي يعيش في فترة ذهبية، ومن بين الأصوات اللي خلت بصمتها وقتها فرقة 112 مع الغنية الشهيرة Peaches and Cream. الغنية خرجت عام 2001 ضمن ألبوم الفرقة الرابع Part 3، وكانت من أكبر نجاحات المجموعة، وين وصلت للمراتب الأولى في تصنيفات الأغنبي والبوب، وخلت اسم 112 يبقى حاضر بقوة في ساحة الموسيقى. 112 هي فرقة متاع أغنبي أمريكية تأسست في أتلانتا، واشتهرت بالأغموني بين أصوات الممبرز متاحة وستيل الغومانتيك اللي يجمع بين السول والنيو جاك سوينج، وزادت شهرتها بعد تعاونات ناجحه مع شركه باد بوي ريكوردز التابعه لباف ديدي في التسعينات. اما بيتش اند سكريم فهي اغنيه فيها جو دانس متاع دانس وجذاب كما قلت لكم، تحكي على الانجذاب والاعجاب بطريقه خفيفه مع انتاج موسيقي في ايقاعات متاع اغم بي كلاسيك متاع بدايه الالفينات. الاغنيه نجحت زاده بفضل الفيديو كليب اللي عكس اجواء الحفلات والستيل الفخم اللي كان يميز موسيقى الاغم بي في الوقت هذاك. نرجع ديريكتومون لاجواء 2001 وقت اللي كان الاغم بي في القمه، وهذه 112 في Peaches and Cream.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز 9 مساء. ديوان فام عسلامة. مصالح الديوان التونسية تمكنت خلال 6 أشهر الأولى من السنة الحالية من حجز كميات هامة من المواد المخدرة فاقت 214 كيلوغراما، إلى جانب مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. وأوضحت الإدارة العامة للديوان أن هذه المحجوزات تتنزل في إطار جهود مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، مشيرة إلى أن التدخلات الميدانية أسفرت أيضا عن ضبط معادن نفيسة شملت ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة. نجاح عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في طب الأعصاب والمخ اليوم بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة في إنقاذ حياة مريضين كانا في حالة صحية حرجة. وأوضح الطبيب المباشر للعمليتين وإخصائي جراحة الأعصاب الدكتور وليد الرداوي أن التدخل الجراحي الأول مكن فجر اليوم من إخراج سائل من دماغ مريض تم إيواؤه في حالة إغماء، مما سمح باسترجاعه لوعيه ولقدراته البدنية والذهنية، في حين أجريت العملية الثانية لمريض يعاني من نزيف بالجهة اليسرى للمخ جراء مضاعفات حادث مرور. النيابة العمومية بنابل تأذن بنقل جثة شاب في العقد الثاني من عمره عثر عليه متوفيا في ظروف مسترابة بمنطقة بوسهم التابعة لمعتمدية بوعرقوبة من ولاية نابل إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري، وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان فام، والذي أشار إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الوفاة وحيثيتها. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تنظيم تظاهرات إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، تنطلق أولى محطاتها يوم 15 من جويليا بكلية الطب بسوسة. وأوضحت الوزارة أن هذه الفعاليات تنتظم بالشراكة مع جامعتي سوسة وجابس ومدينة العلوم بتونس، وتتضمن محاضرات حول عروض التكوين وآفاقها المهنية، ومعارض للجامعات والتعليم العالي العسكرية والتكوين المهني، إلى جانب عرض قصص نجاح لمسيرات جامعية موفقة. في الأخبار العالمية، تسجيل أكثر من 1700 حالة وفاة في بلجيكا منذ بداية شهر جوان الماضي بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد، حيث بلغت أقصى درجات الحرارة المسجلة 35 درجة في 26 من الشهر الماضي. وأكدت وسائل إعلام محلية أن عدد الوفيات تجاوز المعدلات المسجلة خلال السنوات الماضية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا بون كيف دقائق. ومباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي ديجا، دونك نقول لكم فرجة مزيانة. سينو الناس اللي معنا تو في الكراهب، نقول لكم احنا نعطيكم لحظة بلحظة المتابعة للمباراة ديريكتومون. باش خليكم مع فوفا في ماتشي ماتشي، ومش تسمعوا موزيكا اليوم بارامون. فوفا مش تحكينا على السماح ولا الأغاني اللي تحكي على سوجي متاع السماح والغفران، حاجة كيما هكا. ان توكا تسمعوا تو سويت ماتشي ماتشي، وحنا رجعنا معكم في نايت كلوب.
1: نايت كلوب
2: سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي. بلاي هيت ماتشي ماتشي. في بلاي هيت باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة، اي اي فيرجن، ماتشي ماتشي، وبيهايند ذا سونغ. والرونديفو اليوم مع ماتشي ماتشي، وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي، وكل مرة في تيم سبيسيال.

في أواخر التسعينات النجم إيهاب توفيق كان في تومبوك نجاح ومجده وغنى واحدة من أشهر أغانيه بإمضاء الشاعر أحمد شيتاء وألحان حسين محمود وقال لحبيبته سامحني خلاص والرد جه من عند أصالة نصري وقت اللي قالت سامحتك سامحتك سامحتك كتير. غنية كيف كيف صدرت في التسعينات كلمات محمد حمزة وألحان محمد سلطان. سامحني خلاص وسامحتك كتير أصالة.

0: كتير.
1: ساعات كلمة سامحني ما تكفيش، خاصة وقت اللي الشخص اللي يغلط يكرر نفس الخطأ مرة أخرى ويقعد يحاول يرضي الحبيب على أمل أنه يسامحه. رضا والله وراضينك، بعد سامحتك كتير يرجع الحبيب ويقول من القلب رضا والله وراضينك. غنية للفنان طلال سلامة، كلمات الشاعر الكويتي علي الفضل، وألحان الملحن الكويتي يعقوب الخبيزي. غنية صدرت عام 1999 وكانت واحدة من هيتات الموسم وقت صدورها. في نفس موضوع الصلح والمراضات غنى زيد وائل جسار في بدايته واحدة من أحلى أغانيه أراضيكي لو أعرف أراضيكي، غنية فيها جدمو بين كلمة أراضيكي والمقصود بها المصالحة، ولو أعرف أراضيكي يعني لو نعرف أنت وين، أنت في أي أرض. أراضيكي كلمات محمد ماضي، ألحان نيكولاس عادة نخلة، صدرت عام 1998 في الألبوم الثاني في مسيرة وائل جسار. رضا والله وراضينك أراضيكي.

بعد محاولة الصلح ورضا والله وراضينك وأراضيك، يرجع الود والحبيبة تلين وتقول خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. كلمات يلخصوا العلاقة العاطفية اللي ديما فيها الأب والداون. كلمات كتبهم الشاعر والعاشق المتيم بأم كلثوم أحمد رامي، اللي كتب لها أغلب الروائع متاحة. غنية تعبر على مشاعره، وهذا واحد من أسباب صدق الغنية ووصول الأحاسيس اللي فيها للجمهور. الغنية ألحان رياض الصنباطي وغنتها أم كلثوم أول مرة عام 1961. خصمتك وصالحتك.

بعد الشموخ وعزت النفس اللي غنيت بها أم كلثوم في تيم الصلح والخصام، وبعد سامحني خلاص نلقاو ملكة الكرامة شخصيا شيرين عبد الوهاب، جيت من الاخر وغنيت للحبيب ما تعتذرش يكفيني منك بسمتك. أغنية كلمات الشاعر رياض عزيز وألحان الفنان ماجد المهندس، أغنية خرجت في أواخر 2010. شيرين ما

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد بالقاعدة العسكرية ببرتال حيدر اعتزام الوزارة الترفيع في طاقة استيعاب مدرسة الأركان لتستجيب لحاجيات كافة الجيوش والإدارات، وذلك خلال إشرافه على تخرج الدورة 48 للمدرسة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف أيضا إلى تلبية الطلبات المتزايدة من الدول الشقيقة والصديقة للالتحاق بالمدرسة في إطار الانفتاح كخيار استراتيجي، مع الحرص الدائم على المحافظة على جودة التكوين وتوفير الظروف الملائمة له. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تنامي محاولات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر انتحال صفة أعوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات. وأكدت الإدارة أن هذه الاتصالات لا تمت بأي صلة لها، داعية جميع المؤسسات والمتعاملين معها إلى توخي أقصى درجات الحيطة واليقظة وعدم الاستجابة لأي طلب تبرع يصدر عن أشخاص يدعون تمثيل الإدارة العامة للأداءات أو العمل باسمها. في الأخبار العالمية، وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية تؤكد مساء اليوم تجدد القصف على أحد الموانئ الإيرانية من الجيش الأمريكي وسط تقارير عن دوي انفجارات في مدن جنوبية أغلبها ساحلية بينها بوشهر وبندر عباس. المكسيك تطلب من السلطات الأمريكية توجيه اتهامات جنائية بشأن مقتل أكثر من 17 مكسيكيا أثناء عمليات احتجاز لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور للناس الكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الافريقي اللي تعاقد اليوم مع ريان الجبالي، عقد الى مدة 2031، اتفاق ايضا مع الحارس عبد السلام الحلاوي بعد ما غادر رسميا الاتحاد المنستيري بعد نهاية التعاقد بصفة رسمية. كيف كيف الافريقي وفقا لما صدرنا فانه من اهتماماته محمد علي جويني واسامة الحدادي لتعويض رحيل اسامة بن عبدة، ومن جهة اخرى في رشاوات يقرر مواصلة مع الفريق رغم العروض الليبية والاماراتية. نادي الصفاقسي اتفق رسميا مع الكوتش نبيل الكوكي لتدريب الفريق الموسم القادم في تجربة جديدة مع الساساس، باقي تفاصيل صغيرة قبل امضاء العقد في قادم الساعات. بالنسبة للستاف تكنيك مبدئيا مش يكون نادر الهبيري عبد الكريم النفطي زوز مساعدين في خطة، وليد بن حسين في خطة مدرب للحراس، وقيس الغطاسي معد بدني. هيئة أمل حمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب محمد علي نفخة للإشراف على المقاليد الفنية لفريق الأمل الموسم القادم. نفخة كان في الموسم الفارط مدرب للنجم الرياضي الساحلي، من المنتظر الإعلان عن الاتفاق الرسمي في قادم الساعات. هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجه خطاب رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، يطلب فيه زيادة عدد النوادي المشاركة في دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية. الزمالك وبيراميدز نذكر في مصر استعدوا لتمثيل مصر في دوري الأبطال الموسم القادم. في المقابل الأهلي يمثل مصر في كأس الكونفدرالية، وحسب اتحاد كرة القدم المصري في بيانه اليوم فإنه أبو ريدة يقول نطالب بزيادة عدد النوادي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في كأس الكاف ومن خلال توفير مقعد إضافي لكل اتحاد عضو في الكاف. وأوضح البيان أن طلب أبو ريدة يأتي في ضوء الإنجازات اللي حققتها الاتحاد الأفريقي المشاركة في كأس العالم 2026. تشيلسي الانجليزي اعلن اليوم التعاقد مع المدرب تشابي الونسو. بالنسبة للمدرب الاسباني باش يقود البلوز الى غاية 2030. بالنسبة لالونسو درب سابقا باير ليفركوزن الالماني، تحصل معاه على لقب البوندسليغا ودرب في الموسم الفارط ريال مدريد الاسباني. ختام بأولى لقاءات ربع نهائي مونديال 2026، شوط أول ينتهي بالتعادل السلبي بين المغرب والمنتخب الفرنسي. كالعادة ياسين بونو يتألق ويفرض نفسه بتصديه لركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي. بالتوفيق شال المنتخب المغربي في صورة ترشحه يواجه المتقدم أو المترشح من مباراة غدوة بين إسبانيا وبلجيكا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فم بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا، أصبح على خير ناس كل، وتحيا فلسطين.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الأخبار. ديوان اف ام مع السلامة. نواب البرلمان طالبوا اليوم خلال مناقشة مشروع المخطط التنموي بمد المجلس بقائمة مفصلة للمشاريع حسب الجهات والكلفة وآجال الإنجاز، مشددين على ضرورة بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي. ودعا النواب أثناء النقاش العام إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في توزيع الاستثمارات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، مؤكدين أهمية تطوير البنية التحتية واللوجستية لربط مناطق الإنتاج بمسالك التسويق والتصدير. ممثلو وزارة التربية استعرضوا اليوم أولويات القطاع ضمن المخطط التنموي وملفات الانقطاع المدرسي وإدماج ذوي الإعاقة، وذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتطرقت الجلسة أيضا إلى تصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه، فضلا عن متابعة وضعية المشاريع المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية في مختلف الجهات. في الأخبار العالمية، الجيش الأمريكي ينفي صحة التصريحات الإيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تسيطر على الممر المائي الحيوي وأنه قام منذ شهر مايو الماضي بتسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هذا الممر. الرئاسة اللبنانية تعلن أنها بانتظار وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال أيام للإشراف على بدء انسحاب قوات الاحتلال من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستتولى تنسيق الترتيبات بين لبنان والكيان المحتل لمنع أي فراغ أمني عبر نشر الجيش اللبناني إبان الانسحاب، مشيرا إلى وجود تحرك أمريكي لحشد شركاء دوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمد السويسي، في أمان الله.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل. ديوان افهم عسلامة. مجلس للوزراء تداول اليوم بشرف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري في مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق أساسا بتعزيز الأمن الطاقي والغذائي إلى جانب برامج السكن والصحة والنقل الجوي. وأوضحت رئاسة الحكومة أن المجلس تناول أيضا الاستعداد للانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية بهدف دفع الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. الجامعة العامة للبريد تفيد بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، وأعلنت بذلك تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت القادم أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي والذي سيتم عرضه على مجلس الإدارة. نجاح عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في طب الأعصاب والمخ اليوم بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان بقفصة في إنقاذ حياة مريضين كانا في حالة صحية حرجة. وأوضح الطبيب المباشر للعمليتين وأخصائي جراحة الأعصاب الدكتور وليد الرداوي، أوضح أن تدخل الجراحي الأول مكن فجر اليوم من إخراج سائل من دماغ مريض تم إيواؤه في حالة إغماء، مما سمح باسترجاعه لوعيه ولقدراته البدنية والذهنية، في حين أجريت العملية الثانية لمريض يعاني من نزيف بالجهة اليسرى للمخ جراء مضاعفات حادث مرور. ولاية القيروان تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 18 من جويليا الجارية في تنفيذ برنامج لمقاومة الحشرات بالمآوي الراكدة والمناطق الرطبة عبر رش المبيدات بواسطة الطائرة. وأوضحت الولاية أن هذا البرنامج يتنزل في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار الحشرات، ودعت مربي النحل إلى حماية خلاياهم بالجهات المعنية خلال يوم التنفيذ ولمدة 24 ساعة بعد انتهائه، موصية في السياق ذاته مربي الماشية بمنع قطعانهم من الرعي داخل مناطق المداواة لمدة أسبوع كامل حفاظا على سلامة الحيوانات. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.